0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل نهار سبت من 6 لنص نهار مع أميرة. صباح الخير ويكند.
1: كل نهار سبت وحد معاكم انتوما مستمعينا. يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بيكم. اليوم سبت 10 أكتوبر 2026 وتوا 6 نتاع الصباح، وتوا تسمعوا في برنامجكم صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى مزيكة فام كي العادة الصبحية. نعديوها مع بعضنا اليوم حتى العندلو، اليوم 6 ساعات وغدوة 4 سوايع، غدوة من 6 نتاع الصباح حتى 10 نتاع الصباح. احنا ديما نحبوكم معانا في الصبحية، وديما نقترح عليكم الأغاني، وانتوما زاد اقترحوا علينا ونشكركم برشا. راهو كي تتفاعلوا معنا على الباج نتاعنا مزيكا فام، زاد على الباج نتاعنا صباح الخير ويكاند باي مزيكا فام، هذيك زيدا ما تنساوهاش. يلا انا عندي حنين نبداو بيها وتغنيها الصوت الملائكي فيروز. نهاركم طيب، نهاركم اسعد ليالي.

0: دقيقة يصبح الخير يصبح النور تسمع في صبح الخير ويكاند يلا أعطيكم فكرة على حوالي طقسنا. ناخذ فكرة على التوقعات الجوية متاع اليوم السبت 10 أكتوبر 2026. السحب بتكون أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات. الحرارة في انخفاض ويا ربي ديك الحمد وتتراوح القصوى عامة ما بين 22 و 27 درجة وفي حدود 19 درجة بالمرتفعات وتصل حتى 31 درجة بأقصى الجنوب كالعادة والعويد. ساعة أخرى نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي هم يقولون على آخر تطورات وتفاصيل طقسنا.
1: ميديو صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك FM.

0: آخر ويكاند كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايكا فام. صباح الخير ويكاند.
1: الستة وثمانية وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح النور. مرحبا بكل مستمعينا تسمعوا في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى مزيكا فام. ساعتنا الثانية ناخذوا فكرة على حوال الطقس. البارح ربي التخير وشوفوا فين صبت الأمطار. إن شاء الله يا ربي بالنعمة وبالخير على بلادنا. والمعلومات هذه كنا ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي. عنا زادة دقيقة حظ ناخذوها من عند فاطومة. نجيو للمزيكا. كلمات تغنيها ماجد الرومي.
2: اسمعوني حين يراقصني.
1: يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار واحنا نرجعو لكم.
0: صباح الخير ويكاند. هذه البرمجة الشتوية على موزايكا فام. الويكاند صباح يحلى. صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ليس الغربي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة أسلوب متميز مع لين الرحالي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أم ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدام. موسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايكا فام.
3: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. رئاسة الحكومة تعلن تكليف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت بإنجاز مشروع سكني بمنطقة فوشانة من ولاية بن عروس في إطار برنامج الكراء المملك. ويأتي هذا القرار في سياق تنفيذ البرنامج الذي أطلقته وزارة التجهيز والإسكان بهدف مساعدة في الفئات محدودة ومتوسطة الدخل على امتلاك مساكن لائقة من خلال آلية تمويلية تقوم على تسديد معينات كراء شهرية تنتهي بتمليك المسكن للمنتفع. وزارة التجهيز والإسكان أو وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يبحث أمس مع مدير مجموعة البنك الدولي بتونس مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 التي تربط بين ولايتي القصرين وصفاقس مرورا بولايتي القيروان وسيدي بوزيد، مع التأكيد على الإعلان عن طلب العروض قبل موفى السنة الحالية. في الشأن الدولي، التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن يشن عملية واسعة ضد الحوثيين المدعومين من إيران، في حين أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بوقوع هجمات في شمال غرب اليمن. والمتحدث باسم التحالف يعلن فجر اليوم تدمير 136 هدفا عسكريا بمناطق السيطرة، مع تقديم إسناد جوي متواصل للقوات المسلحة اليمنية على مدار 24 ساعة. الجيش الليبي يعلن أن أحد ألويته العسكرية ضبط أكثر من 1,300,000 حبة مخدرة عقب اشتباك مسلح مع مهربين في بلدة بجنوب شرق البلاد، أسفر عن إصابة 3 جنود. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشتكي بشدة من عدم منحه جائزة نوبل للسلام، وصفا ذلك بأنه قرار مشين ومحرج ترك وصمة عار على جبين النرويج التي تستضيف لجنة نوبل. زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب جنوب بنما، ما أدى إلى تدمير بعض المباني وانقطاع التيار الكهربائي وتوقف الرحلات الجوية وخروج السكان إلى الشوارع، كما تسبب في حدوث أكثر من 40 هزة ارتدادية. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع ميرا ورفيق. في صباح الخير ويكاند.
0: في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل نهار سبت.

0: صباح الخير يا صباح النور.
1: صباح الخير اختي ميرا، تحيه ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات موزايك.
0: يعيشك نشكرك برشا.
1: البارح
0: ما شاء الله معناها ربي عطى خيره في الليل
1: الحمد لله
0: الى كامله امطار. نحب نعرفوا هكا وين كانت موجوده هالامطار هذيا وهل بتتواصل؟
1: نعم، هو خلال اليوم الأمس كما كان متوقع معناتها كتل هوائية باردة في الطبقات العليا ساهمت في تشكل خلايا رعدية نشطة وخاصة بمناطق الشمال كانت على الكميات. ببنزرة سجلنا 29 مليمتر، ببنزرة المدينة 22، برفراف بمطر 37 مليمتر، 52 بسجنان، هذه كانت على الكميات بولاية بنزرت، بباجة كانت 25، بباجة المدينة 32 بنفزة، وكذلك بتونس العاصمة سجلنا تقريبا 11 مليمتر على كمية، بتونس قرطاج 16، بجهة منوبة كذلك، بجندوبة كانت في حدود 43 مليمتر، بتبرقة بريمتير 20، 36 بجندوبة المحطة، وبجهة الكيف كانت على كمية 22 مليمتر، بقلعة سنان القيروان كذلك الأمطار كانت حاضرة، كانت في حدود 16 بنصر الله، 18 بالحاجب، و34 بجهة السبيخة، بسليانة 18 مليمتر، بسليانة المدينة كذلك حتى وصلت إلى حدود سيدي بوزيد سجلنا 5 مليمترات، بزغوان كانت أعلى كمية 8 ببرمشارقة، وكذلك الأمطار كانت حاضرة بجهة سفاقس، بعض الأمطار ضعيفة في حدود 5 مليمترات بجهة سفاقس الغربية. الحمد لله عموما على الغيث النافع تقريبا حتى درجة الحرارة انخفضت بالقديم خلال اليوم الأمس. نعم خاصة في الفترة الصباحية معناتها سجلنا اليوم 18 درجة بتونس العاصمة، انخفاض واضح تقريبا في درجات الحرارة، وصل الفارق حتى 10 درجات فارق ما بين الأيام الفارطة اللي وصلت فيها الحرارة تقريبا 34-35 بمناطق الشمال، في حين يوم الأمس سجلنا حتى 24 درجة. بالنسبة لليوم يتواصل الطقس مفرش كما نقوله كما هكا معناتها تقريبا السحب تبقى تتكاثف بين الحين والآخر، تعطي بقايا أمطار، معناتها التقلبات ما زالت موجودة على البحر، بالتالي معناتها المناطق المعنية بأمطار اليوم أو تشكل خلايا رعدية هي أقصى شمال خاصة جهة بنزرت تتبرقة، قد تشمل بعض مناطق من تونس خاصة الجهة الشمالية. بالنسبة للبحر ردبان البحارة اليوم شديد الاضطراب في هائج بالشمال، هناك إعلام برياح قوية سار المفعول ومضطرب ببقية السواحل، رياح غربية بالشمال والوسط وانقطاع شرقي بالجنوب قوية خاصة قرب السواحل، والحرارة تتواصل كما يوم الأمس أو أقل بقليل بالنسبة اليوم ما بين 19-24 درجة بالشمال والوسط، ما بين 25-29 درجة بقية المناطق. اليوم نسجلوا بتونس العاصمة كحرارة قصوى إن شاء الله 23 درجة. تبقى بالنسبة ليوم الغد بقايا بعض الأمطار بأقصى الشمال وكذلك مناطق الجنوب الشرقي، ومع ذلك سحب عابرة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، يتواصل طقس استقرار إن شاء الله إلى غاية يوم الاثنين بإذن الله.
0: نشكرك على كل المعلومات. يعيش نهارك مبروك
1: وإلى اللقاء.
0: يعيشك يعيشك. توا 7:26 دقيقة تسمع في صباح الخير فيكات.
2: كتالوج عزيزة جديد اللي تلقاو فيه كل ما تستحقوا من اكتشفوه على موقعنا عزيزة بورتيان ولا على الفاش فيسبوك مجازة عزيزة. امشي لعزيزة.
3: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 النص نهار على موزايك فام.

0: السابعة 39 دقيقة. جعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. يلا نسمعوا دقيقة حظ من عند فاطومة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباح الفل ميرا، تحية ليك، تحية لكل يسمعوا فينا. كهو عادة 10 أيام في شهر أكتوبر، إن شاء الله يا ربي تعضيوا 10 أيام فيهم خير، فيهم زيدة كان الإيجابيات. أول أخبارنا للحمل، لنهارك في حركة وفرص جديدة، حاجة كنت تستنيها تنجم تبدأ تتحرك. الثور، الفلوس حاضرة في بالك واليوم تنجم زيدة تلقى حل الموضوع مادي كان مقلقك. الجوزاء، أخبار اتصالات حركة، مكالمة وإلا لقاء نجم يفتح لك باب جديد. السرطان، نهارك في راحة ولما. الجو العائلي الحمد لله يا ربي راهو باش يفرحك، خذ وقتك للناس اللي تحبهم على خاطر وجودهم والطاقة الحلوة متاعك. والأسد، ثقتك في روحك طالعة وحضورك قوي، فما فرصة باش تبرز في خدمتك وإلا زادة تفرض فكرة كنت تأمن بها. العذراء، ماديا عندك انفراج تدريجي، خليك فضلك متأمن، الصبر راهو هو مفتاح الفرج. والميزان، خلينا نقول لك يا ميزان انت يزين الميزان، يزين البرج، ما تنسيش لي نحن نحتفلوا بعيد ميلادك مواليد اليوم. إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بألف خير. اليوم نهار مناسب للتجديد، للفرحة، للبدايات اللي تخليك تحس إنك رجعت تحب الدنيا أكثر. حتى العقرب، عندك حدس قوي اليوم وتنجم تفهم حاجة قبل ما تتقال، ركز على أهدافك وما تضيعش طاقتك في كلام فارغ. القوس، نهار يحب الحركة المغامرة، فما فرصة جديدة تنجم تظهر. وإنت جدي، الخدمة والرزق راهم في الوجهة، تعبك باش يعطي نتيجة وممكن زيدة تسمع كلمة تقدير. حتى الدلو راهو عنده فكرة جديدة تنجم تبدل طريقك، خلينا نقوله طريقة تفكيرك، فما شخص وإلا فرصة ينجم يكون سبب في بداية مختلفة. ونكملوا خلينا نقوله يا ميرا، نكملوا مع برج الحوت، نهارك عاطفي ومريح، كلمة حلوة، فما لقاء ممتاز وإلا خبر يطمن قلبك.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير والويكاند.
3: قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش، وقول لهم زادة ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.
2: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام.

0: 7:58 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند، واحنا خلطنا ساعتنا الثالثة نبداوها فقرتنا سبور اكسبريس مع زميلنا اسكندر ابراهيم، وعندنا زادة فقرتنا كرياسيون تونيزيان نجيو للموسيقى، واليوم نسمعوا الفن بصوت الفنان الكبير الراحل محمد الجاموسي.
1: عمري للفن الفن.
0: يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار واحنا نرجعو لكم.
2: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
3: بالحق العمرة اللي تتمناها في تونيزي بوكينج تلقاها بالعرض فليكسي، انت اللي تختار تاريخ ومدة الرحلة، ترانسفيرك بالبوس ولا بالتي جي في، والوتيل اللي تحب عليه. بالعرض فليكسي تعمل عمرة على كيف كيفك بالمرافقة الممتازة اللي عودتكم بها تونيزي بوكينج، وكي تحضر عمرتك على بكري تضمن أفضل الأسعار وتتمتع بتسهيلات في الدفع، وهكا تعيش عمرة كيما تمنيتها وأحسن. الأكثر معلومات كلمونا على 71-124-124 وإلا ادخل على site tunisibooking.com.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية يعلن تنفيذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الحوثيين والعمل على تفكيك وتدمير شبكتها للصواريخ الباليستية، مؤكدا تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الحوثيين. الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الهجوم الحوثي على مطار عدن ومحاسبة مرتكبيها. والخارجية المصرية تدين استهداف مطار الملك خالد بالرياض وتشدد على رفضها التام لتلك الهجمات. تصاعد حالة الاستياء إزاء الخطط الأمريكية التي ترمي إلى تنفيذ أعدام علني رميا بالرصاص بحق نضال حسن المدان بقتل 13 شخصا في قاعدة عسكرية أمريكية في العام 2009، بعدما شكك نائب الرئيس جي دي فانس في احتمال بث العملية مباشرة كما هو مقترح، مؤكدا أنه لن يشاهدها في حال حدوث ذلك. من جانبه النائب الجمهوري أوستن سكوت يقول إنه يؤيد أعدام حسن، لكنه رأى أن بث عمليات الأعدام مباشرة هو ما يفعله الجهاديون، قائلا إن أمريكا أفضل من ذلك. بدوره السيناتور مارك كيلي العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ يقول إن حسن يجب أن يواجه العدالة، لكن عمليات الأعدام العلنية في أمريكا هي ممارسات مماثلة لما تقوم به إيران وحركة طالبان حسب قوله. الشرطة في العاصمة الهندية تعتقل عشرات المتظاهرين اليوم مع تعليق حركة السفر وخدمات الاتصالات في إطار إجراءات إغلاق تهدف إلى منع مظاهرة شبابية تطالب باستقالة رئيس المفوضية الانتخابية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد هجومه الحاد على لجنة نوبل والنرويج، واصفا قرار عدم منحه جائزة نوبل للسلام بالمشين والمحرج، واعتبره وصمة عار ستلاحق الدولة المضيفة للجنة. وترامب يهاجم الفائزة بالجائزة متسائلا عن هويتها ومقللا من شأنها بقوله إنها شخص مجهول لم أسمع به من قبل. يشار إلى أن الفائزة بجائزة نوبل للسلام تحمل جنسية جنوب أفريقيا، وهي نافي بيلاي القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية والمشرفة على تقرير للأمم المتحدة خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة. إدارة شرطة فيلادلفيا تعلن في بيان أن نموذجا للذكاء الاصطناعي تابع لشركة أنثروبيك أرسل بلاغا كاذبا عن جريمة قتل عبر موقع إلكتروني خاص بالشرطة في شهر جويليا الماضي في أحدث واقعة يعلن عنها بشأن السلوك الخارج عن المألوف لهذه التكنولوجيا القوية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس
2: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سومة دقيقة 190 مليم.
1: أريدو، طور عالمك.
3: صباح النور، مرحبا بكم. اليوم ترجع البطولة تقريبا 20 يوم من الغياب، مقابلات البطولة ورابطة المحترفة الأولى ترجع غياب بسبب التوقف الدولي مشاركات المنتخب الوطني التونسي. دفعة أولى من مقابلات الجولة الخامسة ذهاب من البطولة تتلعب اليوم، وأربع مقابلات نبدأ بمقابلة رادس دون حضور الجماهير الترجي مع الأولمبي البيجي بداية من ساعتين ونص. التحكيم الحسين بولعراس، وفي الفار أسامة بن سحاق. الترجي الأول بتسع نقاط، رقم 13 في الترتيب. الأولمبي بيجي بزوز نقاط. هذا بالنسبة للمقابلة الأولى. مقابلة ثانية تتلعب في بنجردين بين اتحاد بنجردين والنادي الإفريقي. مقابلة بين الثاني والمتصدر. الثاني اتحاد بنجردين عنده 8 نقاط، بعيد نقطة على المتصدر زاد النادي الإفريقي اللي تنقصه مقابلة زاد مع الملعب التونسي، عنده 9 نقاط. اتحاد بنجردين النادي الإفريقي. ساعتين ونص للمقابلة. باسم بالعيد هو لحكم، واقف الفار أمين الفكير. نادي البنزرتي اتحاد المنستير مقابلة أخرى تبدأ ساعتين ونص اليوم بين السابع بسبع نقاط النادي البنزرتي والثاني في الترتيب بعيد نقطة زادة على السابير اتحاد المنستير قرب لبعضهم الفرق خاصة في مقابلة اتحاد بنقردين نادي الإفريقي نادي بنزرتي اتحاد المنستير كما قلنا نقطة بين النادي بنزرتي سبعة والاتحاد المنستير ثمانية قبل انطلاقة المقابل يوم ساعتين ونص نضال الطيف هو الحكم في الفار عامر شوشين وزاد على دربي تاريخي نجم نقول اليوم في جهة صفاقس بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الرياضي الصفاقسي بداية طيبة للتقدم الرياضي بسقيط الدير يخليه موجود في المركز الثاني كيف الاساس زوز فرق عندهم ثمانية نقاط اليوم ودربي واعد كما قلنا بين زوز فرق ينطلق ساعتين ونص بوليد المنصري في التحكيم هو حكم رئيسي وفي الفار نقاو البرتغالي أندري فيليب هذا بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى طبعا نحكي على الرابطة الثانية وكل المقابلات المنتظرة في رياضات كرة اليد كرة السلة اليوم لكن حكينا على ترجي قلنا عنده مقابلة مع الأولمبي البلجي البارح كانت الجلسة العامة التقييمية للترجي الرياضي التونسي لثلاثة مواسم الأخيرة إذا كان نحكيه فلوس إذا كان نحكيه تقارير مالية فأنه موسم 2023-2024 مداخيل الترجي كان 45 مليار مصاريف 51 مليار بالتالي العاجز كان ب 5 مليارات تقريبا موسم 2024-2025 موسم المونديال الأندية المداخيل كانت أكبر 91 مليار كانت المداخيل المصاريف 68 مليار بالتالي كان فائض بأكثر من 23 مليار في ميزانية الترجي في الموسم ذاك وموسم 2025-2026 المداخيل كانت 53 مليار مصاريف 72 مليار وبالتالي كان فما عاجز 19 مليار في الموسم هذا موسم 2025-2026 دونك هذه فكرة على التقارير المالية حتى تقارير المادية تمت المصادقة عليها من طرف المنخرطين اللي كانوا موجودين البارح في الجلسة العامة التقييمية للترجي الرياضي التونسي قلنا نحكيوا على بقية البرامج في مقابلة الرابطة الثانية كرة قدم زادة فما هوند وفما باسكيت والكرة في العالم زادة خلنا نبدأ بالرابطة المحترفة الثانية مقابلة تبدأ ساعتين ونص هي مقابلة الدفعة الأولى من الجولة الثالثة اليوم مستقبل سليمان مع جمعية ميجرين الساعتين ونص كما قلنا نجم الخليدي الرلوي فرد توقيت الملعب السوسي بعث بوحاج لنفس التوقيت مكارم المهدية هي للمساكن نادي محيط قرقرة كوكب عقارب ومستقبل جيبس مع هلال الشابة في الكرة السلة في كرة السلة بداية من الخمسة نحكي على ثلاثة مقابلات من الجولة الخامسة ذهاب لكن زادة فهم مقابلة الخمسة ونص بين شبة القارون نجم حلق الواد ومقابلة القمة بين النجم الساحلي واتحاد المنستير نفس التوقيت تتعدى على القناة الوطنية الأولى هذه المقابلات الخمسة ونص وثلاثة مقابلات كما قلنا الخمسة النجم الراتسي الدالي الرياضية بجرومبيلي اتحاد الأنصار مع النادي الإفريقي والملعب النابلي مع نادي حمام سوسة جولة سادسة من بطولة كرة اليد بعد مقابلة لعبت البارح بين سقيط الزيت وطبولبا سقيط الزيت ربحت 30-23 لكن نحكيه على مقابلة اليوم والبرنامج اليوم النجم الساحلي ماضي ساعة مع المهدية نادي الافريقي مع جمال بداية من ماضي ثلاثة الاربعة المكنين مع منزل تميم الخمسة مقابلة ابن خيار والحمامات والترجي الرياضي التونسي الخمسة زادة يلعب مع شبيبة المنازه نكملوا بالكرة في أوروبا رجع زد الكرة في أوروبا والبطولات الأوروبية فكرة على أهم المقابلات البارح ونتائج متاحة في ألمانيا الجولة الخامسة بالبوندسليغا بروسيا دورتموند مع بردر بريم تعادل 2-2 لونس البارح في فرنسا في الجولة السادسة من ليغ 1 قدام ليون لونس تربح ليون 2-1 وفي الليغا الجولة الثامنة مالاغا مع إسبانيول التعادل 1-1 اليوم أهم المقابلات في ألمانيا ساعتين ونص أوكسبورغ مع بايرن ميونخ 5:30 في انجلترا مقابل قمة زادة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام نفس التوقيت في اسبانيا البارسا مع خيتافي بعدها بدا من 8 مقابل ريال مدريد مع فياريال في فرنسا 8:15 مقابل بي جي لومون ولوريون فريق الطالبي مع باري اف سي زادة فما مقابلة تبدا الخمسة في ايطاليا في ميلانو من سيريا انتر ميلانو مع بارما النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net نخليكم مع أميرة وبقيت لكي يصبح الخير ويكاند
2: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سومة دقيقة 190 مليم
1: أريدو طور عالمك صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك فام

0: صباح الخير ويكند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكند
1: 8:21 دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، يلا خلطنا لفقرتنا، فقرة الجمال والفن والابتكار. كرياسيون تونيزيان،
0: كرياسيون تونيزيان.
1: ونرحبوا برشا بفتنا ومنورتنا ومنور الدنيا فيديا تليلي. مرحبا بك يا فيديا.
2: عايشك يا ميرا، ميرسي بوكو.
1: لبس عليك
2: خبيا، الحمد لله يا ربي.
1: مرحبا بك. اليوم انت عندك لامارك لامايا.
2: لامايا،
1: لامايا اسمها شنو هذا؟ لاتيني؟
2: لا مش لاتيني. ان فيت لامايا هي كومبوزيسيون تاع اسامي زوز بناتي،
1: ليانا
2: وميارا.
1: اي وحنا باش نسمها ليانا.
2: ليانا
1: ليانا. اما عندك ميل هكا شويه ذولي
2: والله تعرف معناه. انا ديما جو في بوكو دو ريشيرش على سامي. إيه؟ دونك راهو لي مش ميل عربي. ليانا جايه من اللين، معناها الليان. اي وميارا هو العصفور الطائر، كان معناها
1: اي محلى سامي ربي يفضلهم له.
2: يعيشك ميرسي.
1: بي دونك نحكيوا على لا مارك هذه لمايا. ايش نلقاو فيها فيديا؟
2: نلقاو فيها دي فيتمون دو بريت ا بورتي بور لي فام اللي يلبسوا بوديك. دونك الاكثريه هي نجمو نقولوا احنا تعرف بالمينيماليزم، معناها المودست فاشن. اما بور لا فام اللي تحب تلبس، بلغتنا احنا نقولوا اللي تحب تلبس ماستور.
1: ايوه
2: فوالا.
1: ايوه هنا نقول المستمعين تو يدخلوا على الباج.

0: وهي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك
1: يا عايشة.
0: المشروع هذا قد عمره فادية؟
1: عمره 4
0: أربع شهر.
1: أربع شهر
0: ببي هذا مزي كتولد هذا
1: مزي كتولد يونيو.
0: أيوة شاء الله مبروك
1: يا عايشك.
0: وكيفاه مشيت أنت للفكرة هذه؟ معناها فكرة المشروع كيفاه جيت؟
1: كيفاه جيت بيه؟ أنا على باز راني متخرجة من الانستيتو سوبيريور دي ميتي دو مود دو موناستير.
0: أيوة
1: بروموسيون 2011 نقول لهم كوكو الناس الكل اللي قراوا معايا. جيتي ماجور دو بروموسيون
0: ما شاء الله عليك
1: عايشه. وما قريتش ما خدمتش في الدومين نتاعي. مشيت جيتي انسبيري اكثر بالمولتي ناسيونال بالكوربريت وقيت روحي غادي ابري 15 ans جو ريفيان. ليليمون ديكلونشور هو اون ديبرسيون الحقيقه.
0: لطف عليك
1: يا عايشك
0: لطف عليك. تقولش من السخانه شغل كنا دبرنا معناها هذه حاله جماعيه
1: يا عايشك. نو نو دي تو. اما ميسالش مادامني اليوم هوني جو فو دوني ان كونساي للي يسمعوا فيا الكل. راهو كي تلقى روحك في ديبرسيون ولا تلقى روحك في في بلاصه مسكره نو بيس جامي لي برا. ما تقولش لي ما عادش نجم ولا ما عادش نجم نعطي حاجه اخرى. لوج على كل
0: المنفذ
1: المنفذ. تنجم تكون هكا باسيون تحبها. تنجم تكون انت دوي في حاجه وما في بالكش. دونك لوج على حاجه اخرى وبقدره ربي
0: اي ومحليه كلامك.
1: محليه كلامك
0: حتى باش عبيد مثلا تلقاه يقول يخدم في خدمه هو ماهوش مرتاح ولا يقول لك مازلت ما نعرفش روحي انا اش نحب بالضبط ولا فما ناس يقول لك انا راني متقلق متقلق. هذاك كيما قلت انت معناها ناخذوه فرصه. اي خلينا نشوف شنو اللي فرهدني مال كيفاش نجم نحسن حياتي ونمشي لحاجه نحب برشا. انت ان توكا ظاهر معناها مغرومه
1: ياسر
0: بالخدمه اللي
1: وفما ان اوتر كونساي اللي هو يفو بيان شوازير سون بارتنير. نقولو كوكو ماهر يسمع فيا
0: راجل كلام عليه
1: اكزاكتومون. خاطر خاطر كان مش هو راني انا مانيش هوني تو على خاطر هو اللي قال لي فازي tu peux le faire. هو اللي مد لي هاو لي كريون هاو لي بابيي. خاطر من بعد قلت ابري 15 ans باش ناخذ كريون باش نعاود نرسم سي ديفيسيل. مي الحقيقه ديكو شديت الكريون نلقى روحي بشويه بشويه جيماجين هكا شكون لشكون نجم نعمل كرياسيون كيفاش شنو الاثنين نمشي فيها. خاطر اليوم ميرا كون لو فيو با ما شاء الله عندنا بالحق بانوبلي دو شوا نتاع لي كرياسيون نتاع المودست فاشن في تونس. دونك يفو سو ديستانغي. دونك عاد نسال في روحي كيفاش
0: وانا هذا شو نقول لك شو نقول لك اللي هي معناها معناها ماهيش نوعيه هي معناها ستيل. ستيل اللي تخدم عليه موجود برشا. شنو الحاجه اللي تميز لامايا؟
1: اللي تميز لامايا برشا حاجات مش حاجه بركه. اللي تميز لامايا اول حاجه هي سالت روحي خاطر قلت اينا جو سوي اون فام اكتيف نخدم عندي صغار نهزهم ونجيبهم ونعمل قهوه مع البنات قبل ما نمشي جو ريكوبير البنات وساعات زمي نمشي للحجامه ومن بعد نمشي نجيب الصغار. دونك جو سوي توجور اون موفمون. فما ما شاء الله كيما قلت لك لي مارك. اما ساعات نحس معناها اوني اورينتي فير لوكازيون ان فيتمون دوكازيون مي ان فيتمون تري براتيك اكزاكتومون مي ان فيتمون تري براتيك افيك دي ماتيير اللي نلبسوهم كل يوم حسيت فما مانك. دونك حبيت نمشي في لو ستايل مينيماليزم دو مينيماليزم اما او ميم طون ان يوتيليزون دي ماتيير مرتاحين. كيما انا نشوف روحي ما نحبش نلبس دي ماتيير سانتيتيك. ما نحبش نلبس
0: شنو القماش اللي تخدم عليه انت؟
1: القماش كيما لابسه توا سي بوبلين شوميز بوبلين كوتون 100% والا حتى لي بول افيك دي كاب تلقاهم ان كوتون 100% لي بول الاخرين النوار والبلون سي دو كوتون 100% اما الغراماج نتاعهم امبورطون. وليت من بعد نحكي لك على الغراماج علاش خاطر بارفوا ديما انا كي نحب نشري مريول اوفر سايز يقولوا لنا اوفر سايز mais quand je commande et je reçois la commande réellement وقت اللي باش نمشي ونتحرك باش يلصق المريول معناها سي با فريمون دو اوفر سايز.
0: ما تبداش مرتاحه فيه
1: اكزاكتومون. علاش خاطر التيسو اللي اخترناه ككوتون للكوب هذيك ماهوش صحيح. دونك يفو فريمون شوازير لا بون ماتيير اللي تمشي مع الاوفر سايز باش انت كي تبدا تمشي تجيك لا كوب واقفه وما تلصقش.
0: نسالوك توا على الاسعار.
1: اي
0: ناخذ فكره على الاسعار الموجودين في لامايا قد ايه هكا اقل حاجه واغلى حاجه؟
1: اقل حاجه
0: 35 دينار. اللي هما شنو؟
1: لي كولي. عندنا زاد
0: تعمل دي بيجو.
1: عندنا دي بيجو
0: داكور وصابر في القماشات باسكو احنا حكينا على حوايج.
1: اي
0: الحوايج مثلا قد ايه
1: ارخص 500؟ عندنا لي بول ان كوتون 69 دينار. أغلى حاجة سي لغوب 158
0: بيه وين نلقاوك لمايا
1: على
0: وقع التواصل
1: توا بور لو مومون سور انستغرام.

0: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ديودوران ماليزيا 150 مليلتر ب 6890 جاو 13700.
1: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك.

0: 57 دقيقة الوقت يجري وانتم ما تسمع في صباح الخير فيكاند، واحنا خلطنا ساعتنا الرابعة عنا فيها نقطة قانونية كالعادة والعويد مع الأستاذ الحسين لقرم عدل الإشهاد، وعنا زيدة أصواتكم نسمعون في صندوق عجب 71 113 113، كلمونا واحنا نوصل لكم أصواتكم، نجيو للموزيكا الهوى هوايا يغنيها البلبل عبد الحليم حافظ. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكامي في الخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، الجمعه هذه ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26، عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكل واحد من الرابحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش. قول لهم زيادة Western Union موجودة توفي بوست كندا، ينجمون يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع Western Union في تونس.
4: اونور والاول مره في تونس جيب لنا تليفون فيه دو زيكران، ينعم دو زيكران، ليكران غير تاع الاونور بلي فاسي، اكران تكتيل جيو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين، باتري 6000 مليون بيغور تشدك حتى لنهارين، 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسي. اونور بلي فاسي، دو زيكران دو زيكسبيريان un seul téléphone.
5: Pédalel تدلل.
6: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان، ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا.
8: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن أن أعلى كميات الأمطار التي تم تسجيلها خلال 24 ساعة الفارطة تقدر ب 61 مليمتر بكسرى من ولاية سليانة، و 52 مليمتر بسجنان من ولاية بنزرت، و 50 مليمتر بتبرقة من ولاية جندوبة، و 34 مليمتر بسبيخة من ولاية القيروان. مجلس وزاري مضيق خصص أمس لمتابعة خطة العمل لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والمدير العام المساعد بالشركة يقدمان خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب، والتي تبين أنها تشمل تحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة من خلال تركيز أنظمة تبريد الهواء في مداخل التوربينات بما يساهم في توفير قدرة إضافية تناهز 250 ميجاوات، والخطة تتضمن أيضا اقتناء وتشغيل توربينة غازية ثالثة بمحطة برج العامري بقدرة 300 ميجاوات، واستعادة كامل القدرة الإنتاجية لمحطتي كشباتا ومتلين المقدرة بحوالي 190 ميجاوات، وإدماج حوالي 300 ميجاوات من مشاريع الطاقة المتجددة قبل الصائفة المقبلة، وتوسعة محطة الرياح بسيدي داود بما يتيح إدماج قدرة إضافية في حدود 30 ميجاوات، وإنجاز محطة فولتا ضوئية بموقع بن مهيرة بقدرة 50 ميجاوات، ومحطة أخرى بتطاوين بقدرة 200 ميجاوات. ورئيسة الحكومة سارة زعفراني تؤكد خلال هذا الاجتماع على أن تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى للدولة لضمان استدامة إمدادات الكهرباء والرفع من كفاءة الإنتاج والحد من العجز الطاقي وتكاليف الإنتاج وتأمين حاجيات الأفراد والمؤسسات في ظل تزايد الطلب والتحديات المناخية والتقلبات الجيوسياسية في أسواق الطاقة. دوليا، الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد انزيلي يعلن تنفيذ أكثر من 2000 هجوم عسكري ضد الحوثيين، شملت القصف المدفعي والضربات الجوية على جبهات عدة بالمحافظات اليمنية. الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة نقيلة غاز أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسار غير قانوني، فيما تسعى طهران إلى فرض سيطرتها على المضيق منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يعتبر أن نجاح المباحثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة يبقى رهنا بغياب الضغط والتهديدات. مقتل 7 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال جراء ضربات روسية فجر اليوم على مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا. في صباح الخير ويكاند.
8: الأولى في تونس.
9: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6:30 نهار

0: أهم حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas et petit DN من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange.
2: صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك FM.

0: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكونوا واحد من الرابحين.
1: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: الحلقة. يصبح الخير، يصبح الأنوار. يلا خلطنا لفقرتنا نقطة قانونية.
1: نقطة قانونية
0: ومنورنا كالعادة ومنور الدنيا الأستاذ الحسين لقرم، عادل إشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد. يصبح النور، يصبح الخير.
2: كل صباح الورود، أنا بأغاني مزيك صباح وليت منشرح على الأخر.
0: ربي فضل،
2: جيت مع الويكاند صدقني مود ذهي ولا فهمت.
0: هذاك هو، احنا هذاك هو الهدف.
2: الحمد لله،
0: حبوا معناها هكا نفرهدوا المستمعين ونبدلوا ساعة بساعة ونسمع مزيكا حلوة إن شاء الله.
2: يعطيكم الصحة والسلامة
0: كل مستمعينا. عندنا زادة فقرتنا نقطة قانونية، كل مرة نطرقوا الموضوع، موضوع معناها حاجات نعيشوه ونحاولوا نفهموا زادة ونحكيوا للناس على حقوقهم وعلى واجباتهم. الموضوع متاع اليوم احنا طرقنا له الجمعة اللي فاتت وقلنا باش نحكيوا فيه، خاطر معناها مستمع هو تكلم قال راهو انا نحضر معناها باش يشارك في كونغري، نحضر في الخدمة متاعي 3 اشهر، نخدم صباح وليل ونحضر وكل، بعد جيت باش ناخذ الطيارة، طيارة عملت غطار 6 سوايع ولا 7 سوايع فما خلطش، قال على الكونغري هذا معناها فاتتني، والراجل تقلق ياسر وقال معناها يا اخي انسان كيفاش ينجم يحفظ حقه، يعني المقبيلة احنا نحكيوا قلنا البرة في اوروبا وقت اللي توخر الطيارة اكثر من 3 سوايع ترجع لك 650 يورو. 650 يورو شوف انت معنا وبفلوسهم هم تسافر بيهم وتعود ترجع وتسافر وتعود ترجع تعمل بيهم رحلات. فاحنا في تونس كيفاه زادة يعني الشخص ينزم يحفظ حقه، مش حتى تذكر طيارة، حتى تذكرة يشريها معناش انا في ترينو في اي حاجة في كار في اي تذكرة ياخذها، كيفاش التذكرة ذيك معناها ينجم من بعد يحفظ حقه.
2: عايشك هو راهو معناها بالنسبه للانسان باش يعمل التزام معين مش بالضروره يصح عند العدل الشهيد ولا صح في البلديه ولا صح وحده في ورقه، معناها ساعات العقد يتخلق من غير حتى امضاء معناها. كيفاش مثلا واحد باش يقص تذكره مثلا انا مشيت باش نبدا بالسهل باش ياخذ ترينو قصيت تذكره لا يعرف اسمي لا يعرف حتى شيء، هو عطيت الفلوس عليك الواجب بتاعي، خذيت التذكره تيكي باش تسافر بها من نقطه الى نقطه. انا طالب الخدمه خذيت التذكره هذيك باش تمكنني من ازداء الخدمه. التذكره هذيك تعتبر في القانون عقد، تعتبر ان كونترا.
0: ايوه،
2: بالرغم ان صحت في تذكره ولا هو صح فيها لا حتى شيء، اعطاني تذكره مرقمه، اعطاني سفره باش نمشي فيها انا ولا حتى بالوسائل الرقميه معناها بالكيو ار كود، يعطيك تذكره مثلا بالانترنت مرقمه، ختمت تذكره وليت مرقمه ما عاد شكل الورقه التذكره الورقيه.
0: اي
2: هذيك يعتبر في القانون عقد،
0: هذيك عقد كونترا
2: عقد وعنده اثاره القانونيه في المقاضاة في المحاكم. كيفاش
0: كيفاش
2: ناخذ وضعيه الحال، هو قص معناها تذكره عن طريق وكاله اسفار وكان متوجه للبلد اجنبي عنده محاضره باش يعملها، وتونس بكر عليهم ديما يخرجوا خاطر عندنا العقل التونسي اللي
0: مبدع
2: المبدع انا ما نقولوا كيما نقولوا هكا ولا يعطيك صحة، لقى روحه الفول نتاعو واخرت عليه ولا وقع الغائها اور هو عبيت السنه في غادي وثم بلانينغ تاع خدمه و و و هو ثم ضرر صار هو معنوي قبل ما يكون ضرر مادي، معناه خاطر هو تعهد الطرف المنظم ان باش نكون حاضر في تال دات ايتالر ما صار الشيء هذايا، لكن هو في نفس الوقت يقول لك انا كيفاش نحمي روحي، كيفاش نحمي حقي، كيفاش ندافع على حقي.
0: صحيح.
2: انا لاني من التذكره خسرت حقها ولاني من الكونغري حضرت باش تزيد في السي في نتاعي. هو في القانون التذكره هذيك اللي قطعتها في الطياره هذيك اول بيس متريس تحق لها، هذيك مش تحب تقاضي الشركه
0: واضح
2: وتجب تقاضي الشركه بك بك التذكره اللي قطعتها انت هذيك، وتعمل اول حاجه تعمل تظلم اداري عند الشركه بيدها احتمال تفض الاشكال وديا،
0: تعطيك تظلم اداري تمشي اداره ما
2: تمشي تبعث لا والله مبدئيا راه تظلم اداري تبعث ليتر كوموندي افيك اكزي ريسبسيون للشركه اللي هي متعهده بالنقل مهما كان اسم الشركه هذه، وتسرد وقائع نتاع الرحله نتاعك اللي ما تمتش، وتكون بيس جوانت بتبيع نسخه من التذكره في حد ذاتها لخاطر هي تفيد ان انت تعاقدت معاهم، وتطلب جبر ضرر المادي والمعنوي خاطر انت ضريت معنويا خاطر التذكره ما تمتش، وضريت ماديا خاطر دفعت سعر التذكره. وقتها الشركه مطالبه قانونا عن طريق المصالح القانونيه نتاعها باش تدرس الملف نتاعك وباش تبيع، هي عندها المعلومه اللي الرحله ما تمتش معناها. وقتها يا تعطيك معناها على ميابل اشتوت دفعتو ثمن تذكره وضرر معنوي اذا كان بالاتفاق، اذا كان ما جاوبتكش وما تفتكش بالكل وقت تلتجأ للقضاء عندك ما يفيد انت اتصلت بالشركه قانونيا عن طريق رساله مضمونه الاصول مع الاعلام بالبلوغ وتعمل تظلم مدى القضاء، وثم برشا قرارات تعقيبيه انصفت معني اصحاب التذاكر ورجعت لهم الحق نتاعهم. ونجم يكون انسان اخر زي ما ياخذ تذكره مثلا في ترا في كار قدر الله الكارت تحت بان ما مشاش يخدم. ودير باش ناكد لك المعلومه هذه انه واحد الكارت تحت بان ويخدم 8 ماشي بيرو بشوش 8 هو مقر العمل نتاعو تعطيه ورقه راهو الاداره ورقه اللي هو الغياب نتاعو كان خارج عن اراده المسافر راهو السبب راجع للشركه بيدها وذيك تولي كموتيف معناها حتى الشركه نتاعو اللي يخدم فيها اللي هو راهو معناها تاخر عن عمل مش بسبب هو بسبب الشركه بيدها عباره شهاده طبيه هو كان مريض هو ذيك عباره شهاده من الشركه للسيدة ذاك كان مسافر وكانت الشركة متعهدة باش توصله من نقطة A نقطة B ما تمكنتش باش توصله باعتبار سطح بان الكار ولا الترين ولا غيره صار ريف وتعرض الحادث قدر الله ينجم يرجع للشركة بيدها تعطيه وثيقة ما عندها هي العباد تعرف فيها الشيء هذي والوثيقة ذيك قدم المشغل متاعه باش يكون غياب متاعه جوستي فيها فك ساعة ولا ساعتين من زمان هذوك
0: أي مهم ياسر
2: أي وحجور اللي حاب نشير لها في النقطة هذي راه ساعات أنت كي تسافر لبرا أنا قعدت تذكر عن طريق شركة معينة وخرجت فلوس من هنا وكان ترحاب كبير برشا مع موما وثم ممثلين الشركة هذيك موجودين في الخارج في أي بلد أجنبي أنا راني كشركة هذيك الخدمة مازالت متواصلة سواء معناها في لوباركومون ولا في لونجسترومون مع مصالحها سواء في تونس أو خارج تونس ماذا بينا معناها ثم ملاحظات نتاع بعض المواطنين قالوها ماذا بينا معناها يكونوا عبيد معناها يتعاونوا بسوبليس مع المسافرين خاطر أنا دفع التذكرة نتاعي من تونس ولا المواطن دفع التذكرة نتاعو من تونس ماذا بيلقى خدمات معناها تكون فيها المعايير الدنيا المطلوبه مش معناها لهنا في تونس يفرحوا بيك يجي خلص ويجيب يطلع باش يعمل روتور من بلد اجنبي لتونس يلقى معامله سيئه ولا يتعاملوا معاه معناها هي هم باش يلموا الحقائب كحقائب معناها كحاجه ماديه معناها ما يجيش ومع عبيد هو انسان مخلص تذكرته مواطن عنده كرامته لازم يقع معاملته بالمعامله تليق به باعتباره مثل حريف الشركة هذيك وهي خدمة هذه كلها بوش ألوريا راه
0: أيه يعني
2: يقول غدوة راه الشركة هذيك ما كانش باهية مش باهية لسمعة الشركة معني خدمة هذه كل بوش ألوريا وديما واحد ينصحك نصيحة من الدين هكا ولا هكا ولا ميرا دونك أنا بالنسبة لي التذكرة نحب يعرف مواطن تونسي راهي عقد برغم أنت ما صححتش فيها في حتى ورقة وراهي عقد يحميك إذا كان صارت دي سيربريز ما تنفذش العقد بالصوره المطلوبه ولا ما تمكنش من استعمالها بصوره مطلوبه وقتها ينجموا معناها تكون بها قضائين. انا نذكر روحي في حفله في التسعينات حضرتها في كرتاج قصينا تذكره واحد ممثل معروف ياسر وقتها احنا دخلنا قد صبت الشتاء قالوا لنا بالميكرو احتفظوا بك التذكره نتاعكم باش تحضروا بها غدوه قلت جبربي ما طيشتيش انا ما رميتهاش راك تدخلوا بالتذكره هذيك ما ترميش في القاعه خبيها في مكتوبك ما تعرفش عليها تجي يقع الغاء معناها الحفله انت داخلها نجم يقع الغاء وقت انت باش يعرفوا بيك كان بك الجذاذة في يدك ضيعتها ولا درش عملت لها مهملات راهو لا دونك انت ما طيشه الا متمتع بالخدمه نتاعك وتروح الشيخ وتفرج
0: نشكرك برشا يا استاذ اي بلا شنو ربي يفضلك الاستاذ حسين لقرم نورنا كل جمعه في القايت هذايا يلا نرجعوا لكم
1: نقطه قانونيه صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك FM.

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايكا فام. صباح الخير ويكاند
1: على موزايكا فام، معكم انتوما. نسلموا على كل مستمعينا، يصبح الخير يصبح الانوار مستمعينا اينما كنتم في تونس والا في الخارج. نسلموا عليكم برشا، نقولكم راكم منورينا ونشكروكم برشا زد على التفاعل متاعكم على الباج متاعنا موزايكا فام. شقلنا 59 دقيقة، انتوما كلمتونا على 71 13 13، احنا نوصل لكم اصواتكم في صندوق عجب.
0: صندوق عجب.
2: ألو عسلامة، صباح الخير يا موزايك. بربي يا أولياكم راهي تونس هذه بلادنا الكل، بلادنا الكل وغدوة باش تقعد ليهم هما اللي هذوكم ولادنا. بربي كيفاش تخلي ولدك ياكل تعبكاك وياكي ويشرب باك وعصير ويطيش وكاكة في الشارع؟ شكون بعد باش يمشي وراه يهزو؟ شكون بربي؟ هذوك من باش يمشيوا في البلوعات وهذوك من باش يسدوا علينا الدنيا؟ بربي عايش أختي عدي لي صوتي.
3: الو صندوق عجب، السلام عليكم. بالله صندوق عجب يقتلوا في الكلاب، رجعوا يقتلوا في الكلاب. والله لا وبيه يا صندوق، والله يمرض. انا ريتها مرض، والله يمرض لساني، والله تعب، ريتها تعب تعب ومرضت. راني ريتها انا كبشر حاس علي، حاس عليهم انا مرضت. شوفوا المحل في البلاد، شوفوا المحل، شوفوا الموضوع، شوفوا المحكايه. راه حرام يحسوا كما انت تحس وما يحسوا، راه عندهم ربي راه من فوق والدنيا من ربي، راه ما دايم حد سير في البلاد هذي، حرام راه مش بيه. والله يمرض
2: بالله. شوفونا الموتورات، الموتورات راه واحد على اليمين واحد على اليسار، راه ولاصقك تقول صيد خلي تحت العجله باش تبعد على اليمين تلقاه لاصقك على اليسار. يفضلك يفضلكم يفضلكم يفضلكم. شوفونا حكيت الموتورات ويبدو لا كاسك لا حد شيء، هز ثلاثه واربعه. بربي شوفونا، بربي بربي وصلوا لي صوتي. هو الولي يا مربي بيش كيفاش حضر روحه للعولة المدرسية، كيفاش شحب كصغيرات والديون اللي حطوا فوق رقبته، بشرى الأدوات الكتبات والكراسات والكرتابلة واللابسة والميداعة، هذه الكل. ويولي كل يوم التلميذ يطلب منه الإطار التربي ومطبوعات، امشي للمكتبة خرج المطبوعات، جيب الدرس الفلاني من المكتبة، جيب الأوراق الفلانية من المكتبة. كل يوم الدرس هكا تلقاه في المكتبة الفلانية. علاش مش مصروف هذاك؟ مش مصروف في الجمعة شنو يتحمل الولي؟ قداش منه كل يوم مصروف؟ مش أطبع الدرس، ما تكتبش في الصبورة الدرس، تنقص الكراسة.
4: ساعات الشهرية توفق بالمكتب في الكونت تلمو رفت تحسب حساباتك، هو منها وذية باش تخلص هذية باش تشري هذية باش تعمل كذا، تلقى روحك ديجا مسائل قبل ما تتصب أصلا في الكونت. والله المية دينار بريد نحس فيها 10,000، تجبد المية دينار على البلاصة توفق، تجي تشوف تلقى روحك مشريت حتى شيء مفيد.
0: صندوق عجب.

0: الصحة، يصبح الخير، يصبح النور. خلتنا لساعتنا الخامسة، عنا فيها إعادة لدقيقة حد نسمعها من عند فاطومة، عنا نوتري بلوس باش تجيب حدنا شوية آخر أميرة العسكري مختصة في التغذية، وعنا أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71 113 013، هذا هو النومرو. نجيو للموزيكا نستفتحوا بها ساعتنا الخامسة، وجينا من صوت الفنان الكبير الراحل الهادي جويني، كي بغيت تطير يا حمامة. يلا نخليكم حتى احنا مع حمامتنا، ها وخلي رفيق خولة الكعبي نسمعها في الخبار، واحنا نرجعو لكم.
1: تصبح الخير ويكاند ضيف نجوم بودكاست السبت 10 أكتوبر.
2: البرسوناج تاع العرضاوي ماك التسكيره اللي في مخه، هو لقطه كهكاك ما تعداش بالسهل، ما تعداش بالسهل، وفيه حاجات تشبه لي شويه العرضاوي، فهمتني؟ يعني احاسيسي ما نعبرش عليهم يعني بالسهل بالشكل هذاك. في اللحظه اللي نصوروا فيها، وقتها حسيت باللي كونا هاو شنو ينجم يقول، باش يوصل انه باش يقول لها راني نحبك، راني نقول لها باش نقول لك واني ميت.
1: الممثل صالح جدي نجوم بودكاست، كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية، وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملأمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا، تبدل لك حياتك.
3: تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك فام.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس لجنة المالية ماهر الكتاري يقول لموزايك إن اليد العاملة في الاقتصاد الموازي تمثل 46% من السوق، معتبرا أن إدماج هذه الفئة ضروري لتعبئة خزينة الدولة وضمان انتعاش الصناديق الاجتماعية.
2: الهرم الاجتماعي قاعد يتقلب، معناها قاعد الناس توا قاعدين نكبروا في العمر، دونك المشاركه في الصناديق الاجتماعيه قاعده تنقص. لكن اذا كان 46 هذوما بالمئة من العمال اللي في القطاع الموازي يدخلوا في القطاع المنظم يوليوا يساهموا في الصناديق الاجتماعيه، يولي ما عادش فما اشكال. النجم يقول حتى القاعده الضريبيه خويا اذا كان نشدوها في هذه برك، في هذه برك 46% من اليد العامله اللي كانت تخدم في القطاع الموازي ندخلوا حتى 20%. يكون عندنا بركة هدف. علاش طلبنا لقاء مع السيدة وزيرة المالية؟ تقول احنا الهدف نتاعنا في سنة 27 باش ندمجوا 10 ولا 15% منهم. ديجا الصناديق الاجتماعية تخف عليهم، يخف عليهم الضغط، وما نكونوش مجبرين باش نحطوا ضرائب استثنائية ولا ضرائب ظرفية كما صار عمناول ولا تعمناول السنة، ما نحبوهمش هذوك.
1: المعهد الوطني للتراث ينفذ أبحاثا ميدانية بحوض واد زرود بولاية القيروان وحوض واد تيسة بولاية الكاف لدراسة تاريخ المجتمعات البشرية وأنماط الاستقرار واستغلال المجال في تونس خلال الفترة الممتدة بين الألفية الثالثة وبداية الألفية الأولى قبل الميلاد، وذلك في إطار اتفاقية تعاون دولي مع جامعة كامبريدج البريطانية. وتهدف هذه الأبحاث إلى تعميق المعارف بشأن المجتمعات الزراعية الأولى وطرق تفاعلها مع البيئة، فضلا عن توثيق أنماط استغلال المجال وتحديد التسلسل الزمني للبقايا الأثرية في فترة لا تزال المعطيات التاريخية بشأنها محدودة بسبب ندرة المواقع ذات الطبقات الأثرية الواضحة وقلة نتائج التأريخ بالكربون المشع. دوليا، التحالف العسكري الذي تقوده السعودية يعلن عن عملية واسعة ضد الحوثيين المدعومين من إيران في وقت تتواصل فيه المعارك حول منطقة مضيق باب المندب الاستراتيجي. الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الهجوم الحوثي على مطار عدن ومحاسبة مرتكبيه. الشرطة في العاصمة الهندية تعتقل عشرات المتظاهرين مع تعليق حركة السفر وخدمات الاتصالات في إطار إجراءات إغلاق تهدف إلى منع مظاهرة شبابية للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار

0: آخر ويكند كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكند.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الفل ميرا، تحية ليك، تحية لكل يسمعوا فينا. كهو عادة 10 أيام في شهر أكتوبر، إن شاء الله يا ربي تعضيوا 10 أيام فيهم خير، فيهم زيدة كان الإيجابيات. أول أخبارنا للحمل، لنهارك في حركة وفرص جديدة، حاجة كنت تستنيها تنجم تبدأ تتحرك. الثور، الفلوس حاضرة في بالك واليوم تنجم زيدة تلقى حل الموضوع مادي كان مقلقك. الجوزاء، أخبار اتصالات حركة مكالمة وإلا لقاء نجم يفتح لك باب جديد. السرطان، نهارك فيه راحة ولما. الجو العائلي الحمد لله يا ربي راهو باش يفرحك، خذ وقتك للناس اللي تحبهم على خاطر وجودهم هو الطاقة الحلوة متاعك. والأسد، ثقتك في روحك طالعة وحضورك قوي، فما فرصة باش تبرز في خدمتك وإلا زادة تفرض فكرة كنت تأمن بها. العذراء، ماديا عندك انفراش تدريجي، خليك يفضلك متأمن، الصبر راهو هو مفتاح الفرج. والميزان، خلينا نقولولك يا ميزان، انت يزين الميزان، يزين البرج، ما تنسيش لي نحن نحتفلوا بعيد ميلادك مواليد اليوم. إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بألف خير. اليوم نهار مناسب للتجديد، للفرحة، للبدايات اللي تخليك تحس انك رجعت تحب الدنيا أكثر. حتى العقرب، عندك حدس قوي اليوم وتنجم تفهم حاجة قبل ما تتقال، ركز على أهدافك وما تضيعش طاقتك في كلام فارغ. القوس، نهار يحب الحركة المغامرة، فما فرصة جديدة تنجم تظهر. وانت جدي، الخدمة والرزق راهم في الوجهة، تعبك باش يعطي نتيجة وممكن زيدة تسمع كلمة تقدير. حتى الدلو راهو عنده فكرة جديدة تنجم تبدل طريقك، خلينا نقوله طريقة تفكيرك، فما شخص وإلا فرصة ينجم يكون سبب في بداية مختلفة. ونكمل خلينا نقوله يا ميرا، نكمله مع برج الحوت، نهارك عاطفي ومريح، كلمة حلوة، فما لقاء ممتاز وإلا خبر يطمن قلبك.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك فام. صباح

0: صباح الخير ويكند، كلها رسبت مسة النص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكند.
1: العشرة واحد وعشرين دقيقة، يصبح الخير يصبح الأنوار. هيا خلطة المختصة في التغذية أميرة العسكري نسمعوها توا في نوتري بلوس.
0: نوتري بلوس مع أميرة العسكري.
1: صباح الخير يا أمورة.
2: صباح الورد يا للا، صباح النور،
1: لبسين بالأحمر الزو.
2: صباح الحب،
1: والله صباح الحب. علاش صباح الحب والمحبة؟ أي حكمة شي ما تشي جينا.
2: أي قلب على القلب.
1: أميرة جمعة اللي فاتت تحكينا على المورفولوجي سي، وحكيت لنا قلنا كيف فهم معناها ان ريجيم معين، طريقة متاع أكل لازمهم يأكلوها باش ينقصوا في الـ في الـ في, الـ في الميزان.
2: أي.
1: اليوم قلت باش نحكيه على المورفولوجي في، نخليك انت تفسر لنا المورفولوجي هذه شنو، ولا الريجيم اللي نجموا يعملوه باش ينقصوا في الميزان.
2: باهي دونك نحن راه وقت اللي نحكيو على معناتها لي مورفولوجي، كسوا ما اللي فات حكينا المورفولوجي اونسي ولا في ولا او ولا اي، كل مره باش نحكيو على النوع نتاع مورفولوجي. ولكن هوني راه يلزمنا الفكره الاولى ديما نمنو بالاختلاف نتاع الاجسام نتاعنا، وربي خلقنا مختلفين
1: الحمد لله. تصور جينا كل كيف كيف
2: امبوسيبل، مش ايه حلو
1: حتى
2: خاطر كل واحد معناتها شنو يحب، وكل واحد عينيه تنجم شنو تحب. ولكن المورفولوجي راه كي نحكيو عليها ما عندها حتى علاقه بالصحه نتاع الجسم نتاعك. نجم تكون عندك مورفولوجي معناتها ايديال، ولكن صحيا ماكش سافا. دونك المورفولوجي راهي ما عندها حتى علاقه بالصحه نتاعنا. مو انا خاطر كي ندخل في الكوتي استيتيك ما نحبش العباد معناتها يوليو مركزين جوست غادي ينسوا اللي حكيناه درا قداش من عام على الصحه والجسم. ويقعدوا يركزوا. فالمورفولوجي راهي العامل معناتها مربوطه بالهيكل العظمي نتاعك، معناتها جسمك وتصويرته كيفاش، وتلقاها حتى وراثيه الحكايه. معناتها تلقى مورفولوجي كثبت في العائله تلقى بريسك كلهم يشبهوا لبعضهم في مثلا تلقاهم كلهم خشين وطويل، ولا تلقاهم ذميمين، ولا تلقاهم متوسطين، ولا كما لون البشره كما الكاليتي نتاع الشعر. في حاجات وراثيه حاجه تربي معناتها. لكن وقت اللي اليوم نحكي كيفاش النجم ساعه، اول حاجه نقبلوها بيان سور، ولكن المرحله الثانيه النجم نحسنوا فيها وتكون عندها معناتها المظهر اللي العبد يعجبه، انه الانسان يبدا مرتاح معها اكثر. الفورم في هي نجمو اذا باش نحكيو في الرجال الفورمه الاكثر فورمه مطلوبه عندهم، انه الاكتاف تبدا عريضه واللي هو المثلث المقلوب ميرا، ومن لوطا البدن اضعف. دونك الحاله نتاع البدن باش تلقاها في الاكتاف اكثر. عند نساء هي الفورمه

0: كونفي ما تربطش كل شيء بالميزان. معناتها اول حاجه ما تخممش يلزمني نعمل ريجيم سيفير باش باش باش نرجل بدني. غلط راه, خاطر باش تقعد ديما قاعد تضعف, والفورمه ممكن تبين لك اكثر, خاطر تنجم تبدا تخسر في الميسكول نتاعك, تقعد ساقيك هي ماشيه وتضعف, والدهون ماهيش تنقص كما يلزم. فاول فكره فسخ من مخك ريجيم سيفير في الفورم في
1: في الفورم في
0: في الفورم في يلزم التركيز على الكتله العضليه, يلزمك تزيد ماس مسكولير في الساقين والارداف باش نعملو تناسق بين البارتي سوبيريور والبارتي انفيريور. اذا انت تلبس من الفوق اكس ال ومن لوتا ام, دونك هوني فما فرق كبير.
1: أي أي.
0: اذا تلبس مثلا اكس ال و ال مقبوله, ولكن يكون فما فرق كبير بين الجزء معناتها العلوي والسفلي.
1: أي.
0: فاول حاجه ما ندخلوش في ريجيم سيفير, خاطر راهو الحاله باش تكون اخيب وباش تصعب الخدمه على روحك القدام. دونك اول ما نخمو فاش نخمو, نخمو في زيت الكتله العضليه, نحكيو على سبور
1: وسبور مسكولاسيون زيد.
0: لازم تخدم البارتي انفيريور, الجزء السفلي باش تخدم اكثر على الساقين وعلى الارداف باش تحسن الكتلة العضلية في الجزء هذا. إذا فريمون وحلت وقيت المسألة معقدة بالنسبة ليك, راهو تنجم تستعين بمختص في التغذية, خاطر نحن نجم نتبعوها ريت بالامبيدونس ميتر, نجم نتبع الكتلة العضلية قاعدة تزيد ولا نجم أنت تعمل ريجيم وحدك تلقى روحك فرحان 5 أو 6 كيلو قاعد ينقصوا, ولكن أنت غيالمون قاعد تنقص مثلا جوست في مي وماس مسكولير والغريس غيالمون مش قاعد ينقص. هو نحن الأوبجكتيف متاعنا في الفورم في الغريس باش ياخذ وقته ينقص بشوية بشوية, والماس مسكولير هي لازمها تطلع. دونك في الاخر البالانس الباسكولا متاعك لازم عندك الميسكول اكثر من الغريس. في الحالات هذوما جينيرالمون نلقاو الدهون اكثر ياسر من الكتله العضليه. دونك فكره انه الريجيم اللي صلح لي الفورم في ما فماش, راه
1: ما فماش
0: من غير ما معناتها من غير ما تنغروا باي عنوان ينجم يقول لك اعمل الريجيم الفلاني هات تصلح عليه. هي هي هي نحن قلنا راهو هيك العظمي هو قاعد يحكم في المورفولوجي هذا, وقلنا راهي الحكاية وراثية, معناتها راهي مش باش تتصلح في ليلة ونهار, باش تاخذ وقت باش ترى انت الفرق في بدنك. حط لك اقل شيء 3 شهور خدمه في السبور, حتى ل 6 شهور باش تبدا انت تراك اللي فوقهم هذوك يتزادوا. ثم معناتها ثم حاجه اخرين نجموا نعاونوا بهم, كيما ثم ديزاباري اللي هما يزيدوا هاك الفوليوم مسكولير في الجزء هذاك كهو, ثم كيف الجراحه هوني
1: اي
0: بيان سور ما نحبش نسمي, ولكن ثم ماكينات اللي تخدم الجزء هذاك كهو وتاتش هاك اللي فيه فوليوماتور, معناتها انت حاجتك باش تخدم جوست الارداف والساقين, دونك هي تخدم جوست البلاصه هذيك, خاطر انت مش بالساهل راهو باش تعمل ستيمولاسيون للميسكول هذيك نتاع الساق ولا نتاع الارداف, ماهيش حاجه سهله معناتها. فهمت ثم حتى الجراحه تنجم زادات تعاون برشا باش نصلحوا بها المورفولوجي. هذوما كلهم حلول, ولكن ديما شنو هي الفكره الاولى اقبل روحك, خاطر نحن مختلفين والمورفولوجي راهي تتبدل من عبد العبد. الفرق بين انسان ينجم يكون عنده الفورم في ولكن جسمه سليم, والاخر عنده الفورم في وجسمه فيه دهون حشويه وفيه مشاكل صحيه, هوني ذيك زاد نحطوا ديما الاولويه في صحتنا من داخله في الدهون هذيك, ما نعنفوش البدن لي ريجيم ريستريكتيف في الحالات هذوما. اذا جسمك متناسق وسليم وعندك جوست اشكال في الفورم في فانت هوني التفكير الاولاني نتاعك راهو باش يكون في رونفورسمون مسكولير, معناتها تزيد في الكتله العضليه. حصتين في الجمعه بين 2 و3 حصص راهم ينجموا يكونوا كافيين وينجموا يعطيو نتيجه باهيه, مش لازم راهو 5 أيام و6 أيام وتعمل شهر وبعدك ما الريتم هذاك يصعب عليك ما تكملش, خاطر هوني ثم مداومه معناتها
1: هذيك هو كذا في الدويم هي
0: هذا هو. دونك نحب رواحنا ميرا,
1: عندك الحق, عندك الف حق,
0: حب رواحنا معناتها
1: حب رواحنا كما قلت, الانسان يقبل روحه كما هو, وكما قلت انت مقبله محليه معليه حتى الاختلاف محليه, وكان حد حاجه ما عادش يثيقها فما زاد كما قلت فما حلول
0: ثم حلول مش حتى الحلول الجراحيه موجوده معناتها اللي تعطي نتيجه ممتازه.
1: يعطيك الف صحه يا ام. منوره، نشكرك برشا، تقبلوا غدوه الحي ان شاء الله.

0: العجب.
1: صراحة معناتها البلاد هذه بلادنا ونحبوها، وجاتني أوفر أصلا من برا، نحبنا معناتها شوفير سنين برا ما خرجت، نحبش نسلم في البلاد. مثال إذا حتى تنظر لنا شوية وتراعينا شوية ظروفنا وكل شيء، فهمت بعد راهو عائلة وصغار، ومعناتها المرأة خرجتها تخدم وليت لي بالخسارة، ما عادش مربوح بين جارد وبين ترشنو وبين كذا وبين لمدة الجارد، تخدم 500 دينار والجارد وحده غير ب 300 ألف، وليت شدت الدار وتلات هي بالصغار تنزل تجيب وكذا. حبيت نحكي في الموضوع هذا، معناتها إذا كان الواحد عمره 35 سنة وعايش هكا على الحالة هذه، هذا بحاول الله الجرنتي بتاعنا ما يفوتش ال 40-45 سنة.
2: غريبة والله غريبة، مستوصف مجرين من ولاية بن عروس، كل يوم الطبيب ما فهميش، ما عنيش طبيب، فكما انا خبشتني القطوسة مشيت الباستور زرقولي قال لي زوكيش المستوصف يتبع لك الطبيب صبك، انا عندي سك يزم الطبيب يشوفني، ما فهميش طبيب، هذا كلام هذا كيفاش، ومش تمشي العباد ومش تمشي تعدي.
3: تعمل اكبر مزية، تعمل لفتة على اللي صاير في التيك توك، شيء مهول، شنو هذا؟ ونعيشين احنا شبابنا مشاء بالحق بكمية، الحق بكمية النقاشات الفارغة والمواضيع الفارغة اللي قاعدة تتجبد، شيء مهول، شنو هذا؟ احنا وين؟ احنا وين؟ احنا وين؟
4: والله يا ربي شو يقول لك، ان العباد هذه في طول عمرها وهي تبكي وما عندناش وما عندناش، يا ربي تو الاخر قال الكريم كذا والاخر كريم كذا، بربي كي نشوفكم شادين الصف انتم فيه في المهرجان باش تتفرجوا على الفنان الفلاني والفنانة الفلانية، والتليفون نتاعها يسوى ما اقلش من نص ملايين، كيفاش ما عندكمش؟ كيفاش ما عندكمش؟ تجيو كان في الدفوعات اللي هي زعما تدفع مثلا للحاكم ولا باش تخلص واحد ولا واحد يسالك فلوس ما ثماش، اما كي تبدا تتفخر على عباد وتحب توري روحك اللي انت ما ثماش كيفك حد، تبدا الفلوس تفرني، خاصه في العروسات واحد يورش يرمي 10,000 والاخر يرمي مليون، والحمد لله ربي يقولوا يا رب مالك الحمد، الحمد لله يا ربي يا موزايك عدي هذه برب.
0: صندوق عجب.
5: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: العشرة وثمانية وخمسين دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور، تسمع في صباح الخير ويكاند، وخلطنا ساعتها الأخير، ساعتنا الأخيرة نبدأها مع أركان بالفضل. الناس ما في توتوبسيون عنا زد اليوم، فقرتنا كونسلتاسيون كالعادة والعويد. واليوم مش نحكيو على الأكتوبر روز، باش جي حاضرة بحذانا الدكتورة حنان بوعزيز، بتحكي لنا على أهمية الكشف المبكر وكل التفاصيل المتعلقة بهالمرض هذايا. نجي للموزيكا شدني، غنيها رشيتا. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار، واحنا نرجعوا لكم.
1: ضيف نجوم بودكاست السبت 10 اكتوبر.
2: البرسوناج تاع العرضاوي ما كتسكيره اللي في مخه، هو لقطه كهكاك ما تعداش بالسهل، ما تعداش بالسهل، وفيه حاجات تشبه لي شويه العرضاوي، فهمتني؟ أنا أحاسيسي ما نعبرش عليهم يعني بالساهل بالشكل هذاك. في اللحظة اللي نصوروا فيها، وقتها حسيت باللي كونان هاو شنو ينجم يقول، باش يوصل انه باش يقول لها راني نحبك، يعني يقول لها باش نقول لك واني ميت.
1: الممثل صالح جدي.
3: نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي.
4: تدلل تدلل
5: ثم حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون لكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
7: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. انطلاق فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 2026-2029، والذي يتواصل إلى يوم غد الأحد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. ويعد هذا المؤتمر السابع للنقابة والتاسع والعشرين للمهنة وفقا للنظام الداخلي للنقابة ولقانونها الأساسي، الذي ينص على أنه يمكن الترشح لكل عضو حامل لخمسة انخراطات متتالية كعضو عامل، آخرها انخراط سنة المؤتمر. كان المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد اجتمع بتاريخ غرة أكتوبر الجاري للنظر في مطالب الترشح، وأعلن تلقيه 15 مطلب ترشح في الأجال القانونية، مضيفا أنه بعد النظر في مدى استجابة هذه المطالب للشروط تم ضبط قائمة للمترشحين. تتبنى التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 خيارا استراتيجيا يقوم على التعويل على الذات واعتماد الذكاء الاصطناعي لمكافحة التهرب والغش الجبائي، إضافة إلى دعم المبادرة الخاصة والشركات الأهلية واستعادة نسق إنتاج وتصدير الفوسفات. التفاصيل في تقرير الزميلة هبة الخميري.
8: تضع سياسة تعبئة موارد الدولة لسنة 2027 خيارا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز الاستقلالية المالية وترسيخ مبدأ التعويل على الذات عبر الحد تدريجيا من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وفق ما أظهرته وثيقة لوزارة المالية بشأن توجهات مشروع الميزانية لسنة 2027. وتسعى الحكومة من خلال منشور رئيسة الحكومة عدد 2 بتاريخ 14 من أفريل 2026 الداعي لإعداد الميزانية إلى الرفع من مردودية المنظومة الجبائية عبر توسيع قاعدة الأداء وإدماج القطاع الموازي بتكثيف جهود مختلف الهياكل وتنسيق تدخلاتها. ومن أبرز توجهات المستحدثة تعزيز مكافحة التهرب والغش الجبائي من خلال توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وربط قواعد المعلومات بين مختلف الهياكل المعنية، بما يسمح بإحكام الرقابة وتحسين استخلاص الموارد الجبائية، كما سيتم تحديث الإدارة الجبائية والديوانية وتبسيط المسارات الإدارية. وفيما يتعلق بالامتيازات، نصت التوجهات على توجيه الامتيازات الجبائية اعتمادا على مقاربة انتقائية تقوم على تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والاستراتيجية الداعمة للتنمية المستدامة والانتقال البيئي. كما سيقع توظيف الجباية لدعم المبادرة الخاصة، إضافة إلى تعزيز دور الشركات الأهلية كأداة لتحقيق التنمية المحلية. وعلى صعيد الموارد غير الجبائية، تخطط الدولة لتنويع مصادرها من خلال تثمين أملاك الدولة وتحسين مردودية المؤسسات العمومية، إلى جانب الاستغلال للأمثل للثروات الوطنية وخاصة استعادة نسق إنتاج وتصدير الفوسفات.
7: في تطورات الشان الدولي، مصدر في الإسعاف والطوارئ يؤكد ارتقاء شهيدين اثنين وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية غربي مدينة غزة. وكالة انترفاكس للأنباء تنقل عن الكرملين قوله اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران بشان تسوية محتملة للحرب الأمريكية الإيرانية بدعم من الرئيس الإيراني. وفي الختام، ميخايلو سميكين القائم بعمل حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية يقول أن 7 أشخاص لقوا حتفهم جراء هجوم روسي على مدينة زابوريجيا الجنوبية صباح اليوم، في حين يواصل رجال الأنقاذ البحث عن آخرين تحت الأنقاض. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
9: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل نهار سبت من 6 لنص نهار

0: 11 دقيقة. يلا خلطنا موعدنا مع أركين من فضل إكسبير أوتوموبيل جاموتو تونيزي. نسمعو توا في توتوبسيون.
1: شالي ليكس اولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء. توت اوبسيون مع اركان.
0: يصبح الخير يصبح الانوار. شنو حوير كاركي
2: نهار زين ميرا
0: نهار اسعد الايام. شعنا جديد
2: برشا اكтуаليتي لونسمونات جدد ماركات جديده. قلنا راهو لاست كوارتر نتاع 2026 باش يكون في ديناميكيه كبيره في عالم السيارات. لونسمون تاع سينو تراك البارح في جمارت ايفينمون مزيان برشا. شفنا كراهب كيما نحبوا نشوفوهم. البيكاب اللي هو اكثر سيجمون يتباع في تونس واكثر سيجمون مطلوب في تونس قاعد يسو مانيفيست معناها ويتلون ويتجدد. وكل مره حاجه جديده. سيليكتوم كارز اند تراكس الاسم. الساده المستمعين يقول لك الاسم هذا شنو؟ الناس كل يسالوا سي مولاتان. الحقيقة هاك المدينة المزيانة بلادي أنا زادة سلقتها. المهدية مهد الحضارات. مسقط رأس حنا بعل وما أدراك.
0: نسلموا على كل أهلينا.
2: نسلموا على أهلينا
0: المهدية سلقتها.
2: سي ناصر شويخ فونداتور دو جروب سيليكتوم كارز اند تراكس حكى بالكدي وقال هذيك المدينه نتاعي نتال. دونك احنا اون اوماج للمدينه نتاعنا سمينا الماركه نتاعنا باسم سلقتها لو مولاتان اللي هو بالفرنسي يقولوا سيليكتوم مي هو باللاتينيه سيليكتوم. دونك سلقتها عندها 3000 سنه حضاره مهد قرطاج. لا فامي باركا فونداتريس دو كارتاج جيت من غادي. دونك هالجروب هذايا حاب يعطي اوماج للمدينه هذيك. نحكيو توا على سينوتراك ميرا. سينوتراك من اعرق المصنعين الصينيين في لي زونجان الكبار. سينوتراك موجوده من عام 1930. سينوتراك بعت 440 الف ماكينه عمليه فيهم 300 الف بوالور. سينوتراك رقم واحد في لي بوالور في العالم. للسنه الرابعه على التوالي
0: ما شاء الله
2: جديد دخلت اليوم لتونس باللي بيكاب نتاعها اترافير سيليكتوم كارز اند تراكس. بيكاب مزيان برشا كيما يحبوه التوانسه. سوليديتي اميره. سينوتراك عندها هيريتاج اندستريال كبير برشا على شيل انترناسيونال معناها شركه قويه برشا. والعباد اللي يستعملوا لي زونجان الكبار ولا الشركات اللي يخدموا برشا معناها بلي زونجان الكبار يعرفوا اش معناها سينوتراك ويعرفوا الانفازيون اللي عملتها سينوتراك لي مارشي نتاع العالم الكل. سيليكتوم عندهم فيزيون اكسي برشا برشا على الريسبونسابيليتي والبروكسيميتي. حكيو بالكدي على لي سافي نتاعهم. حكيو على المعمل نتاعهم 12000 متر مربع موجود في اوتي. حكيو على لي سافي 5000 متر مربع. لي شوروم موجودين طريق جمارت. حاجه حلوه برشا بوزيشنمون مزيان والناس ينجموا يمشيو يشوفوا الكراهب غاديكا ويتعرفوا على هالجام هذيا المزيانه. سينوتراك بولدن. بولدن جام فيها كات فيلوزوفي. عندنا البولدن كوميرسيال اللي هي 4x2 هاك الكرهبة متاع مسيو تول موند اللي حب يخدم بالبيكاب متاعو ويحب يكون معناها عنده ماكينة صحيحة وماكينة يعمل عليها في الكوتيديان متاعو في الليفريزون متاعو والفلاح زادة في الخدمة متاعو اليومية. فما البولدن باسنجر اللي هي بوات مانويل اسيس رابور سي لا فيرسيون 4x4 اللي هي بوليفالونت وفيها كونفور باهي برشا. فما لا فيرسيون اوتوماتيك بولدن كونفور فور بوت اوتوماتيك ZF. عشاق السيارات الألمانية تعرفوا اش معناها بوت اوتوماتيك ZF. من اقوى الماركات في العالم اللي تصنع لي بوت اوتوماتيك. تكنولوجيا في الكهرباء هذيا سسبنسيون امورتيسور. دونك الكهرباء بيكاب صحيح لكن فيها كونفور كبير وعندها كاباسيتي دو كروزمون كبيره برشا معناها اون اوف رود. لا فيرسيون كونفور ادابتي للعباد اللي يحبوا معناها يبدا عندهم اون سوليوشن كي جوان لوتيل على الاغريابل. عندهم كهرباء معناها نتاع خدمه لكن زاده كي يخرج بها اون اوف رود يحب على الراحه. لا كاتريم فيرسيون سي لا بولدن اوف رود. هذه هي لا فيرسيون اللي نستناو فيها واللي باش تدخل عام 2027 لتونس اللي فيها اون بريباراسيون تو تيران كامله اون سسبنسيون ا غاز تروي من القدام والكهرباء فيها اندر بادي بروتكشن اكيبمون دو فرانشيسمون و ديزير دو بارودور باش تكون هذه معناها الفيرسيون الاقوى والفيرسيون اللي ادابتي بالحق معناها للخروج للبر للصحراء للبحر للحاجات هذوما. سيليكتوم كارز اند تراكس فلسفه جديده حاجه حلوه. ماركة معناها زادت أثرات المشهد في تونس ومازال عندهم نوفيل مارك زادة باش يعملوا لانسمون تري بروشينمون اللي هي الباو 212. نقعدوا نستناو لي نوفوتي مع سيليكتوم كارز اند تراكس. امشيو جربوا الكرهب شوفوا الكرهب. بروميير ريفاج بريفو لو موا دو جانفيي امشي وخذوا بايكم انت وريزيرفيو كرهبكم. الكميات مش بتكفي ناس، كل ماركه معروفه في العالم ومطلوبه برشا.
0: يعطيك الصحه يا ركان.
2: نحكيو شويه ميرا زيده فوتور الكتريك، انا نوتر ايفينمون. نعرفك تحب برشا سيارات الكهربائيه وتحب السيارات الايكولوجيه، انا زيده معاك نحب زيده انا البويسانس. ميرا باش نحكيو على تيست درايف صار الجمعه اللي فاتت، اي ام موتورز لا مارك شينواز اللي دخلت لتونس واللي تتميز بموديلاتها معناها الياسر مودرن واللي فيهم بويسانس وفيهم بالحق معناها ارغونومي عالميه في وسط الكهرباء. ادخلوا شوفوا التيست درايف، شوفوا هال الكراهب هذوما لي فيرسيون اللي جابوهم معناها في التيست درايف. كانت لاي ام 5 الفيرسيون بيرفورمانس اللي فيها 100 كيلو وات واللي هي معناها معروفه بالبويسانس نتاعها 778 حصان في الكهرباء، هذيا برشا ادرينالين. صديقي مالك هبطت ركيب وترعش من الكهرباء تفجع. ايوه لا ام 6 ستاندارد فيرسيون 75 كيلو وات، كهرباء حلوه برشا زاده، تري تري ايكونوميك، 295 حصان. كرهب بالحق نحب نراهم في كيساتنا ميرا، ديزاين مزيان، كرهب معناه قويين بالكدا بالكدا.
0: يعطيك الصحة يا ركان، نشكرك برشا. وديما هاو كيما قلت أنت فما جديد ونحكيو عليه في توتو بسيون.
2: يادو ديناميزم، برشا تغيرات. غدا باش نحكي لكم على القانون الجديد زادة. قانون المرور الجديد.
0: فرحنا شوية. والله فرحنا، تحس يرجع لك هكايا الأمل.
2: احنا نحبوا الهمة جاية تنقص في كيساتنا الحقيقة.
0: الحقيقة نحكيو غدا بالكدا. ربي فضلك يا ركان. يلا نرجعوا لكم.
1: توتوبسيون مع أركان. الجيل الجديد من زيوت شانيليكس يمكنك باش توفر أكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس. صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
4: ماكس بوك 5 جي اورانج اي لو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك اورانج.
1: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام.

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايكا فام. صباح الخير ويكاند،
1: رجعنا لكم. يا صباح الخير، يا صباح النور. احنا كلمنا أسامة بالتليفون، معناها أسامة يقول اللي هو خذي نهار الخميس اللي فات مع 5 متاع الصباح تاكسي وهبطته قدام وزارة الصحة، انسي فيها الأورديناتور متاعو. الأورديناتور هذي فيه الميموار دو فان ديتود، فالرجاء من شوفير تاكسي كان يسمع فينا توا وإلا حد يكوشي هو حكي له حكاية يقول راني عندي أورديناتور، يكلمنا على موزايكا فام وحنا نعطيك نمرو أسامة وانت تتصل به، وان شاء الله يا رب يكون في الاستماع هذا، وحتى كان حد يعرف شكون يكلمه. يلا حشكونا، قلنا توا 11-22 دقيقة خلطنا الفقرتنا كونسلتاسيون
0: كونسلتاسيون كونسلتاسيون.
1: في كونسلتاسيون اليوم منورتنا الدكتورة حنان بوعزيز، أستاذة مبرزة في جراحة الأورام بمعهد صالح عزيز ونائبة رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي. منورتنا دكتورة، مرحبا بيك.
2: وبيك عايشك، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا مرحبا. وإحنا الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي لازم تحضر معانا، وخاصة معناها في الأكتوبر غوز، خاطر نعرفوا اللي هي جمعية ناشطة برشا، وإحنا سي خالد الرحال كان يحضر بحذينا ومعناها وحكينا ياسر على أهمية الشهر هذي، أهمية التقصي معناها على هالمرض هذي والكشف المبكر. نعرف اللي الجمعية دكتورة عندها دو رانديفو، زوز مواعيد مهمة ياسر الأسبوع هذي، كنت تحكينا عليهم.
2: يعطيك الصحة. جمعية هذي الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي، هي جمعية عندها فوق 20 عام ودجا كما قلت تنشط وعندها برشا أهداف، وشهر أكتوبر الوردي هو شهر التوعية التحسيسي، وهي مسؤولية مشتركة للعباد الكل، منها الجمعية وما بين أهداف الجمعية عندها أهداف أخرين. هيك علاش احنا التوعية والوقاية والكشف المبكر نكون موجودين في الغونديفو نهار 15 أكتوبر في المعهد الفرنسي، ونهار 17 أكتوبر في الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. يعطيهم الصحة اللي هم شحلونا البيبان نتاعهم، باش نكونوا احنا موجودين مع اطباء من معهد صلاح عزيز.
1: المعهد الفرنسي هو اللي يفتي
2: اللي هو في وسط تونس في شارع باريس.
1: في شارع باريس
2: احنا نتنقلوا باش لعبيد نجم اللي تكون في منطقه تونس نجم تجي وتحب تعدي تستفسر. فما اطباء على ذمتهم باش يعلموهم الفحص الذاتي، باش يرشدوهم، باش يعطيوهم كان يسحقوا تقصي، وفما زيد قوابل، فما اطباء من الخط الاول، فما المتطوعين اللي يكونوا في الجمعيه هذه، كل باش نقدموا الفائدة للعبيد اللي تجي تحب تستفسر على سرطان الثدي والوقاية من سرطان الثدي.
1: الموعد وقتها باش يكون انا وقت معناها الناس تبدأ تجي
2: من 9 متاع الصباح نكونوا موجودين، يسجلوا موجودين ويكونوا جماعة فريق التنظيم يعطيهم النوامر يسجلوا، وبعد فما يدخلوا يقابلوا الأطباء المتوفرين نهار حتى المزيد ساعتين. كيف كيف نهار 17 في الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، زيدا يعطيهم صحة مشكورين على أنهم عاونونا في المبادرة هذه.
1: وين موجود؟
2: في أريانا،
1: في أريانا
2: بحد بير بالحسن.
1: أيوة
2: هذيك أو كقربنا قلنا الأريانا باش ما يجمش يبعد الشيء هذيك، يكون في أريانا.
1: يعطيكم ألف صحة. حاجة معناها مهمة ياسر، نعرف حتى أن الجمعية معناها كل عام تشجع نساء باش يمشيوا كيما قلنا معناها يعملوا التقصي هذي الكشف المبكر، وإن شاء الله معناها الناس الكل سلامات. المرض هذا اليوم كي نكتشفوه أهمية أنه

0: حياتك في يجي وننسي في استاد ذيك وهذيك راي تسحق كنجي راح ونحكيه على الشفاء وتعمل الحكاية بسيطة حتى في نهار تتروح.
1: أي.
0: ولا إذا كان فقد بكعبورة ولا أي أعراض الثدي متاحة تبدل في التغير في الشكل ولا الحلمة تبدلت لونها ولا حست والسيسة ولا حاجة ما نفجعوهاش مش ديما راه أعراض نتاع سرطان الثدي.
1: أي ما واحد ينجم يمشي يتفقد روحه
0: راهو أي حاجة الشك ماذا بيك الشك ما تقعدش يخليك تخاف احنا لازم نحاربوا الخوف زادا يزبك تمشي تعدي وهذيك تخليك نجم تفيق بحاجه في المرحله الاولى وحتى اخت تفيق بالمرحله الاولى راهي ماهيش الطامه الكبرى راهو زادا نجم ونحكيوا على الشفاء في الحالات المبكره هذوما وقت ما يكونش المرض منتشر ولا مشى في بلايص اخرين راهو نحكيوا على 99% من حالات الشفاء
1: من حالات الشفاء. اي مهم ياسر مقبيله نحكيوا في الاوف دكتوره قلت راهو معناها برشا نساء هي بيدها تخاف حتى باش تتفقد روحها يعني هي كيما قلت انت هكا فما يعني ديجاست نعملوهم حركات نعملوهم واحد يتفقد روحه وشوف فماش حاجة قد فما نسيرة تقول لك ولا ما نعرف عندها توجي عام ولا عندها 6 أشهر ولا معناها احنا معناها يعني اش تنصحنا احنا كنساء
0: كنساء ماذا بينا توينسة متاع تونس الكل ما يسمعوش بأكتوبر الوردي في شهر برك بربي راهو على طول العام احنا شهر اللي نحكيو فيه العبيد الكل اما على طول العام كل مره في الشهر على القليله تقف قدام المرايه ميسالش اغزر الثدي نتاعك خاطر نجم يكون تغير حتى في الشكل ولا في الحجم اغزر الثدي نتاعك تلمسه وفما اطباء والقابلات يعطيهم الصحه اللي هما يعلموا الفحص الذاتي طريقه الفحص الذاتي تقول ما نعرفش تجي تقول لك ما نعرفش اي ميسالش تنعلموك تعملوا خاطرك انت تولي طبيبه نفسك اي حاجه تظهر في الثدي انت باش تفيق فيها قبل هذه حاجه مهمه. الحاجه الثانيه انك يسمك مره في العام على القليله تعمل الفحص السريري تمشي للطبيب نتاعك يتفقد لك الثدي متاعك حتى كنت تقول ميسيرش ما نحس في شيء لبس عليه ولا ما عنديش أمراض في العائلة ولا ما لبس ما فما حد شيء ما سمعنيش بيه المرض في العائلة لا ميسيرش امشي وتفقد ومرة في العامين أبختيغ من 45 عام تمشي تعمل الماموغرافي اللي هو التقصي
1: اللي هو التقصي. طيب بالنسبة للناس اللي يسمعوا فينا احنا معناها كما عمناي والمعناها جاي بحثنا دكتور خالد رحال وقال راهو معناها المرض هذي نجم يجي حتى البنت معناها صغار صغار حتى تنجم تكون مراهقة ولا فاللي تسمعوا فينا اليوم يعني مرأة عندها بنت عمرها 14-15 تهزها معاها زادة
0: ساعة نحب نوجه تحية لسي خالد رحال هو رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي. هو راهو توا ولا نشوفه سرطان الثدي قاعدين نشوفه فيه قاعد يجي في عمر متقدم بدت برشا حاجات في حياتنا نمط الحياة متاعنا والعيش تبدل مي راهو التقصي بالماموغرافية يبدأ في 45 عام أما الفحص الذاتي ما نبداوش نعمله في ستريس للبنات متاعنا 14 عام كل شيء كوش إذا كان هي حاسة كعبورة وراي كعبورة مش ديما مرض خايب معناتها الخايب بالعامية اللي يقولوها العبيد نقولها ما هو مش خايب راهو فينا
1: ما هو أي ما حتى قريب خايبة معناتها هي
0: هم تسميوها المرض الخايب ولا هيك المرض هم مش حتى يسميوها هيك المرض
1: تعترف بيه وتراه
0: هو مرض كلا مرض خينا ودايوغ مرض ولا من الأمراض المزمنة كيما اللي عندها السكر ولا عندها الدم إذا كان فيقوا بها على بكري معناتها مرض مزمن دونك ما نحبوش نعملوا ستريس للبنيات الصغار ونبداو نقولوا لها تفقد روحك من 25 عام بيه ميسالش تتعلم هي الفحص الذاتي نتاعها وإذا كان فما حالات اللي فما أمراض في العائلة الأمراض الجينية اللي هو مش حالات كبار برشا يمثلوا 5-10% أمراض الوراثية هذوكم يكون عندهم طريقة التقصي تكون مختلفة على العامة
1: كيف مثلا
0: معناتها هو وقتك نعرفوا انه فما المرض في الجينات نوليو يلزم نلوجوا المرض الجيني عند الصغار البنات نعرفوا اللي عندهم المرض ذاك نوليو نوصيهم يفحصوا رواحهم من عمر معناتها شكون اصغر واحد مرض في العائله ناخذوا اصغر منه ب5 سنين ونعلموه كيفاش يعمل الفحص الذاتي اي حاجه نعملوا لهم الايكوغرافي مش بالماموغرافي بالصدى بالايكوغرافي ونعملوا لهم الليغام تصويرة اللي هي تكون خير للفحص متاع الثدي للبنات الصغار اللي هي العمل بالمغناطيسي.
1: سؤال الأخير دكتورة الرجال معنيين بسرطان الثدي؟
0: صحيح الرجال معنيين بنسبة ضئيلة جدا 1% وعلاش
1: 1%
0: 1% من السرطانات اللي تجي للنساء معناتها سرطان الثدي على خاطر الرجال ما عندهمش الغدة متكونة كما قد المرأة دونك على سي بروبورسيونيل سي نسبيا حسب الغدة حسب دونك الغدة نتاعهم صغيرة ما يظهرش فيها ما تجيش ما فيهاش برشا أمراض تكون فيها كما عند المرأة وحاجة أخرى ما يجيهم

0: مش التقصي, ما نعملهمش التقصي كما نعملوا لنساء على خاطر هما الغده صغيره لسقه لسقه المشكل نتاعهم. دونك اي كعبوره نقولوا له الراجل إجا عادي, خاطر فما راهم رجال يجيو في حاله متقدمه يجيهم هو المرض, ما هو ساعه يحشم باش يقول عندي حاجه في صدري, ما يحشم والا يقول تي قرصتني حاجه دمانه وتبرا. دونك ميسالش ما فيها بيس, راهو قول راني عندي كعبوره نحس فيها, هي تتحس من اول ما تظهر حتى سانتي تتحس. باغ كونت في الثدي نتاع المراه ساعات ويبدا الثدي كبير, ساعات ما تحسهاش. دونك هيك علاش احنا نعملوا التقصي للنساء. أما رجال زي نقول لهم المساج راهو يجيكم بنسبة 1%, أما بربي كان أي حاجة تحسوها يجيو عادي ومساج. شفتو كان فما أمراض وراثية, راهو تبدا فما أمراض وراثية في العائلة, راهم رجال عرضة أكثر من رجال أخرين. نولي نخرجوا من البوبولاسيون جينيرال, نخرجوا من 1% يوليو نزمنا نردوا بيننا أكثر.
1: نشكرك برشا برشا برشا دكتورة حنان بوعزيز, كما قلنا أستاذة مبرزة في جراحة الأورام في معهد صالح عزيز ونائبة رئيس الجمعية التونسية للعائلة رعاية مرضى سرطان الثدي. نشكرك برشا دكتورة وديما منوري. تفضل تحب ديت حاجة؟
0: اي انا خاطر جو بروفيت مادام مزيك العباد كنت تسمعها.
1: اي تفضل.
0: بربي نحب المرأة التونسية ديما تكون لاباس. نحب نقولها ما تستناش الوجيعة باش تمشي تعدي, وما نستناوش المرض باش نتحركوا. هذا مهم برشا.
1: ايوه وقلت لي ظلي عندكم حتى ديزاكسيون هكايا ديما فما نشاطات, ومعناها انتم حاجتكم شكون يعاونكم.
0: هذيا هيك علاش احنا راهو نحبوا ديما نقفوا مع الجمعيات اللي هي تعمل برشا ديزاكسيون للنساء, خاطر رعايه مرضى سرطان الثدي مش كل شيء الرعايه انها تعطيها تعطيها المعلومه, زاد حتى هي تعاونها ماديا ومعنويا. دونك حشنا بعبيد يجي ويقفوا معنا, خاطر راهي انت تقول نعطي بروتيز للمراه, ساعات تظهر لك حاجه ماهيش بسيطه, ما المراه بالنسبه لها حاجه كبيره.
1: أيوة.
0: بيريك للمراه راك تبدلها مظهرها, ترجع لها ثقه في نفسها.
1: كيفاش ينجموا يعاونوا مثلا مستمعينا؟
0: ينجموا يتصلوا بالجمعيه التونسيه لرعايه مرضى سرطان على الهاتف 27 882 386, والا في اللي يجيوا للمقر اللي هو العنوان في المنزل السادس. العنوان 13 طبق صفلي عماره عدد 24 حي الانطلاق, والا فما على لي ريزو سوسيو على الفيسبوك ولا على الانستغرام لا ATAMCS, والا في الفيسبوك لاسوسياسيون تونيزيان دي اسيستانس او مالاد دو كانسير دو سان.
1: ايوه نشكرك برشا برشا برشا على حضورك ونورتنا, وانا متاكده انهم مستمعينا كالعاده والعويد معناها باش يعاونوا
0: نقفوا
1: مع بعضنا. ربي فضلك. يلا نرجعوا لكم.

0: ميوزيك اف ام نمبر 1 ستيشن
1: قلوب اسال شو بدك وانا دوخني الجمال اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 ونص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
1: ال11:53 احنا خلطنا الى نهايه برنامجنا. كنتوا تسمعوا في صباح الخير ويكاند، كل الفريق يسلم عليكم بالواحد بالواحد، نسميهم ولا ما نسميهمش يا رفيق، عنا وقت ولا لا؟ عنا كريمه في استقبال التليفونات، الشيخ المجري في الاخراج الرقمي، فاطمه عبد الرحيم نسمعها بدقيقه حظ وهي معده البرنامج، رفيق السعداني مخرج البرنامج، قسم الاخبار كانت معنا خوله الكعبي، وعنا زاده سيف الدين المهري ترجعنا شوي اخر، اسكندر ابراهيم سمعناه من قسم الرياضه، ونسلموا على الاستاذ حسين لقرم، على أميرة العسكري مختصة في التغذية، على أركان بالفضل، على الدكتورة اللي كانت حاضرة بحذينا دكتورة حنان أبو عزيز، وكل كل كل والعبد لله. زد سلم عليكم وخلكم إن شاء الله غدوة الحي نتقابلوا كالعادة والعويد 6 تاع الصباح، وخنقولوا له يا أهلا أهلا أهلا وسهلا يودي أشرقت الأنوار
2: بنورك يا لله،
1: والله الناس تموت عليك يحسونا،
2: عايشك يا أميرة يا
1: نهار العيد كي جت بحذينا
2: كل نهار عيد كي نشوفوك احنا
1: والله جي بحذية في نهار العيد، وكل تعدى في اللونتين ستاندر ترشق،
2: ربي يفضلك
1: وخميس عليك الناس موت عليك خليك تحبهم ممكن تحبنا
2: ربي يخليك
1: يا الحياة راح
2: الحمد لله،
1: والسعادة تولي نشرها
2: وهو كذلك،
1: والمحبة اللي ينشرها
2: وانت ملكة السعادة،
1: والحاجة ربي فضلك والحاجة اللي تنشرها في الحياة هي اللي تجيك انت، ما شاء الله عليك تنشر في المحبة، تنشر في ال... في ال... في المودة ما بين الناس،
2: مش في قصتي في السيف
1: جوعتني يا حسونة.
2: هذا هو مرحبا
1: بحضينا بعد
2: اي حاضر ان شاء الله، حاضر محمد وغير بليس
1: هو
2: ديما يقولوا فيها مو ديما قبل يقول لك ديما الانسان ان شاء الله ديما يحضر معنا سيدني بي في كل خطوه كيف ما قال. انا بعد شويه باش يكون في تعويض لزميلتي ليندا رحالي ان شاء الله سبت وحد ترجع لكم ان شاء الله ليندا لاسمين بروشين كالعاده، معنا عايده عرب في الكرونيك، معنا غسان في الاعداد، وكيف كيف عنا ضيفه مميزه اليوم الفنانه الجميله هيك الوجوج الحب هذيك وجهها الجندوبي
1: وما ادراك
2: لاكوكلوش نتاع
1: محبوبه
2: الجماهير خير اختنا وجيه. دونك نحكيوا على برشا مواضيع كما تعودتوا في لو ماغ ويكاند، برشا مواضيع تهم الاكتواليتي، نرجعوا على ابرز مسار في الاسبوع سيغتنمون في بالك زاد كيف كيف، هذه الروبريك اللي نعرفوها مع ولا ضد، نحكيوا على منع القصر من دخول المقاهي قاعات الشاي صحيح من الغالط زاد الاكسبير اليوم، مش نحكيوا على قانون الامومه والابوه بعد عامين من التفعيل نتاعو يطبق ولا لا؟ بعد شويه السيده باش تكون وظيفتنا استاذه محاميه كيف كيف باش تعطينا اكثر تفاصيل، ونختم بسؤال اليوم باش نساله لك اللي كنت، هل تعتبر المجهودات في اطار محاوله الحفاظ على بعض العلاقات الاجتماعيه دبلوماسيه والا نفاق اجتماعي؟
1: والله فيهم الزوز
2: منا تكوي منا تشوي كما يقول تكال صحة ميرا احنا ستجوغ اموست كي نسمعوك في الويكاند
1: روا
2: عديو معاك احلى صبحيات انا ما تعرف اني قوم نذن بكري داكوردو حس روحي وقاد في الجامعة والجامعة دونك ديكو صباح ستجوغ اغريابل تحية رفيق ديما متعنا بالموزيكا لوليد الكل وغدا نسمعوك من 6 للـ10
1: هكا ولي
2: نقصون نسوي اعتيناي ميسي شك علي يسيخو عليك غدا مش بعض مرسي بكو ميرا
1: ربي فضلك يا حسونة يا عايشك يلا نرجعو لكم احنا فين نرجعكم احنا مروحين نخليكم
2: محسونة مروح افطر

0: Cité. ضيف نجوم بودكاست السبت 10 اكتوبر.
1: البيرسوناج نتاع العرضاوي ماك التسكيره اللي في مخه هو لقطه هكاك ما تعداش بالسهل وفيه حاجات تشبه لي شويه العرضاوي، فهمتني؟ يعني احاسيسي ما نعبرش عليهم يعني بالسهل بالشكل هذاك. في اللحظه اللي نصوروا فيها وقتها حسيت باللي كونان هاو شنو ينجم يقول باش يوصل، انه باش يقول لها راني نحبك، راني نقول لها باش نقول لك واني ميت.
0: الممثل صالح جدي. نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي.
2: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
3: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. الساعة 24 الماضية تشهد نزول كميات هامة من الأمطار، أعلاها 61 مليمترا بكسرة من ولاية سليانة، و52 مليمترا بسجنان من ولاية بنزرت، و50 مليمترا بتبرقة من ولاية جندوبة، و42 مليمترا بسبيبة من ولاية القصرين، و34 مليمترا بسبيخة من ولاية القيروان، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي صباح اليوم. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أهمية استغلال الإمكانات المتاحة لمزيد تطوير وتنويع الشراكة الاقتصادية والتجارية بين تونس وأسبانيا، مشيرا إلى أن أسبانيا تحتل المرتبة الرابعة ضمن الشركاء التجاريين لتونس من بلدان الاتحاد الأوروبي، وكذلك ضمن المستثمرين الأجانب من حيث حجم الاستثمارات. والوزير يشدد خلال مشاركته أمس في الاحتفال بالعيد الوطني للمملكة الإسبانية على أهمية تعزيز التقارب بين القطاع الخاص في البلدين، لا سيما من خلال أطر التعاون القائمة على غرار مجلس الأعمال والغرفة التونسية الإسبانية للتجارة والصناعة، بجانب استكشاف فرص الشراكة ضمن المبادرات الإسبانية الموجهة إلى أفريقيا والعالم العربي. مركز الصحة الأساسية الرسالة بمرناق يستأنف يوم أمس الجمعة نشاطه في استكمال أشغال التهيئات والصيانة بكلفة جملية نهزت 86 ألف دينار. في تطورات الشأن الدولي استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفل اليوم في قطاع غزة وفق ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية. الكرملين يعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى بتفهم اقتراحات أمريكية تهدف إلى خفض التصعيد في أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أمس وفق ما أفادت به وسائل إعلام روسية. الاتحاد الأوروبي شدد على ضرورة أن تكون أو تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من العمل باستقلالية تامة دون أي تدخل خارجي، مجددة رفضها أي استهداف أو تهديد للمحكمة أو مسؤوليها والمتعاونين معها. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية أمس بعد ساعات من فوز أحد قضاتها السابقين بجائزة نوبل للسلام، موضع واشنطن على مسار تصادمي دبلوماسي مع حلفائها الأوروبيين. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، وسحب عابرة ببقية الجهات. الحرارة في انخفاض نسبي وتتراوح القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال والمناطق الغربية للوسط، وبين 25 و29 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب. بتوقعة الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikefm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج ميدي ماج ويكند. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم في ميدي ماد ويكند على الأولى في تونس. أنا حصل هاملي في تعويض لزميلتي ليندا رحالي اليوم وغدوة إن شاء الله ترجع لكم لسمان بخشين لندودة من نص نهار حتى للساعتين. من الأول للساعتين نحكي وفي اللي صار في تونس في العالم تلة ساعتين. واليوم الحقيقة جيد لشانس على خاطر جو سوي تري بيان انتوري خاطر بحذية تو ليديز هكا ولي دو جون في ما شاء الله عليهم دو كور أبخوندر كيف ما يتقال ولي شو راجل كيتغش علينا. مرحبا سيدة عايدة عربة
1: ديجا بري لك صلي على النبي ولدي دوك رابروند
0: ميسالش دوك صلي على النبي
1: قال لك يا سيدي كان كتب لك شفاء يعرضك الدكتور في الثنية. جيت أنا اليوم مريضة نقد دكتور معوض شكرا إدارة موزايكا فام على التعويض بدكتور في بلاس ليندوش اليوم دكتور أعطيني الدواء
0: طبعا أعطيك الدواء
1: صفا دكتور الشيخ
0: الحمد لله صفا
1: فاهين لي غتخوفاي سوربريز هذوما خويا صح خويا صح.
0: انا اليوم جبت لك الدواء جبت لك بلسم
1: بلي.
0: والله العظيم
1: كسكروت كافتيشي اللي كلمت
0: تو بادي تو ليه جبت لك عسله جبت لك فن
1: والله.
0: جبت لك ثمار
1: حطها على الجرح يبرى
0: كبير اليوم بكل حب. شو انا خاطر ماذا اقول وهل يكفي الكلام ولو يطول ده نشعر عليها راه يحبوها نحسوها شو يحسوها بنتهم اختهم
1: واحده من العائله
0: صحبتهم واحده من العائله مش نكبرك نقولش امهم خاطر مازال صغيرونا
1: تركوشه لا فمنا
0: تاتا رحم تاتا وجيع صندوق
1: نهاركم زين نهاركم عسل
0: طيب يا لاله
1: محلاكم ومحلى لمتكم ومحلى محلى جوكم محلى الكلام
0: اللي محلى دخلتك علينا اليوم ما شاء الله
1: عايشك فضلك
0: والله العظيم تبارك الله شفتك الانيقه
1: محلاها عايشكم عايشكم محلاها قلبا وقالبا.
0: اليوم باش نكتشفوا الجانب الاخر باش نحكيوا برشا فن باش نحكيوا على المسيره باش نحكيوا على جديد تبارك الله اليوم وين فما عمل نجح فهناك وجهه جندوبي معناها جو توش دو بوا وربي بقى عليك السطر لانه صح. اليوم كان فما
1: مسي دحسن وجهه
0: لا جو توش دو بوا
1: مس دو بوا مسي دحسن مسر البوانيه على الاقل
0: تو نحكيوا
1: بعيد عليا قول مثال الظروف المباشره
0: باش نحكيوا زاده كيف اليوم في مواضيعنا وباش تكتشفوا زاده قديش وجهه جندوبي ايضا تدلي بدلوها في برشا حاجات خطر وجهها بسختنمو زميلتنا راه عملت تجربة مميزة برشا في الإذاعة
1: وعوضني برشا مرات عوضني عشان برشا هي فين في المدينة
0: كانت عملت مع وجهها قلهم معاكم أحسن خو وجهها مع وجهها على كل تحية ليك وجوج اليوم فرحانين برشا باش نعديهم بعضنا سويعتين نحكيو فيهم على اللي صاير في تونس في العالم زادة كيف وناخذوا رايك زادة في الأكتواليتي ونحكيو على جديدك ونحكيو زادة على شو حضرتنا في رمضان وهذا الكل نحب ناخذوا الجانب الاخر. هو الفكره حلوه نتاع البرنامج وتحيه ليندا رحالي وتحيه الغسان معنا في الاعداد خرحبوا بالكيب الساعه تحيه الذي معنا في الاخراج الرقمي صالح المعلم معنا في الاخراج وتحيه الخونه وائل في ستاندار كالعاده ينسق معنا الحصه
1: لكل المستمعات والمستمعين
0: تحيه ليهم وليدنا
1: احنا
0: ضيف عندهم في ديارهم فكره هبهم نقول ان شاء الله نيتكم زين. حاجه البي ان نكتشف ايضا الفنان من جوانب اخرى. السلام عليكم الناس الكل قاعدين تسمعوا فينا على موزايكا فام بوان نت فيا لابليكاسيون تاعنا موزايكا فام تيليشارجيو على اي او اس او اندرويد وما تنساوش 23513000 كان عندكم بعض الاسئله الواجهه مرحبا
1: بعد
0: شويه كيف على واتساب. شكرا لكم الناس الكل نبداو بان كود كور نتصورك راك تحبوا برشا اللي هو النوردو هكا المعلم مروان
1: نحبوا برشا
0: وقعنا الاغنيه هذيا الفيتورينج مع رحمه محسن واحده من احلى اغنيات عام 2026.

0: مرحبا بكم من جديد في ميدي ماد ويكاند. ناخذ بعضنا حتى لساعتين. مرحبا بلي كومنتير نتاعكم على تشانل يوتيوب نتاعنا موزايك اف ام. تحيه ليكم برشا كومنتارات مزيانين. مرحبا بكم جهه.
1: اي والله عايشهم
0: حلو. يقولوا لك راك محليك وبرشا قلوب وبرشا ورد وبرشا حب. يقول لك شلا بيس عايده اسمع كلام الدكتور وشرب تيزانه وركش الليله. هذا هو سيدي. يلا باش نمشيو تو سويت لريكاب اكتو.
2: ريكاب اكتو
0: وعلى وزير الشؤون الاجتماعية يحكي على مشروع قانون جديد ينظم العمل عن بعد في المرحلة الإدارية الأخيرة. وهذا ما أكد سي عصام الأحمر وقال بأن الوزارة تعمل بتوصيات رئيس الجمهورية على إدراج ثورة تشريعية في النصوص القانونية التونسية لتكون قادرة على مواكبة التطورات وتأطير الظواهر الجديدة الناتجة عن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. الكلام هذا قاله خلال ندوة كانت تحت عنوان قانون الشغل في مواجهة تحديات الرقمية الصعوبات وأفاق الإصلاح. هات نسمعوا السيد الوزير نرجع للتعليق.
3: هل نتخلى عن الموروث موجود في مجال الشغل ونمشي إلى مجلة جديدة لمواكبة العصر، أم أن نطوع الأحكام اللي عندنا في مجال الشغل ونعتبرها رسمية ثم نبني عليها ونقدم بها إلى تأطير الظواهر؟ في الإطار هذا وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة تنفيذ سياسة رئيس الجمهورية في الجانب الاجتماعي خدمنا على عدد كبير من المحاور اللي تنجم تكون رافعات في العلاقات المهنية. المسألة الأولى هو العمل عن بعد، وهذا مشروع القانون بتاعه جاهز يستكمل المراحل الإجرائية الإدارية بتاعه الأخيرة. اقتصاد المنصات كذلك قمنا بدراسة الواقع التونسي وعرفنا التشخيص بتاعه ثم تم إعداد نص قانوني، وإن شاء الله في الأيام القادمة يكون محور نقاش على مستوى مختلف الهيكل بتاع الدولة. كذلك خدمنا على مسألة المبادئ الأساسية لقانون الشغل بأن هذيك الضمانات اللي باش تتوفر الخدمة الكل.
0: أنا الأوان اليوم أنه أون غوبونس اليوم قانون الشغل وأيضا اليوم أنه قانون العمل عن بعد يدخل حيز التنفيذ. يظهر لي باش نقال آخر أن تأتي متأخرا خير من أنك ما تجي جملة واحدة.
1: حسن وقتاش تعملت مجلة الشغل؟
0: والله في قال آخر عندها سنين
1: 1966 مجلة الشغل تم تنقيحها في زوز مناسبات يمكن مناسبة للمهمين. نحكيو على المهمين. تم تنقيحها في جزئيات. سنة 1993 تم تنقيحها بإعطاء يعني الأمر بأنه يكون فما توازن وفما مساواة بين المرأة والرجل في قوانين الشغل. هذه مهمة بالنسبة لي نحن وبالنسبة للقوانين بصفة عام. ثم التنقيح الثاني اللي هو المهم جدا تم بموجب القانون عدد 9 لسنة 2025 واللي يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. اليوم احنا في عصر الرقمنة. والذكاء الاصطناعي والعمل عن بعد وهذا آليا يجرنا الى اعادة صياغة التشريعات بما يضمن حقوق العامل وزيادة حماية المؤسسة ويواكب في نفس الوقت تحولات تكنولوجية. والاعتراف القانوني بالعمل عن بعد يلزم تضبط قوانين الشغل بوضوح. يعني شنو ما شروطه؟ حقوق العامل، مسؤولية المؤجر على التجهيزات والبرمجيات ومصاريف الاتصال الضرورية للعمل. ما تجيش تقول لي نعمله على البعد وانت الانترنت تقص عندك 5000 مرة ولا ما فهميش جملة
4: معناها ولا تحط مصاريف الكل على كرايم ومعناها تحط مصاريف الكل على العامل يخلص ضو وخلص دينت وخلص جينيتور وخلص كل شيء.
1: احنا وقت الباك ايامات الباك الكل صبحية كاملة قص علينا الانترنت في تونس كاملة معناها اللي يخدموا بالانترنت يسمن كي نخدم عن بعد سامحني وانتي صباح كامل.
4: اي توفير ظروف لهذه
1: فوالا فما شروط يلزم تتوفر باش تكون فما العمل عن بعد. معناها يقولوا ناس بكري احنا توا ناس بكري ديما كلامهم موزون راهو يقولوا اللي يعمل طحونة يعمل لها دندين صحيح ولا لا
4: تولى فهمتوا عايد
1: لا تعرفش معناها كي تقدم على مشروع فيما معنى كي تقدم على مشروع تحضر له المقتضيات نتاعو الشروط نتاعو. باش نرجع انا شويه جوستمون على قانون 2025 اللي هو مفيد ومهم بالنسبه للعامل من الناحيه الاجتماعيه والانسانيه والماديه. اما حتى المشغل في تحديات كبيره ماليه وتنظيميه ومباشره ومعطاه حتى حوافز جبائيه والا اليات دعم باش ترافقوا في مرحله الانتقال معناها التطبيق القانوني والامتثال للقوانين الجديده نتاع منع المناوله وما عادش سيدي وما عادش اوكي العامل يستفيد. لكن سامحني فما زاد اصحاب المؤسسات انت طبقتها على العام وعلى الخاص باش يستفيد اللون تيرم، لكن في المستوى الآني أكور تيرم يلزمك الدعم كدولة. وذلك علاش يلفو توجور prévoir, gouverner c'est prévoir, نرجعوا لحسونة gouverner c'est prévoir. كي تعمل حاجة وتحب تعمل مشروع يزمك تحضر له الأرضية متاعه باش ينجح. وماذا هاللي كان احنا من جانب الرقمنة اليوم مستعدين للعمل عن بعد
0: هو الإطار التشريعي. انت اليوم فما خدم اللي أونليني تخدموا معناها برش، ونشوفوا اليوم انه حتى بناتنا ولادنا اللي في الخارج ساعات يجي ويعديوا أكثر وقت خاطر يخدموا أونليني، لأنه المشرع الأوروبي واكب ولا بانديمي نتاع الكوفيد خليت الناس الكل حذر لها يرحم والديك. اليوم احنا تنجم تخدم انت اونليني مثلا اما ولا تتخضاي معناها ديستانس اما ما عندكش الاطار القانوني اللي يحميك. واضح
4: واللي يحميك في سويعك الساعة تنجم راهو معناها يعبدوك ريت تخدم اونليني يعبدك، معناها تولي تخدم 24/24 يحد لك شويه حتى من حياتك الشخصيه، معناها تولي دونك اعطيني قداش نخدم سويع، اعطيني ظروف اللي باش نخدم فيهم، معناها كما قلنا عطيني اللي باش نخدم فيها. وبالعكس هي تنقص، معناها تنقص على الموظف ولا على العامل، تنقص له المصاريف كالتنقل، تنقص له مستخيس. اما نتعرفوا كيفاش نمشي ونخدموا بالكراب بيب بيب عن اقسم بالله انا نوصل سيئ ما عادش فيا اعصابي موتره ما عادش نجم نخدم.
1: وانت عندك كهرباء فما الوسائل النقل مش متوفره
4: والله
1: انا مش النقل مش متوفره
4: انا مش بحث انا
0: بقر بس
4: اي بالحق معناها
1: عندنا احنا وسائل نقل عموميه
0: احنا عاده راه تعرف علاش تجي على الكاريتا فهمتني هذاك على
1: لا لا نحكي انا وهي عندنا كهرباء ندخل انا وهي وانت عندنا كهرباء ومتقلقين كثير الناس اللي يشكيو من وسائل النقل وما يلقاوش فاش يتنقلوا
0: اكزاكتومون.
4: وسنين في الصيف زاد صارت بلا سمح لي خاطرين زاد صارت حكايه والله واحنا في وانا مبحر على روحي في منطقه ياسر محلاها في الشابه وفما برشا عباد بالحق جاوا يخدموا اديستانس
0: توتافي
4: وسني قصن الضوء الكل قصوا على الخدمة قصوا على
1: الفاكونس
4: وروحوا معناه مصروف وبيه ودنيا وكل شيء وفي باله باش يخدم وأميمتون يبدا مع عائلته لا خدم لا قعد مع عائلته
0: اكزاكتومون هذا هو. دونك اليوم يلزمنا كما قلنا احنا نحضر
1: الأرضية.
0: هي قبيليك اعطات مثل انا نقول لهم نجي نحضروا الجامع قبل ما نشريو الحصيره سي عصام. دونك هذا هو المطلوب به لو كادر جوريديك. اما هات اليوم كيفاش ندخلوا الثقافه هذيا ونفس الحكايه نطوروا خاطر باغ اكزومبل تصير مثلا غدوة نجم ونشتبه فين تكون فيضانية تقول خلي الصغار في الدار طولة سيادة تقري أونليني وفر لي انت هذا الكل ما قال الاخر كيفو ألي لوا من السامونتور. دونك نحذروا احنا
4: وصار هذا في وقت الكوفيد قريو كل لكن ما كانتش
1: ظروف ما نيش نايش حجم
4: الكل
0: ما حذرنا هيش على خاطر دونك يزلنا نحذروها
1: احنا ديما نسبقوا الحقيقة
4: الفكرة موجودة
1: النية حسن النية موجود
0: والحمد لله. هات نمشي ولخبرنا الموالي بحثة تونسية وتوج بجائزة فرنسا 2026 لوريال يونسكو للمرأة والعلم وهي تحصلت عليها الباحثة التونسية ذكرى محمود. ونقول لكم بأنه معناها الحفلة هذه تقام سنويا لتكريم باحثات من دول مختلفة تقديرا لتميز أعمالهن ومساهمتهن البارزة في مجال البحث العلمي. ونقول لكم بأنه هالجائزة هذه تمنح سنويا بالشراكة مع الأكاديمي دي سيونس لمكافأة باحثات لهن مسارات واعدة. يتم اختيار متوجات من قبل 50 شخصية أكاديمية. ونقول لكم بأنه اليوم هالتونسية هذية واحدة من بناتنا اللي رفعت روسنا تبارك الله ديما لا فام تونيزيان توجور رونديفو افيك ليكسيلونس. ومش غريبة على المرأة التونسية هكا ولا بعيد على شعاراتك نتاع لو فيمينيزم وكلا لا با دي تو با دي تو
1: لا لا لا انا نمن بالكفاءة
0: حتى انا كيف
1: كلمة بالكفاءة اللي نمن بالكفاءة ومن نمنش بالفيمينيزم وبالحكاية هذي شكون
4: أكفيك بذي نمطيك النمطية ذي متاع
1: ولا رجال ولا مرأة وخطرة راجل وخطرة لي
4: تعدينا يظهر لي
1: اي جبانس
4: نحكيو على شابة نحكيو على باحثة نحكيو على معناها
0: على ممثلة
4: على اي بالحق معناها نحكيو على باحثة وصلت تبارك الله
0: نحكيو على التونسية وين ما كانت موجودة تو تبارك الله معناها كي تشوف انت شكون قاعد ينجح لبرا لشيء الانترناسيونال تلقى برشا اكسبلوا معمول بالنساء التونسيين في الرياضة في الفن في العلم في الطب دونك وفي الهندسة، هذو ما هما بناتنا اللي نحبوهم.
1: لكن خلينا زيدا نوضحوا اللي هما فما زوج جوائز، فما الجائزة الكبرى الدولية الكبرى، وفما النسخة الشابة الإقليمية. هي خذات في النسخة الشابة الإقليمية باش نكونوا نزهاء ونعطيوا المعلومة كما هي. شنية هالجائزة هذية؟ حكي حسن على أبرز هي ذا النسخة 20 منها. لكن شنو يلزم وشنو مالي كريتير باش تتحصل على الجائزة هذية؟ يلزم مشروع ما باش تعرفوا الدقة، لا معناها سي تري ريغورو وعندها دو ميريت الطفلة كشابة، معناها ما يوصلوا يعطيوها كان ما تتوفر في المشروع البحثي متاع الشابة لوريجيناليتي والحلول المقترحة، عندها جدوى، تكون عندها جدوى في مواجهة التحديات الحالية في الموضوع اللي اختارته. هي خدمة على موضوع السيبر سيكوريتي اللي هو معناه موضوع الساعة، مهم جدا. يلزم أيضا مساهمة البحث يكون مفيد في التقدم العام للعلوم والتزامه بأخلاقيات البحث العلمي، قدرة الباحثة على تمثيل المرأة في قطاع العلوم وتبسيط المفاهيم العلمية والقدرة على الإلهام. وأيضا والأهم من كل هذا أنه يلزم تدفع شابات وشابات أخرين باش يمشيوا في التوجه هذاك، في توجه مجال العلوم يلزم تكون مصدر إلهام. سكاباسيتي هي باش تكون مصدر إلهام في تقديمها، لا بكريتير من المقاييس اللي يعتمدوها الخمسين اللي يرشحوا الشخصيات الأكاديمية. وأنه شابة تونسية باحثة متخرجة

0: المادة تتقص يوفا ليسانس. أوه حاجات كيف نذية بالعكس معناه لازم الدولة تزيد تفرح بها أكثر وتزيد توفر أكثر للشبات اللي بشي معناها باش تكون هي قدوة ليهم.
1: ميزانية البحث العلمي, ميزانية البحث العلمي زي ما تتزيد شوية
0: حتى في الجامعات,
2: في الجامعات في في مخابر البحث هما محليهم التونسيات كيبداو ناجحين تولد وبنات ينجحوا البر. أما ديما كتب هكا طفلة وانت كمشي تعرض البر يجيوك وجيها يحبوك خاطر يحسوك قريبة منهم والحمد لله.
0: أي بالحق
2: تحس انه انت هكا تحس في عينيهم انه هما فرحانات حتى تلقاها مريق لأمورها به هي البرة وكل تقول لك نو بيش راني تونسية هكا اللي
0: بالطبيعة يبدو فخورين, فخورين برواحهم وفخورين بالناس اللي جيهم. وأنا شفت فريمون في برشا بلايص مش نسمي شنية الدول بالضبط ما كل الدول كاسحة كاسحة كاسحة واللي مسكرة مسكرة مسكرة خاصة على العرب. شفت توينسا الحقيقة متاع ربي ناجحين في الميادين متاحهم وتعبين فريمون تعبين تعبين أما واصلين ما شاء الله
2: واصلين إن شاء الله ربي يوفق الجميع. باش نختموا بخبر شباب هو خبر
1: تريست
2: 7 أكتوبر 2026 كذا سنين على الحرب على غزة. الحرب ذي اللي وفيت في أكتوبر اللي فات ولكن ما زالت الإبادة الجماعية إبادة من نوع آخر. اليوم تقريبا 2 مليون فلسطيني يواجهوا شتاء رابع بلا مأوى. الأزمة والمأساة الإنسانية الفلسطينية ما زالت متواصلة. نعرف قديش سنسيبل أنت كتكون كفنانة وجهة وأنجاجي للنحو القضية القضية الفلسطينية ما يلزمهاش تموت القضية هذيك علاش يلزمنا عنا برشا ما شفناش أعمال تحكي على القضية الفلسطينية. آخر واحد عملها لا يرحمه شوقي التغريبة الفلسطينية هكا واللي غابت الدراما تقريبا عن الدراما وغابت على
0: الدراما اللي نشوفه فيها أقوى ياسر من الدراما اللي باش تخدم يا حسن الحق. معناها راهو الشيء اللي نشوفه فيه حتى كان تكتب ولا تعمل يقول لك ليه هذي أقوى من الخيال اللي قاعدين يعيشوا فيه الفلسطينيين. حاجة فيها رعب كبير برشا برشا وعشناه معاهم بالدقيقة وباللحظة. يعني انت تشوف صغار وشياب وعزيز وأمهات وقت الشتاء كيفاش تبدأ حتى طرف بلاستيك والماء هابط على وليداتها وصغيراتها ويتحب تغطيهم وما تنجمش وما يهز الناس الكل. راهو حاجة بالحق ما تتصورش. انت ما تنجمش تصورها لا في فيلم ولا في حتى شيء.
2: لا في حتى شيء اكزاكتومون والله بالحق الايماج
0: قوية ربي معاهم وبالحق ربي معاهم
2: ديما معاهم عايدة
0: هو شوف
2: سنين.
3: الكيان يستعمل مشك الأسلحة بركة الأسلحة راه واستعمال الأسلحة والقتل والإبادة ما هيش مقتصرة فقط على أنك طيارات تعمل قصف ولا كرتوش من عساكر ولا لا فما طريقة أخرى للإبادة متقل الشناعة على الطريقة هذيك وهي عزل الغزيين وحرمانهم من أبسط مستلزمات الحياة وحرمان دخول الإعانات ليهم. وهذا ما ينطبق عليه إذا نحب نستعمل لغة الحرب ولغة الليكسيك الوصف القانوني العسكري هو مصطلح الحصار التجويعي وإلا العقاب الجماعي. احنا توا وصلنا للدرجة هذه بعد ما ماتوا أكثر من 70,000 ضحية في حرب الإبادة الصهيونية اللي صارت في غزة. اليوم حارمينهم الصهاينة من الإمدادات والمساعدات المتاحة ما تلبي معنى المساعدات اللي موجودة تو ما تلبيش 17% من احتياجات المحددة لفصل الشتاء فقط اللي تتوقع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة باش يكون فيه مخاطر إضافية من جراء تأثير ظاهرة النينيو اللي باش يزيد في غزارة الأمطار وخطر السيول بما أنه شبكة تصريف المياه تضرت من القصف وفما آلاف المباني معرضة للانهيار. معناها الصهاينة ما وقفتش الحرب عندهم عند وقف إطلاق النار. اليوم هزوا زملاين اللي ملمومين في غزة معناها الغرض هو إبادتهم أيضا بطريقة أخرى عبر هالعقاب الجماعي. اليوم احنا في هالتوصيف هذا في المصطلح هذا احنا في العقاب الجماعي ميناء. وذاك علاش انا مرة الأخرى قلت لهنا في موضوع فيما يخص غزة انه هالمساندات وهالخروج من مجلس الأمن يعني ردة فعل على ردة فعل راهو ماهوش كافي. اليوم هذا لا

0: تحل المشكل، لأنه المطلوب هي قرارات صارمة تخص عزلة اقتصادية للكيان الصهيوني وإجراءات سياسية مش ترقيعية ولا للجاليري ولا للشعوب، لا إفكتيف على السلطة هذه القائمة الجائرة والمستبدة لكي نبدأ ونشوفوا بوادر متاع
1: انفراج. هذا هو اليوم القضية الفلسطينية مازم هيش تموت، يلزم ديما نعبر عليها. بتدخل اليوم يلزم نبدلوا لزوتي متاعنا زيدا كيف كيف هكا، ولا أكل النضال على فيسبوك بوست ما يعمل لك حتى شيء.
2: والله ساعات ذيك ما بيد حيلة، معناه انت مواطن مثلا بسيط شنو تحبوا يعمل. احنا وصلنا نحطوا في طرف روس في دابوزة ونرميه فيها في البحر، معناه فمش ما توصل. معناه شوف العبد تلموه مقهور وتلموه موجوع ومع عندوش حتى ثنية على خاطر مسكرين عليك سياسيا معناها والحسبات السياسية. المواطن العادي راهو اش تحبوا يعمل، يكتب على الفيسبوك، يكتب على وجيعته، يكتب على القهرة متاعه. الفنانين زادة كيف كيف شنو تحب تعمل معها
0: على مستوى عامة الناس، لكن على مستوى السلطة السياسية لازم تكون الإجراءات مغايرة.
1: مغايرة. رأيكم يهمنا كالعادة كومنتير على الباج متاعنا موزايك فيم. كانت هذه ريكاباكتور. Recap Actu.

قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انتي فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش، وقول لهم زيدا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.

0: السلام عليكم الناس كل، مرحبا بكم جديد في ميدي ماج ويكاند. تابعوا فينا على تشانل اليوتيوب نتاعنا موزايك اف ام. شكرا على لي كومونتير نتاعكم، شكرا ايضا على لي ميساج توصل فينا على 29513000. نمشي بكم للامارات، صديقنا العزيز اللي يسلم علينا من الامارات ويقول لك بربي يا وجيها نستنيو فيك في الهواريه في الصيف. طل حذنا رن حبوك برشا برشا
1: دعوة محلة
0: وهي دهيلة على
1: الرك في الهوارية
0: يرك في الهوارية يرك في الهوارية
1: هالليلة إن شاء الله إن شاء الله
0: وعنده جغال ابنين غديك
1: أيوة مخميخ
0: مخميخ
1: مخميخ
0: لا على
1: حكاية لا ما
0: تفيش حكاية عشق. سلم عليك وعلى قال لي ملا ديو بين عايدة وبين واجهة، شفت كيفاش أمور عايدودة عايدودة هذيك. هو نمشي بكم للخارج زادة كيف كيف المرة هذية مع سيكا ميل اللي بعث لنا مساج مزيان برشا من ايطاليا ويقول لكم ان شاء الله نهاركم زين وكيف كيف يسلم عليكم وجهها وكيف كيف عايده ويسلم على الوالده نتاعو ويقول لي بربي يميمتي الغاليه. حاضر طبعا عندي يميمتي الغاليه، تحيه لكل ام غنيه سمير لوسيف، تحيه ليه
1: الله يرحم
0: الله يرحم كل ام توفيت زاد كيف كيف ربي يرحمهم وينعمهم الميمات اللي توفيو وربي يفضل كل ام قاعده تسمع فينا. يلا باش نمشيو تو سويت في بالك وموضوع يهمك برشا
2: في بالك
0: شنو يصير المخك وبدنك كي تضحك؟ تعرف اللي الضحكة تأثر لك على بدنك؟ تأثر لك على مخك؟ تعرفها ولا تعرف ايش؟ استنى عاد انت عاد ملكة الضحك هكا ولا
1: اي انا تأثر لي على مخي على بدني على نفسيتي على على راحتي على افكاري على نهاري الكل
0: على نهارك الكل
1: على نهار الكل.
0: وانت يا عايدة
3: حتى على جهاز المناعة
0: حتى على جهاز المناعة جوستومون
1: حتى على اللي يريد
3: ثيرابي ولا تبعث في بالك
1: اي بيان سور
3: ثيرابي ولا يغم ولا ثيرابي بار لو ري
0: بار لو ري هذا هو. باش نعطيكم شويه
3: وجهنا سافا مستفي احنا خاطر ما
1: الحمد لله يا ربي
3: هكا وجهنا من غير حتى شيء
0: الحمد لله يا ربي لاباس الحمد لله يا جوكم الحمد لله ما شاء الله عليكم زوج قتلكم دجن في ما شاء الله. اليوم من كليفلاند كلينيك هذايا المصدر يعطي صحه غسان على العمل الصحفي المتميز واعطانا معلومات شنو يصير في المخ والجسم وقت اللي نضحكوا. قلكم المخ وقت اللي تتكون معناه تتحول النكتة إلى ضحك، قلك المخ يفهم يعالج الكلام ولا تصويرة ولا سيتواسيون ويحاول يفهم علاش هو يضحك، فما استجابة عاطفية تصير وقتها وبعدها هي تمشي الضحك. الضحك اللي يكون جنرالمون كونتاجيو كيف ما القحرة تكون كونتاجيوز وسي كيف كيف نفس الحكاية. انت لو سوغيغ اليوم وقت اللي تضحك انت
1: Et surtout le fou rire.
0: Le fou rire, ça
1: le fou rire, où est contagieux.
3: Hasta que le matin, je n'ouvre le mot, tu fais un chien.
1: Tu es automatiquement
3: ta crise. Tu as vu que toi, tu as fait mon rire. Tu as fait
1: le chien. Tu
3: as
1: fait le chien. Tu as fait le chien. Tu as fait le chien. Tu as fait
3: والله صحيحه وكيما هك
0: شي يصير سيستم نيرفو نتاعنا فتيات يصير بانه نحسوا ان ريكونفور نشعروا بالراحه كيف كيف ستريس يمشي كي تضحك ستريس يمشي وكيف كيف انه القلب والنبضات القلب وكيف كيف حتى التنفس زاد لهنا يتبدلوا. تعرف بانه زاد كيف كيف الضحك معناها هي تنقول لكم بانه يساهم في انه بدنا يسيب الدوبامين وكيف كيف الاندروفين وغيرهم من المواد اللي معناها ينتجها الجسم وتساهم في شعورنا بالسعاده بالمتعه ولا كيف كيف بتخفيف الألم. هذا الكل مفيد جدا. الضحك مفيد أيضا للدورة الدموية ولصحة القلب وهذاك علاش يقول لك برشا الناس اليوم علاش نضحكوا أكثر مع الناس كيما كنا نضحكوا مع بعضنا نمشيوا للمسرح للتياترو باش نعملوا ضحكة نتلموا أصحاب باش نقول له أي نعم نقيه ونعم الضحكة مش نتفرج في وجهها باش نعم الضحكة. ويظهر لي من أكثر السيتواسيون هو وقت اللي هنا عندنا صليحة هو نمضي تياتر كيف كيف اما في البيهايند ذا سين المسرح وجهها وقت اللي تخرج باش تعمل وان وومن شو ولا باش تعمل مسرحية متاعك وتكون زادة فما مواقف وين فيهم الضحك. قديش مهم انه كل الضحكة اللي تخرج من اول واحد وتعدي سارة الكل
1: ساعة فما ضحك من ضحك بلي خليني
0: نقول تكلم بنتي
1: خاطر اي
0: احنا جايين اليوم باش نسمعوك
1: احكينا قبيلة على اليومور نوار وعلى الضحكة هذيك اللي فيها وجيعة فما ضحكة فيها وجيعة على خاطر في المسرح بالضحك تعدي دي مساج وإلا ولا تمس مشاكل ولا تجس هكا حاجات تنجم توجع. وفما الضحكة اللي يلا نتفرهدوا الناس كل مع بعضهم.
0: نبعث
1: أنا كالضحكة ذيك اللي تخرج لي وقت اللي نبعث مساج ذيك مهمة برشة برشة عندي أنا في المسرح اللي أنا مساج متاعي وصل. الضحكة اسم الله عليكم هي ماسة الكلمة أما معبرة الحقيقة. الضحكة المرة فما ضحكة مرة
4: تخرج مرارة
1: على تضحك على روحك تضحك على السيتواسيون تضحك على الوضعية اللي شفتها تخليك تخمم. الضحكة ذيك تخليك تخمم تخليك تقول اي والله بالحق
4: وجهها. فما تساؤل في معناها دون مانيير جينيرال في عالم لي زوموريست بصفه عامه لي كوميديان لي مختصين في المجال هذاك ان كيستيونمون سؤال يتعاود برشا توا خلق حتى بوليميك حتى في فرنسا يقول لك اسكون بو غير دو تو. معناها فما وضعيات مثلا على ذوي الاحتياجات الخصوصيه على الموت معناها صارت دي سيكونس وصارت عليها دي بوليميك. انت حسب رايك نجم نضحكوا على كل شيء حتى كان مواضيع معناها والا مسائل اللي هما حساسه جدا فيهم موت فيهم جيعه فيهم اونديكاب فيهم حاجه اسكو لوموريست معناها يسمح لنفسه بكل شيء والا يلزمك الخطوط؟
1: لا هو فما خط ما يلزمش العبد يتجاوزه. فما خط اذا كان مثلا انا اعني شخص معين ما نجمش انا نضحك على شخص معين. نجم نضحك على وضعيه مثلا في بيك بوسة انا عندي وضعيه الموت عشانكم بسم الله عليكم ليكم واللي يسمعوا فينا نوصف كيفاش امراه اللي هي باش تولي وزيره كيفاش الموت في عائلتها وكيفاش هما
0: هاي مال
1: فهمت موتهم وحال حليله ودنيا وينتبوا لطف ولا لا وجوههم تولي دراكولا وكدنيا هذيك الكل. دونك انا نوصف في الوضعيه هذيا فوالا فيها ضحك. قلت لي ما عادش تمشي لهم الاخرين يلبسوا بالنوار بالدونتيل الدنيا وهكا وكل شيء والدمعه تهبط مع الكاميرا بالضبط عندهم شريق زايد هذيك فهمت مش احنا واك واك وخلت على الكهرباء هزني معاك ريت نجمو نحكيو لكن كيفاش تحكيها خطر بالحق راهو فما عائلته لطف لطف الله لا وراه الحبيب وما تنجمش تمنع حتى حد من انه يحزن كيف ما هو يحس لكن احنا كمسلمين نقولوا مش لازمك اللطف الله معافين على راس الميت وكل عياط وسياح ودر شنو هذا معناتها تنجم تو كريتيك سا لكن بطريقه فوالا بشوي بشوي من غير ما توجع البشر من غير ما تقول له شبيكك ويتعدى ديما عمرهم ما جاوا قالوا لي مثلا بالله ما عادش تعمل التابلو هذيك كل ما يضحك تقول الاخرى يريد مره الاخرى ساميه كيفاه مثلا وتتوس. دونك فما انا ما نحبش نضحك على الناس ما نحبش نضحك مثلا على معناها هكا
4: على مقاس الناس
1: ولا حاجة ما نحبش ما نضحكش نضحك على وضعيات باش تصلح زيد مش نضحكوا عليها باش
4: تعدي رسالة
1: ولا حاجة.
0: قديش مهم انك تكون الضحك وتعدي مساج امبليسيتمون معناها اليوم اللي كي نمشيو نتفرجوا في وجهها واسماء اخرى اللي مش برشا فما برشا يضحكوا اما فما الناس اللي كي نمشي نتفرج نلقى ساعه لو جو داكتور اللي هو مانيفيك نلقى ان تيكست اوسي مكتوب مليح حتى كان فما امبرو بالصاله بالتخميره باللو كونتكست خاطر كي تمشي تتفرج مش خاطر هي بحذينا وجهها اما فماش معناها سي با سي لا ميم بيس اما سي با لا ميم بريزونطاسيون كل مره فما حاجه تنقص وحاجه تزيد وفما فيح خاص وفما اون سينرجي تصير مع الجمهور وفما زاد لو كونتكست ويوريك غاديك قديش الفنان اللي انجاجي عايش في وسط المجتمع مش عايش على برج العاجي. دونك قديش سي تري امبورطون انك اليوم وقت اللي نتفرج في وجهها ونعمل جوستو في المسرح كدير طونا نجيو بعد التلفزه ولا السينما خاطر بالوقت تاخذ لا ريكومبونس
1: صحيح
0: نصفق عليك ضحكني والا نخرج فهمتني. قديش مهم انه قد ما نضحكوا على قد ما نعديوا دي ميساج على قد ما نبدلوا العبيد على قد ما نبدلوا في السلوك وكيف كيف نخليوا الناس تخمم
1: سي ساعه. انا بالنسبه لي المسرح راهو هكا يعني انا هذه هي عندي انا كوجيه جندوبي تخرج من بعد العالفه المسرحيه عملت مسرحيه جماعيه وتو نعمل في الومن شو اللي هو بالنسبه لي سي ان ديفي كبير برشا برشا برشا. بالنسبه لي راهو المسرح هذا يلزمه يوصل حاجه يلزم يوصل رسالة. يلزم أنا جو بارتاج معاك حسن وانت تتفرج، يلزمك تو بارتاج معايا الموضوع اللي أنا نحكي فيه، يلزم أنا نشوفك تخمم معاي وانا نتكلم، يلزم نشوفك بالحق انت تخمم معايا في الموضوع اللي أنا نحكي فيه ولا في السيتواسيون اللي أنا قاعدة ننقد فيها ولا حاجة. مهم برشا انه تدخل المتفرج في اللعبة المسرحية هذيك ويدخل معاك في مشروعك الفني. هذيك علاش نختلف من عرض العرض، هي بيرفورمانس عند الممثل كله ونحبهم برشا زملائي، لكن كيفاش انت تجبد المتفرج باش يتفرج معاه
0: اكزاكتومون. انت تروبيري زيد
1: بيان سور،
0: انت تعمل غوبيراج
1: ومسا معناها هو هذيك بالتجربه راه وجيت على خاطر من 2007 وانا من منصف ذويب من مدام كنزه، وانا في وانا نتعامل مع الجمهور
0: مدام كنزه انا لليوم معناها مدام كنزه
1: تحيه لمنصف ذويب الحقيقه
0: تحيه كبيره لي، هي حاجه مدام كنزه حاجه
1: اجتماعيه 100%. وانا وقتها ما كانش عندي صغير، لكن توا بالحق وليت مدام كنزة على
0: قاعدة على قاعدة. ربي فضل وربي يعطيه الوقت الطيب ان شاء الله. اما اليوم شكون يضحكك انت يا وجهة؟
1: مش كل حاجة تمسني. لا لا
0: لازم اسامي، مش كل حاجة الزملاء والزميلات.
1: انا كل حاجة تمسني توصلني ضحكني، اللي ما يوصلنيش ما يضحكنيش.
4: شنية نوعية الامور اللي يضحكك على خاطر
1: هذا اللي فيه حاجة
4: فيه كريتيك،
1: اي فيه كريتيك
4: فيه رسالة
1: فوالا، وحتى الاخر اللي ما فيه حد شيء يضحكني اما ننسيه فيس.
4: اما وجهها توا مثلا زيدة كيف كيف في عالم ليزوموريست يقول لك اصعب برشا، وانت عملتهم الزوز، عملت الدراما وعملت الكوميدي، يقول لك اصعب برشا باش تضحك باش تبكي.
1: صحيح
4: صحيح هذايا
1: على الاخر، وسورتو توا بالفيسبوك واللي تعرف اللي التونسي راهو ضامر برشا. لا يهرب ساعات يهرب بكرة بالحق ضامر ساعات تقول كيفاش
4: سير تاخذ شوية ديفان من الفيسبوك ولا
1: الصعيب ما نحبهش نخاف الحقيقة نخاف نقول شبيه ما جيتش البالية هذي قديش هذي كيفي لقاها وين ما لقيتهش مثلا. لكن انا نحب كفنانة معناها كمسرحية نحب نهرب بي أكثر أنا المتفرج، نعطيه حاجة جديدة معناه
0: بلوس
1: لبلوس في الضمان. التونسي يعرف يتكلم، يعرف يعبر، يعرف يكتب، يعرف
4: أقوى حاجة عنده.
1: لا
4: التنبير التنبير
0: وإحنا نحكيه على الضحك اليوم ونحكيه على المسرح زي ده كيف كيف. وجهة جندوبي تحب ذروحها في الستيل هذا وان مان شو وان وومن شو، إذا راوي ترجم راه خاطر توريك إلا قديش فيمينيست معناه
1: يا زينة عاد خلي حكينا في موضوعك دي
0: ولا معناها انت تكون انت الكل في الكل والا تخدم زيدة في وسط جروب. انا خير لك اليوم وجهه
1: هو راهو انت كي تبدا في جروب ولا كي تبدا وحدك انت الكل في الكل
0: في
1: الرول نتاعك معناها حتى حد ما ينجم يفك لك حاجه ولا
0: اليوم جماعيه
1: ديما انا حتى في السينما تجربه جماعه شو انا بالنسبه لي ريت نكون ممثلة سواء في مسرح وإلا في سينما وإلا في تلفزة راهو حاجة قوية برشا، فنعملها وحدي ونعملها مع مجموعة بالنسبة لي راهي حاجة إكسبسيونيل. يمكن نلقى روحي في المسرح أكثر وحدي على خاطر حرة أكثر في اختيار مواضيعي. مثلا نحب بين الحرية، نحب حتى كان نراه الموضوع ما يهمش ناس معين، لكن أنا عايش معايا عايش
4: في لكن نجم تكون حرة في وسط مجموعة وتو امبوز لو بيرسوناج نتاعك هذيك في وسط المجموعة.
1: أنا نحكي على الموضوع نحكي على الموضوع كامل مثلا كيما مسرحية مثلا باش نختفي نحكي على مرة 50 عندي درا قد وصلت عمري 54 وانا من عمري 50 54 وين نحب نحكي على
0: برشا
1: حاجات القرن 4 ونص 4 ونص 54
0: احنا تفهمنا في مونتاج
4: علاش فضحتنا توا من قبيله جن في
0: مونتاج
1: شكون في مونتاج
0: انت
1: انا في مونتاج 16 انا نحكي على هيجس راني نحكي على حلمك ينوصل فهمت
0: للخمسين في عينينا رد بالك راك
1: نعرف
0: مزيليا في عينينا
4: مقبله وحنا نرسخوا في جن في جيت في الاخر
1: والله كي نبداو عمرنا درا قديش ديما جن في
0: ديما مازلت ليليا في عينينا راك انت هذيك هي التصوير انت لتو في عينينا ليليا على خاطر تعرف علاش بوتيتخ انه وجهها معناها بالادوار اللي طبعا مثلا ما نذكرش لسيمي الكل
1: عرفتني
0: ليليا سي توا ليلي هو انت نحس يظهر لي أي. لا ابار تقمص انا شهم ليلي هو انت معناها شعلينا في التقمص اما ليلي هي انت قد معناها نعرف اللي كل شخصيه تعطيها من روحك
1: اكيد
0: اما ليلي تشبه لك اكثر تشبه لك في لي مومون دو فيبليس نتاعك كيما تشبه لك في القوه نتاعك
1: ريت كي تخدم مع عبد يعرفك ما استلحكي على حاجتك ريت كيف
0: با دو تو انت مثلا مثال انا واحد من الناس ياسر يعجبني الدور اللي عملته في المسلسل يوميات امرأة خشين على الاخر اكل المسك دو فيغ ومن بعد ليفوندرمون اللي يصير للمرأة انت قوية في فنك اما ماكش قوية في الدنيا انت معناها ان كور دور في الدنيا ذاك علاش اما قوية في وريتنا انه المرأة صعيبة اللي بالحق معناها وقت تتقمص
1: لازم تثق في يعني روحها وحياتها وحياه عائلتها
0: دونك دوكو يمكن تصوير اللونيل تعطيها للجمهور هي اللي تقعد راسخة اكثر من تصويرة اخرى هكا ولا ليه
1: وانا فرحانه اللي ليليا التوا تعرف علاش على خاطر وصلت للي جون اللي ما شافوش من نتاع روسيه في عام 2000 دونك توا الصغار الكلهم يشوفوا فيا
0: ليليا كومنتي ولا
1: مونيه
4: تعرف اللي انا رجعت لهم انا مثلا في الوقت هذيك ما كنتش نتفرج في المسلسلات على خاطر نمشي نترين بعد شقال فاتر لا نمشي نترين بعد شقال فاتر نلم لهم في ساعه لما يعني نمشي نترين دونك المسلسلات القدم الكل رجعت اتفرج فيهم
1: كيف
4: حاجه
1: حاجه فما كان
4: حاجه مختلفه مزيانه اللي موجوده صحيح الكتيبه والاداء تاع الممثلين
1: الكتيبه مهمه برشا برشا ومخرجين زاده كان سي سلاح الله يرحمه بون ديريكتور زاده داكتور مهم على الاخر مهم انه المخرج يبربش الممثل زاده يخرج فيه حاجات خاطر الممثل ما جمش وحده كل شيء راه مش ايا طرف كان تشوف في مصر كيفاش يتعاملوا مع الممثلين الديريكسيون اللي يعملوه يخدموا معاهم بالتفصيله الصغيره معناها انت باش تقعد تقف تغزر تهبط راسك تمد مغرفتك احنا هذيك الكل راه هو صعيب شكون مخرج يعمل هذه الديريكسيون احنا يلزم الممثل يكون عنده الدنيا الكل يعرف يعمل كل شيء
0: عنده اقرب دور تلفزي اللي كنت
1: منين تعرف سيدك هي ليليا نحبها على الاخر
0: بالحق
1: والله هي
0: وفي
1: خاطر كانت البدايات راهو هي كانت
0: حلاوه البدايات
1: صحيت هي اللي رميتي في
0: مخطوبه جديده يشري لك
1: الفين قلت كيفاش قلت لك راهو ما استيسر عبد يعفكو عليا اعطينا فصل ونواصل لما لا زيد يفضحني
0: وقت يكتبوا لك في الشعر عاد
1: يا ما في الجوابات
0: يكتبوا لك في الشعر وقت يلا سيدي يا خلينا نمشي وكانت هذه في بالك خلينا نسكروا البريك ونمشي البريك اللي بعدها يلا
2: في بالك

0: مع ولا ضد؟
1: مع ولا ضد هي لغبريك اللي نختم بها ساعتنا اللبنانية. الوقت ما يتحسش معاكم البنات والله العظيم حسيت روحي تهدك هي نقص خويا جيبونا قهوي
2: قلت لها رواجيها قلت لها قلت ساعتين في التليفون قلت لها شنو ساعتين شو ما تحسش بيه
1: فما حاجة سهلة على الاخر بعد دي فورماسيون بروفيسيونيل نقولوا هيك احنا كقري في الجامعة نقولوا لا راديو اي لو ميديا دانتيليجونس علاش على خاطر مبنية على برشا على الذكاء ومبنية برشا على الانتليجونس ايموسيونيل العبيد تقع تسمع في الإذاعة علاش برشا يسمعوا فينا توا يعيشوا واحد وبرشا في خدمة واحد وبرشا دين ثنية واحد وبرشا عائلة تحب تسمع دونك ماذا بيك تحكي حكاية تخرف خرافة العبد اللي بيش يسمعك ينجم يكون يحبك لسبب أو لآخر ولا ما يتفقش معك يقول خليني نسمع كان ما يخرش بضحكة ولا بمعلومة ولا بأمبيونس هكا تتزهيه دونك ما عنده ما يعمل في التلفزة نجم تبدل خاطر عناصر الإبهار موجودين برشا تفرجوا فينا احنا اوكي أيه. الحمد لله تحية اليوم على يوتيوب وعلى فيسبوك اما اللي به فايدة هو الصوت اكل الكونتاكت اللي بيننا وبيهم لليان خاصة كي يوصل صوتهم البرة دونك صوتنا كي يوصل البرة في الابليكاسيون متاعنا ولا عسيت متاعنا نخليه معناها اثر طيب دونك شمشي معاكم الحملات الدورية لمنع تواجد القصة بالمقاهي والحانات وهذه اللي اكدته وزارة الداخلية الجمعة هذه انها تتولى تطبيق قانون لحماية الاطفال ومنع القصر اقل من 18 سنة من التواجد في المقاهي والحانات وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية برشا ناس يقول لك هذايا الرفل في صيغة أخرى حاب نشوف معاكم ساعة شكون بوغ شكون كونتر بوغ ولا كونتر
2: أنا في المطلق في المطلق أنا ضد في السياق التونسي أنا مع الحالي أوكي. السياق التونسي الحالي أنا مع لأنه بالتجاوزات اللي وانينا نراو فيها بالاغتصابات بالتحرش باللي قاعد يصير على صغارنا أمبو بغتو في تونس ما تعرش عليه في قهوة في شارع في مشي المكتب مروح من المكتب الحقيقة الماكسيموم دو بروتكسيون إيروكي مع في السياق الحالي التونسي
1: مع ولا ضد وجهه
3: والله يا ايش باش نقول لك انا محيره فيها الحكايه راه متحيره على الاخر مع كيف ما قالت عايده على خاطر شيء ما عادش يتشد وضد على خاطر تحد زيد شويه من حريه الصغير باش يكون في فضاء اجتماعي زيد هو مع اصحابه انا نقول فما فرق في القهاوي فما قهاوي فما ديبيفيت مثلا قدام الكوليج ضايفين ومحليهم وباهين ونجموا يلموا الصغار لكن زاد كيف يلزم فما حمايتهم زيدا حمايتهم مثلا من الدخان حمايتهم من برشا حاجات اخرى هذاك ما يلزموش
2: فلتت شويه وجهها فلتت شويه
3: والله نعرف قلت لك انا ما بين هكا وهكا
2: انا ماذا بيا كان قلت لك في المطلق مستحيل معناها تقول عليش صغير معناها عمره 15 ادوليسون يقعد مع زيدا
3: وفرق ما بين انا ادوليسون عمره 11 و17 معناها تقول لك ال17 راهو يحب يندفع يحب يقعد زيدا هو يحب يتكلم مع اصحابه يحب يكون عنده الفضاء نتاعو لكن في نفس الوقت العبد راهم بالحق أكلتو أكل منع ذيك المنع دف دف دف من غير حتى شيء أنا يخوفني
2: شوف احنا ردة فعل ألا فافيت معناها تقول لي معه أو ضد هو موضوع اجتماعي يلزمه يمكن دراسة كاملة بتحكي فيه في عشرة سوية لكن هكا أبريمير فيو تشوف معناها شنو اللي صاير توا أي. تقول اي خاطر احنا ما نجمناش احنا كبارو ما نجمناش نوفروا الحمايه لصغارنا وما نجمناش نحميهم دوله ما نجمتش تحمي وتوفر الحمايه قدام اللي سياتوا في المقاهي كوميل سودوا هي نقول وقتها شنو كيف السياق الحالي نقول ما دامنا احنا الكل عاجزين يجينا من عمالة كهو
1: ولا هو يقول لك انه اخر الطب الكي بتدخ وجهها احنا كسألنا على المستمعات والمستمعين 91% منع القصر من دخول المقاهي سألنا كل المقاهي ما سألناش على الحانات خد سفد وسوحة
3: لا
1: يدخل الحانات اليوم حملات كبيرة دونك فما
3: ما عندهمش حق
2: هما ما عندهمش حق قانونيا
1: والله يدخل
2: اما يظهر يدخل
1: مشاكل كبيره صايره زاد كيف ويدخلوا يبيعوا حتى ساعات لي ستوبيفيون وغيره دونك برشا ناس خلت لنا دي كومونتير يقول لك مثلا صديقنا من سوسة يقول لك القهوة أنا ضيعت لي معنى علمتني الدخان وضيعت لي على قرايتي. ناس أخرين يقول لك أنا الأوين أنه الوالدين يرجعوا شدوا صغارهم رغم يا عايدة
2: قلت لك عجزنا الكل.
1: ما سمحني أنت في رمضان كان ما عندكش عرض ولا مش مستيدنا البلاس نصلي لك مع وليدك في الدار
3: أكيد بتبيعها.
1: أنت في بالك أنت في أصغر من ولدك ربي فضله صغار تاع 10 و12 سنة
3: يبدو في الشارع يجراو
1: اشتعملوا يا وليداتي لهنا وين أمكم وين بوكم تقاهم يضرب في البنت هو الراجل والمرأة لا أعلم بها مسكينة تقاها تعبا نهار كامل ديما اللوم المرأة على خاطر ديما الحلقة الأضعف ليه حتى لبابا سون ديميسيونير وزيد فوق هذاك الكل اليوم طور حيخ وزارة التربية على القرار اللي خذته ليزور كروز ولا يقعدوا
3: ولا يقعدوا أما بربي
2: لا إيش أقول لك أنا
3: هني أستاذة أنا أستاذة في معهد أنا أستاذة في معهد المعهد له لو له ثاني له ثالث له رابع اللي ما فيهوش سارد دو بيرمانونس وما فماش قايمين ينجموا يشدوا الصغار معناها راه مهم برشا برشا انك توفر الحاجات هذوما باش تعمل تاخذ القرار هذايا
2: هذاك اللي قلناه هذاك اللي قلت انا واحده من الناس وراي في الموضوع هذا
3: احنا مثلا في المعهد نتاعنا فما مكتبه يحطوا فيها تلامذه ما فما مكتبة اللي هي ساعات ناخذوها كقسم على خاطر فما زوز أقسام قاعدين يتصلحوا كل شيء لكن هذا في المعدن تاعي لكن فما معاد أخرين راهو ما فماش ما فماش صغير وين تخليه فماش وين يقعد يقرأ كتاب يقعد يحضر دروسه متاع بعد يقعد يأكل حاجة وهو
2: الدندين ما فماش الدندين ما فماش
3: الدندين اللي قلت عليه هذيك
1: هذا هو دونك البيه الفايدة قال لك اليوم باش نستعينوا بمنشطين تاع دور الشباب والثقافة بيه انك ترجع معتيني خويا لي مويان معناها انت المسرح اليوم كيفاش باش نخدمه
2: مثلا عندك دي كلوب عندك دي ساد باش تعمل فيهم
1: هذا هو لسه
3: حذر
2: يعني تخرج قرار لما تحضر
3: بخليف حتى بخليف المعهد يا سيدي خليه المعهد هذاك هو قاعد يحضر هنا قاعدين يحضروا في حاجات دور الثقافه
2: أمانك
3: اللي يؤذوك علاش ما فيهمش نوادي علاش الأولياء ما يهزوش صغارهم يعبيلوا وقت وريت اللي باش يمشي بيه للقهوة يعبيلوا وقت بليزاكتيفيتي أختيستيك سبورتيف
2: فما برشا شطرنج عالمية تنس دو تابل كاين قبلنا في دار الشباب
3: دور الثقافة هذوما يلزمهم بالحق يلزمهم يكونوا موفرين لهم التجهيزات باش يتحلوا هل النوادي هذه مهمين برشا برشا الصغار
1: تحيوا العبيد اللي قاعد تتفاعل معنا على 23512 برشا مساجد نقرب لكم بعد شويه ساعتنا الثانيه بعد شويه مكملين معاك عايده ومكملين معاك وجيه باش نحكيوا على جديدك
3: مرحبا
1: تحكيوا على دار العرس تحكيوا على الفيلم البارح اللي صار نحكيوا على الجديد نحكيوا رمضان شنو معنا زيدا كيف ومواضيع اخرى تهمكم زيدا في الساعه الثانيه تتسويت اخبار الواحده على الاولى في تونس مع زميلنا المتميز سيف الدين المهري طلبتوها الغنية عطينا سمير لصيف شوي خالة مزيك
0: ضيف نجوم بودكاست السبت 10 أكتوبر
4: البرسوناج تاع العرضاوي ما كتسكيرة اللي في مخه هو لقطة كهكاكا ما تعداش بالسهل وفيه حاجات تشبه لي شوية العرضاوي فهمتني أني أحاسيسي ما نعبرش عليهم يعني بالسهل بالشكل هذاك في اللحظة اللي نصوروا فيها وقتها حسيت باللي كونان هاو شنو ينجم يقول باش يوصل انه باش يقول لها راني نحبك يعني يقول لها باش نقول لك واني ميت
0: الممثل صالح جدي نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي
5: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
6: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
5: عندك اورانج
7: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
8: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه على أثر تداول صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معطيات تفيد بتعرض شاب لكسور في أنحاء مختلفة من جسده إثر إلقاء عناصر أمنية به من الطابق الثاني خلال عملية مداهمة، مصدر أمني مطلع يفيد لموزايك بأن الواقعة تعود إلى تقدم مواطن بشكاية لدى الوحدة الأمنية بالمرسى أفاد فيها بتعرضه لعملية براكاج وتهديده باستعمال سلاح أبيض والاستيلاء على دراجته النارية من قبل شخصين. والمصدر ذات يضيف أن التحريات الأمنية التي عقبت تقديم الشكاية مكنت من تحديد هوية أحد المشتبه بهما والذي تبين أنه محل عدة مناشير تفتيش لتتحول الوحدات الأمنية إثر حصولها على إذن من النيابة العمومية إلى منزل المعني بالأمر لتنفيذ عملية الإيقاف، غير أنه عمد إلى الصعود نحو الطابق العلوي من المنزل والقفز من السطح إثر محاصرته في محاولة للفرار. كما أضاف المصدر ذاته أن الوحدات الأمنية نقلت المشتبه به إلى مركز الأمن لمواصلة الأبحاث، لأنه بعد ذلك بدأ يشعر بألام جراء سقوطه، ما استوجب الاتصال بوحدات الحماية المدنية لنقله إلى المستشفى وتلقي الإسعافات الطبية اللازمة. الأمطار الغزيرة المصحوبة بحجر البرد التي شهدتها مساء أمس معتمديات سبيبة وسبيتلا وجد اليان بولاية القصرين تتسبب في أضرار متفاوتة بغراسات الزيتون والخضروات والأشجار المثمرة، وسط مخاوف الفلاحين المتزايدة من تداعيات هذه التقلبات الجوية على صابة الموسم الحالي، وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن اللزهري. والمصدر ذاته يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن نسبة الأضرار المسجلة تتراوح بين 50% و70%، وتعد معتمدية سبيبة الأكثر تضررا حيث تجاوزت الخسائر المسجلة في صابة الزيتون 70%، مشيرا إلى أن التساقطات شملت أيضا مساحات هامة من الخضروات فضلا عن تضرر أغصان الأشجار المثمرة جراء تساقط حجر البرد. في تطورات الشأن الدولي، وكالة الأنباء الفلسطينية وفا تذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوما اليوم يقضي بإلغاء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من نوفمبر 2026 وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 11 من سبتمبر 2027. وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن تقول إن الطيران السعودي شن 4 غارات على مطار صنعاء. وألمانيا تقول إنها ستبقي على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته رفعت مؤقتا العقوبات عن الوقود الروسي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج ميدي ماج ويكند. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم من جديد في الميسيون تاعنا، الميسيون تاع الويكاند، ميدي ماغ ويكاند، نقعد بعضنا حتى لساعتين. مرحبا بك عايده عرب من جديد.
1: اهلا وسهلا.
0: النجم الوجيه الجندوبي، مرحبا لله.
1: عايش وسهلا.
0: كيف الحال؟ شنو هي الامور؟ الامور طيبه هكا ولا؟
1: نمشي
0: الحمد لله. باش نمشي وبعد شويه زاد كيف كيف الصحيح من غير تما. قبل هذيا خليني نسالك على دار العرس، معناها العمل المتميز، الفيلم اللي توا تبارك الله عامل ضجة كبيرة، شفناكم حتى البرة، مشيتوا للدياسبورا في الخارج واستقبلوكم بالأحضان كيف ما يتقال. نحكيوا شوية على دار العرس، على لما هذه المزينة يقول لك هي على قلوبها ترزيق، والقلوب اللي تلمت لما صافية في سيناريو وحوار خفيف نظيف، نحسوا كأنه عايشتونا بالحق دار عرس.
1: اي
0: هكا ولا
1: سهل ممتنع؟
0: سهل ممتنع جوستومون. قد صعيب نعمل سهل ممتنع اليوم؟
1: والله صعيب الحقيقه. صعيب باش تحط هكا في بالك انت باش تحكي على عرس وحاجه محليه الناس كل تعرفها وكل، لكن فما تفاصيل ساعات كي تغزر لهم تقول يا والله بالحق هذيك، اي والله تعاشت، اي والله هذيك. يلزم فريمون العبد كي بشيخ وسوجي كيف نادية يعرف على شنو باش يحكي بالضبط، يعرف على تفصيل تنجم تتعدى للمتفرج ولا لا في حياتك انت تتعدى ان ابيرسو. المخرج يشوفها بعين اخرى،
0: يشوفها بعين اخرى،
1: يشوفها بعين اخرى.
0: برشا ضحك في اللي كوليس،
1: برشا ضحك،
0: برشا ضمار،
1: برشا ضحك وبرشا محبة، برشا محبة، محلي هيف الحقيقة، حييه، يحب الممثلين بالقدي بالقدي، يحب برشا ويمن بيهم ويعطي ثقة ويعطي هكا مساحة باش الممثل يتصرف.
0: وفما سينرجي بينك وبين صابر زدا كيف كيف.
1: صابر نحبه ياسر. صابر
0: جو تحية ليه. ايوه دونك تعديت هكا، فما لاشيمي قال لي خلا مايونيز ابخي هكا ولا؟
1: اي جربناها بديناها حسينا ببعضنا في فيلم باراسول.
0: باراسول
1: هذيك اول مره خدمنا مع بعضنا وكنا زوز متخوفين.
0: احنا زوز من باراسول عملتوا دار. عملتوا عرس، عملتوا فيلا.
1: اكزاكتومون. والله من باراسول مشينا،
2: مشيتوا من تحت الباراسول تحت في سفرد سقف.
1: هذيك
2: مش ممل شويه وجهها؟ مش ممل شويه انك تخدم مع نفس الشخصيات في فتره وجيزه هكا، معناها باش تعاود تنتج بيرسوناج بيرسوناج جديد لوكو انت مع نفس الشخص مقابلك
1: وانت نفس التحدي.
2: مش صعيبه معناها شويه وممكن فيها شويه ملل زياده؟
1: هي صعيبه قبل ما تبدا، خاطر ذي تحطوا انت في مخ كيف ما جيت لك انت عايده الفكره راهي زاد مسكني انا وصابر زاد قلنا كيفاش الكوبل هذايا باش يمشي في مع بعضه الفيلم اخر في شخصيات مختلفين. معناها احنا
2: في وقت كثير برشا
1: في باراسول معارسين، وهو كالراجل الطيب ناس مليح وكل ودرشنوه ومرته فريمون الغوتين اللي معايشها فيه ملت منه وماذا بها تلق تمشي على روحها، والاخرى زوز ما يعرفوش بعضهم باش يتناسبوا، وكل واحد عنده تقاليده وكل واحد عنده رؤيته وكل واحد وطبيعه ممتعه والكاركتر متاعه اكسترا. دونك فهمنا شوية كيفاش لازمنا نتعاملوا مع بعض.
0: وتصدق اللي يواجهها تنجم تكون سناب.
2: اي
0: عرفتك اللي ماركة دار اكس وغيرها نخدم موجودة دار في الدنيا شوية تخشوش علينا.
1: انا قلت لهم امانكم برا مشيو اسألوهم النجم يقولهم ولا ما اقولش عليهم، خاطر زادة سميت سمير الشيشتي تحية ليه وانور ابراهيم وكل وشاورنيهم الحمد لله بيان سور، خاطر راهو شو في تفادليكا نجم العبد ما يقبلش،
2: فما حساسيات
1: لكن كيف شايفوا عارفوا شنو. اي بيان سور.
0: شكون لا سوربريز في دار العرس عندك انت؟ من فاجأك وجه هكا؟
1: كنا نعرفوا بعضنا راهو كنا معني كنا نعرفوا بعضنا في وقت كيف ما قالت عايدة صغير انا وجهي تشيرني وصابر وشدي العرفي والغراء هذيك عشيري معناها
0: حبيت وصلك لشيدي
1: هذيك عشيري هذيك عشيري
0: شيدي وديما الإضافة عنده شيدي هكا ولا؟
1: وانا وياه زادا ملي احنا نقرا وراو حتى لي زيكزيرسيس نتاعنا نخدموا مع بعض، معناها مش يحسني برك وخدم مخرج من اروع المخرجين اللي خدمت معاه.
0: بهيش زاد
1: ما يعرفني ويعرف لي الريجيم نتاعي ويعرفني كي نبخل ويعرفني كي ما نحبش نعطي حتى شيء ويعرفني كيف يلزمني نرتاح. فريمون جدولا محليه برشا.
0: كان دار العرس اليوم وهيفا اللي يسمع فينا تنجم تتحول اليوم السيت كوم
1: اي هي كان تتكتب سيتكوما يجي حاجه حلوه خاطر مازال فما ما يتحكي راه فما وصورنا برشا حاجات راه هو عامل ساعتين ودرقادير فما برشا حاجات نحات راه صور صور صور لين ما عادش
0: معناه اليوم فما لا بوسيبيليتي انه يكون مين
1: علاش ليه
0: علاش ليه هكا ولا
1: يتعاود يتكتب كاس سيتكوم انا ديما راني ما نحبش
0: تشنيخ
1: الفيلم
2: الموضوع الموضوع الموضوع يتناسب مع سيتكوم
1: اي يتناسب مع
2: الموضوع
1: خاطر باش تدخل انت باش تدخل في العائله تو في التونسي كيفاش يخمم كيفاش يحضر للعرس
2: فيما تتفرع في برشا تفرعات نجم تخلق سيتكوم حتى متاع 30 حلقه
1: لا يوم يبعثون لجب تخدم
2: ولا أنا بتوينسة ليه وبنوعية العروسات اللي وليت توا معنا مختلفة جدا تنجم تخلق منه تفرعات كبيرة يس
0: برشا برشا طو بعد شوية نحكي وزاد على فيلم آخر جديد كل فيلم نعطيه حقه وحده شفت كيفاش وبعده نجي والرمضان مش نسيك أنا يوم وراكي وراك برسي نمشي ونصحيح من غالط معك وجهة وكيف كيف عايدوت يلا
3: صحيح من غالط
0: صحيح من غلط الأرض تدور اليوم بشكل أسرع من السابق وفق ما لاحظوا العلماء خلال السنوات الأخيرة فهل يتعين علينا أنه اليوم إعادة ضبط الساعات يتماشى مع التغيير نقول لكم بأنه هذي المصدر من عنا اللي نقول لكم بأنه من مجلة نيتشر اللي تأسست في 1869 والمقال هذي مقال علمي تم نشره نهار 31 أوت 2026. شو تقول المعلومات العلمية؟ المعلومات العلمية تقول الأرض تدور بوتيرة أسرع في السنوات الأخيرة باش نضطروا اليوم أن نغيروا الساعات نيتشر والمقال اللي منشور فيها تقول بدأت سرعة دوران الأرض تزداد منذ نحو عام 2015 لكن سرعة دورانها تتغير لمدى فترات قد يؤدي استمرار التسارع هذية إلى الحاجة إلى إجراء تعديل غير مسبوق في التوقيت العالمي علاش يقول القائل وليت الأرض تدور بسرعة أكبر تتغير سرعة دوران الأرض بصفة بصورة طبيعية بفعل عوامل جيولوجية وفيزيائية متعددة من بينها حركة المواد داخل بطن الأرض توزع المياه والجليد على سطحها وتأثير جاذبية القمر المقال العلمي يقول بأن التغييرات هذه معناها هي في حركة اللب السائل للأرض قد تكون من العوامل المساهمة في التسارع المسجل خلال السنوات الأخيرة أثر هذا على ساعاتنا وإلا لا تعتمد الساعات الذرية على قياس بالغ الدقة الوقت بين ما يرتبط توقيت الفلكي بدوران الأرض ولأنه دوران الأرض ليس ثابت تماما يجري أحيانا تعديل توقيت العالم المنسق اللي هو توقيت غرينيتش بالإضافة بإضافة ثانية كبيسة حتى لا يبتعد كثيرا عن التوقيت المرتبط بدوران الكوكب بدلوا اليوم معناها نعاود ونضبطوا الساعات نتاعنا اون غومي لي بوندول لور ولا لا ليس بالمعنى المعتاد لأنه ما فماش حاجة تبدلت إما كأنه لا بيرسيبسيون نتاعنا للوقت زاد هي اللي تبدلت انت كي تقول كنقول لكم اللي في بيتكم مازالوا اربع شهور على رمضان ترجع انت
1: بالحق
0: هكا ولا اي
1: لاني سكولير انا نقيس بها وقتش بديت وقتش وفيت
0: انت عندك عندك المسترة
1: اي بابا وقتش بديت وقتش عندي ليتوديت انا والدنيا وقتش وفيت مش انا لا والله خير قال لي مسرح هنا بالعكس انا نحب ميشيخو لا معناها ساعات تقول ماذا بي اكثر من 24 ساعه فيسعه تعدى الوقت وما زلت برشا حاجات ما عملتهاش تقول كيفاش الشهر هذا فيسعه وفي كيفاش العام هذا فيسعه وفي حتى في عمرك تقول كنت كذا فيسعه شنو هذا كيفاش تعدى كنا نقولوها كيفاش تعدى العمر كيفاش تعديت السنوات هذيا
0: لف لف
1: كيفاش لف لف
0: ولا لا بريسيون للوقت يزرب
1: أكيد تحسوا
2: هي مكش سنسي تحسها على خاطر هو البطء متاع هالتغيرات هذية ما يخليهش تتحس في حياتك اليومية معناها حتى علميا ما هيش سنسي انك تحسها كبشر في حياتك اليومية البرسيبشن بتاعنا كما كنت تحكي وجهها كما سيت اون بيرسيبسيون سيت اون معناها العوام مش جديده معناها ديما تحس الوقت يجري في يتقدم بيك الايامات تحس الوقت قاعد يجري بيك مي اون رياليتي هو ك لو فينومين هذايا العلمي اللي قال التغيرات اللي كنت تحكي عليهم هذايا ماهيش معناها ملموسه والا تفترض انك اليوم تبدل منقالتك وتبدل ماهيش حاجه دون لورجانس باش تتعمل حبلها آلاف ممكن السنين مش بنخلطوا عليها احنا اللي باش تبدل الساعه اسوريت ملا
0: قبل يقول لك وقفه بل فيه بركه وقته وما عادش فيه بركه
2: هذه توعد شويه ما دخلنا شويه في اي دخلنا شويه في الحس العام معناها والبركه ومش البركه الحس عام هذا
0: اللي يقول لك مثلا قبل النهار كنت هكا
2: هي سامحني يحصل
1: مشكله بالاكتيفيتي كما توا راهو
2: جيت تاخذ نهار نتاع مرا قاعده في الدار ما يتعمل في حتى شيء جيست الطيب تستنى في المسيو باش نروح باش تحط له عشاء الوليدات يكبروا وحدهم هو قبل زاد يقول لك والله كبروا وحدهم جبت 10 وكبروا وحدهم كيفاش احنا توا اليوم
1: اللي هي المسؤوليه موجوده
2: كيما هكا مخك يقف تقول كيفاش كبروا وحدهم تينا اثنين هاني مخي
1: مش كيف ماهوش هي كيف. تقول كبروا وحدهم اما نفس المسؤوليات راهو يتعاشوا معناه اللي قاعده في الدار بالحق راهي قاعده تخدم وهي في الدار معناه تكبر صغارها توكل وتشرب وتقري وتلبس وتعمل صحيت عندها اكثر وقت فاضيه احنا تكبر وتوكل وتشرب وتمشي
2: تخدم الخدمه
1: ويعيط لك احسن على انترفيو لازمك تتلقى على الاقل نص ساعه باش تقد شعرك وتفريت
2: احسن وتلوج اللبسه
0: الكل تجوبل
1: يعني بربشتك عملت كلمه باين
0: عمل تقريطه وجهه تولي الشاب هاك ما عامل حتى شيء لبس عليك
1: دونك الوقت بالحق مش كيما كانوا يعيشوا قبل اللي انت تسميها بركه ما كانتش فما برشا حاجات
2: لي كونترانت
1: اي دي كونترانت
0: دي كونترانت
1: برشا حاجات يلزمهم يتعملوا برشا شيء يلزموا يتعمل قبل ما فما شويه راحه
0: انت تقول ماذا بيك ال 24 ساعه هم 48 ساعه أي ولا انت كيف
1: أي انا ما كملش
0: وانت عايده
2: اي
0: تزرب ديما
2: ديما مزروبه باش نمشي حتى نعمل حاجه كما قالت توا وجيه باش نمشي نتجمل نبدا مزروبه ماذا بيا الاولى نتعدى على خاطر عندي من بعد حاجه كونترانت باش نعملها جست من بعد ديما نحس روحي مزروبه سفري
0: بون انتم نساء عندكم اكثر ديتاش من رجال الحقيقه معناها عندكم دي معناها عندكم
1: بالطبيعه اذا كنت تحطون على كريم انتم ديتاش اوتوماتيك
0: احنا باش نرفع عليكم
1: انا قلت لك انت ما وانت رميت لي عاد الكره
0: الكره هذا هو مصحيح من الغلط كان انتم رايكم خليونا كعادة اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام
3: صحيح من الغلط

0: موزايك فام.
1: مرحبا بكم جديد في ميدي ماج ويكاند. انا حسن هميلي في تعويض زميلتي ليندا الرحالي، ان شاء الله ترجع لكم الندوده الجمعه الجايه. سعيد برشا اليوم بحضرنا وجيهه جندوبي الحب وجوج. مرحبا وجوج،
2: اهلا وسهلا. وانا زاد
1: انيقه والله، انا مسلسل نلبس لك حل. اليوم بدلت المريول، خاطر عايده ديما تقول لي حسن ديما بالاسود. يا اخي شنو انتم بالاسود؟ هاي. واضح ولا عايده عرب من جديد. مرحبا. وعندنا زاد استاذه قد الدنيا زاد كيف كيف، هي ضيفتنا اليوم في الاكسبير
0: الإكسبير.
1: سعيد باستقبال الأستاذة ضحى بلفقي. مرحبا يا أستاذة، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ نورتنا أستاذة صغيرونة، تبارك الله عليها. هكا ولي جد لشانس اليوم، كلهم شابات وحدي والحمد لله. دونك أستاذة اليوم مش نحكيه على قانون الأمومة والأبوة بعد سنتين من معناها من بداية التفعيل امتاعه. ناخذ موقفك أنت اليوم الساعة، هل تطبق هذا القانون وألا لي حسب رأيك؟
3: أكيد. القانون عدد 44 لسنة 2024، وقع المصادقة عليه ودخل حيز النفاذ منذ 12 أوت 2024. دونك اليوم طبق القانون، موجود وساري المفعول.
1: ساري المفعول اليوم نحبوا بصفتك أنت اليوم خبيرة، نحبوا نتسألوا بأنه برشا تساؤلات اليوم. يقول لك أنا راني كأم ما تمتعتش بقانون الأمومة جديد، أنا كابو كيف كيف عطاولي نهار بالسيف. نعود نذكره شنو يمكننا القانون الجديد، ونذكره بأنه اليوم فما دور كبير لعبوا المجتمع المدني، لعبوا الإعلام، ولعبتوه انتم زادة أيضا معناها كنساء ورجال قضاء والناس اللي تنشط معناها في الحق الهذية، من أجل أنه القانون هذية يكون مكسب العائلة التونسية.
3: بيه تتفق. أفيد قبل كل شيء، القانون هذا جاي اللي هي عطلة أمومة وعطلة أبوة. عطلة الأمومة اللي فيها 3 شهور قابلة للتمديد في بعض الحالات اللي نص عليها القانون إلى شهر. بالنسبة لعطلة الأبوة كيف كيف، اللي كانت تقتصر فقط على يوم واحد في القطاع الخاص ويومين في القطاع العام في القوانين قديمة، القانون هذا مددها إلى 7 أيام، ويمكن الترفيع فيها إلى 10 أيام في حالة خاصة كنت حاب نذكرهم. ولا اللي هو وقت اللي يرزق الأب أو الأم، لأنه ينطبق على الأب والأم، ولا برضيع بريماتوري خدج مع هذا المصطلح القانوني، ولا وإلا يكون
1: لا خدش
3: جايين توأم موجودين زيدا
4: حالة توأم زيدا
3: في حالة توأم أو أكثر زيدا، وفي حالات يكون فيها الرضيع يحمل لإعاقة أو لتشوهات خلقية. وهوني العطلة الأب من 7 أيام تولي 10 أيام، وبالنسبة للأم تتزيد العطلة هذية بشهر وجوبا، يعني مكانها القانون من عطلة أمومة.
1: عطلة أمومة اليوم مكسب لزميلاتك، أنا أحكي لك هنا مش كممثلات، زميلاتك الأساتذة، معناه تحس أنه وقت اللي القانون هذا طبعا عنده عامين بدأ يطبق، تحس أنه اللي يخدموا معاك وجهة استفادوا به في الانتوراج متاعك، تحسوا مكسب للأسرة وإلا ليه؟
2: اي مكسب، هو خير من بلاش نقول انا فهمت، خاطر راي المسؤوليه معناها ما بتقفش في الشهرين وثلاثة شهور هذوك ولا الاربع شهور هذوك. مكسب للاب يمكن اكثر من الام، انه هاوك يعاون يقف شويه مع زوجته في الايامات الاولانيه. فوالا وكهو
4: الاولى 7 ايام،
1: 7 ايام
2: سبع ليالي عليك انت، 7 ايام وي 7 ليالي
4: ومن سيب صفة عامة يقول لك شوية، يقول لك شوية المدة وما هيش كافية لأنك تقوم على الأقل تخرج صغيرك من الزون اللي هي تتسمى ديليكات برشا. وثاني حاجة ممكن عندهم احتراز على

0: ساعة الرضاعة ماذا بيوم يطولوا في الساعة هذه
1: رخصة الرضاعة
0: كم هي محددة بساعة
1: إذا كان تسمح
2: تفضل أيها بشان عاودوا نذكروا ضيفتنا المحامية ضحى بالفقيه اليوم قانون الأمومة والأبوة شوي يمكن القانون الجديد الأم معناه عنا ساعة ولا أكثر من ساعة بتاع ساعة الرضاعة
1: قبل ما نوصلوا لساعة الرضاعة نحب نعرج قبل كل شيء اللي هو قانون اللي هي عطلة الأمومة راهي فيها عطلة الولادة عطلة ما قبل الولادة هذا جديد وعطلة ما بعد الولادة دونك هذا موجود جديد في القانون هذا عطلة ما قبل الولادة اللي هي معناتها حسب الطلب معناتها بطلب من الأم 15 يوم كحد أقصى وعطلة ما بعد الولادة اللي هي من شهر إلى 4 أشهر
0: بيي كاملة خاصة كاملة
1: هوني نعطيه قديش الخلاص
2: قديش الخلاص أيوه.
1: بالنسبة للقطاع العام يختلف عن القطاع الخاص القطاع العام بالنسبة لعطلة ما قبل الولادة يكون خالص الراتب كامل بالنسبة للقطاع الخاص تتمتع الأم بمنحة أما بالنسبة لعطلة ما بعد الولادة واللي هي زيادة كيف بطلب منها وبعد ترخيص من رئيسها في العمل أو المؤجر هوني تتمتع بنصف الأجر ومنحة في القطاع الخاص. دونك سؤالك
2: سؤالي أنا اليوم فيما يتعلق بساعة الرضاعة
1: ساعة الرضاعة أو
2: اللي هي عليها بوليميك فما يقولك شكون عندي ساعتين شكون ساعة يقولك ساعات ساعة ما تزازيش
0: ما توصلش
2: للدار اكزاكتومون هذا هو
1: أي إذا كان نمشي بالتفكير هذا أكيد ما توصلش للدار
0: كلش نجيبو للمكخدمة
1: لكن هو راه فما مؤسسات يكون موجود فيها معناتها مكان مخصص للرضاعة لكن موجود هذا موجود في القطاع العام ولا في القطاع الخاص ولكن هوني باش نحدوا رخصة الرضاعة هي راهي ساعة ماهيش في وسط العمل في بداية العمل أو في نهاية العمل دونك هي باش تاخذ بيرميسيون قبل ولا بعد ماهيش باش تقص على الخدمة وتمشي وترجع كما قلت واللي هي معناتها مش ممكنة والرخصة هذيا راهي مدتها 9 أشهر بعد عطلة الولادة
2: فقط
1: ممكن التمديد فيها مش أكثر من سنة من سنة من تاريخ الولادة كيفاش تتقسم العطلة هذه الرخصة هذه عفوا الرخصة هذه إذا كان عنا معناتها حصة واحدة في العمل متاعنا دونك عنا ساعة في بداية أو نهاية
2: العمل
1: وكذلك إذا كان العمل متاعها فيه حصتين دونك تكون عندها ساعتين في بداية الحصة الأولى أو نهاية الحصة الثانية كيف بداية ولا نهاية على أن لا تقل الحصتين مع بعضهم على 7 ساعات دونك فوالا هوني نتصور اللي سيفزابل
2: تنجم تاخو ساعتين كما يقول القائل دونك لهنا تخدم معناها اكثر فاكثر المصلحه نتاع الصغير عايده نعرفوا بانه ما عاد شكل الاسيستونس وجهها لانه حتى نيه المشرع كي تجي تشوف معناها ما عاد شكل المراه كي تولد عائله كامله تفزع لها ويشدوا لها وتجي بنتها أي اختها أي وامها وينفسوها ولما ياخذ ذلك
0: مش كيما قبل ما عادش كيما قبل
2: فما اوتونومي بلوز او موان دونك هذاك علاش من باب اولى واحرى انه القانون هذايا اللي اليوم هناك مطالب ايضا المجتمع المدني انه يتطور اكثر فاكثر معناها باش يضمن اكثر احنا نحبوا نشجعوا اليوم المجتمع نتاعنا واللي جون كوبل انه يجيبوا صغيرات لانه احنا ماشيين نحو التهرب دونك هذاك علاش اليوم نعاولوا ديما على انه عليكم انتم باش تكون فما هالمبادرات ونذكروا بأن المناصرة حتى اللي صارت معناها للحملة هذية ذكر عايد احنا بينا معناها شاركنا فيها المناصرة هذية
0: والحقيقة حسن معناها الفكرة نفسها انك تو امبليك لوم في مسألة ما بعد الولادة خاطر مهمة جدا معناها خاطر في المعتقد العام الثقافي الموروث متاعنا الثقافي والديني وإلى غير ذلك معناها هي مسؤولية المرأة فقط معناها ولدت تو تتصرف معناها هي اللي باش تتصرف
1: كيما
0: قلت انت شويه امها ومماتك وباش تجي اكل اسيستونس هذيك السياق العام ونوعيه المجتمع تغيرت جذريا دونك الفالي كيما حكينا على قوانين الشغل كيما نحكيه على اي قانون اخر يلزم تطوع القوانين على حسب السياقات العامة والسياق داخل المجتمع عشان التغيرات اللي تصير فيه. دونك اليوم بيت من الضروري انه تتغير نوعية القوانين اللي تأثر العلاقة هذية بالولادة بالأمومة وفي علاقة بالشغل. دونك ديجا كي بديت منذ سنتين ذي والنجم وزيد نطورها أكثر باش تكون الامبليكاسيون أيضا متاع الرجل، لأن مسؤولية مشتركة فعلا ما بين الزوج
1: ويرجع الوعي الرجل
0: فوالا. هذه بدأت بداية وعي علاش ليه خاطر نشوفوا فيها الحقيقة يلفو دير. احنا عنا في ليزونتوراج متاعنا دي جون كوبل اليوم ولا ولي جون كوبل الراجل يتسامبليك يبدل الكوش ومعناه تغيرت العقلية
1: وشد صغير وزيدة
0: اكزاكتومون كي تغيرت العقلية علاش ليه ما نعطيوهمش زادة هما مساحة من الكونجيات هذوما باش ينجم يعاون في مدة أطول من سبع أيام
1: ويوازن ما بين واجبه كأب وما بين
2: واجب الشغل. دونك اليوم من المقترحات متاع التنقيح مثلا متاع القانون هذا باش نزيدوا به مكاسب أكثر للأسرة أكثر للمرأة زادة كيف كيف فما عدة مقترحات ممكن باش تمشي كمشاريع قوانين اليوم تحت للبرلمان من أجل أنه يدفع أكثر من أجل أنه زاد كيف كيف القانون هذية يمكن زاد دعوة اليوم أنه يطبق لأنه برشا قطاعات كما القطاع الفلاحي تعرف اليوم العاملات الفلاحيات العاملات اليوم زاد كيف كيف اللي يخدموا في المعامل تخاف على بقعتها وجهها
1: راوية
2: خاف تقول لك انا اي اوكي نقعد لهي بالطفله ولا بالطفل ومن بعد نخسر البلاصه نتاعي زاد لهنا لا بريكاريتي دو لومبلوا اللي مثل مشكله الهشاشه نتاع التشغيل اللي موجوده في بلادنا والعقليه جديده زاد كيف كيف ذاك علاش اليوم استغلوا وجودك استاذ اليوم انا نخدم في معمل مرتي جابت صغير باش تجيب صغير الجمعه الجايه كيفاش نعمل كيفاش نمشي نطالب حقي معناها من اجل انه حتى انا ما نخسرش زاد لا نخسر خدمتي لا نلقى روحي في عركه مع العراش لا يبعثوا لي بوندونت بوست ولا ما اخر ذلك وهذا شنو قاعد يصير راهو
1: توتافي وذلك علاش موجود القانون هذا باش يحمي المراه العامله والاب زيد والرجل. دونك هوني سور لو بلان براتيك شنو لازم يصير لازم يكون يقدم شهاده طبيه فيها التاريخ المحتمل للولاده قبل 15 يوم من التاريخ هذية في مش أكثر من شهر معناتها الأخرين متاع الوضع ويتمتع بحقه اللي خوله له القانون من غير ما يخاف بالعكس
2: هي كيف كيف المرأة معناها
1: كيف كيف يعني فيدامون هو حق راه هو حق ماهوش امتياز. دونك طالب بحقها والقانون هذية يضمن لها حقها وفي صورة حتى انه تقول انت نجم نسبقك تقول
0: ممتثلش
1: ممتثلش المؤجر راه
0: نجم تشكي بيه
1: أكيد تمشي تفقدات الشغل إذا كان ما لقاتش حل في تفقدات الشغل تنجم بيان سور ترفع دعوة أمام أمام العلم المشغل نتاعها
2: اليوم القانون هذايا ندعو النساء والرجال أنهم يتمسكوا بحقوقهم
1: يعرفوا حقوقهم باش ينجموا يتمسكوا بهم توتافي وتكون عندهم وعي بالحقوق نتاعهم. من أنا نتساءل اليوم فرصة مشكورين أنه اليوم فرصة أنه نوصلوا لهم الناس اللي تسمع فينا اليوم اللي فما راهو حقوق يمكن فما عبيد ما فطنتش بيه ولا ما في علم هي
0: ما سمعتش
1: وهذا دور الاعلام زيدا كيف كيف ان نوصلوا للقوانين هذو.
2: هذا هو الاستاذه محاميه ضحى بالفقيه بعد عامين اليوم من معناها من بدايه العمل بقانون الامومه والابوه شنو تبدل في الأسرة التونسية؟
1: أنا نشوف أول حاجة أنه الأم وقت اللي تاخذ وقتها في أنها ترعى صغيرها وتكون موجودة معها وزيدها حتى هي محتاجة للراحة حتى نفسانيا وصحيا محتاجة كيف كيف للراحة. دونك تنجم ترجع من بعديك متمينة إبانوي تنجم تكون معناتها بروديكتيف أكثر. بار كونتر إذا كان احنا من الولادة ما راعي وش هكا الظروف اللي معناتها أحاطت بالولادة هذيك فهوني باش نشوف واللي يأثر على المردودية متاحة وعلى الانتاجية متاحة وأكيد زيدا بشي أثر على الأسرة. دونك احنا راهي حلقة متماسكة
2: exactement. وتحس بأنه حتى المرأة كيف كيف تاخ وقت بو ريكوبيري باش تشد صحتها شوية
1: تمنع نفسانيا زيدا
2: صحيح برشا نسير تصير لها تقاطس تنفيس معنى بيبي بلوز وغير ولطف يا ربي
0: نعود وجيها باش نعود سمعني
1: سؤال كيفيه
0: هاو لتسهيلات والكل نعود
1: نعطيهم تاعنا نعطيهم لشهر نعطيهم لشكون يستحق
2: هاي لا يسر هاي لا يسر حنشكرك برشا أستاذة ضحى.
1: مشكورين.
2: خلي كلمة الختام اليوم مساج اليوم نوعي به الناس اللي تسمع فينا حول أنهم يطالبوا بحقوقهم، لأنه المطالبة بالحقوق راهو في قلب مبادئ المواطنة. أختك عايدة عرب كانت تقري قبل في التربية المدنية،
1: نتشرف بيك أستاذة. وبالنسبة لقبل كل شيء نحب نقول اللي راهم كما سبقت وقلت راهو هذية حق ماهوش امتياز. الحق يلزمك الطالب به، ما يلزمكش تخاف من أنك تطالب بحقك، بالعكس أنت هوني القانون هذية يحمي حقوقك، وبالعكس المؤجر متاعك أو رئيسك اللي ما يمتثلش القانون هذية هو اللي يلزمه يخاف، مش المرأة اللي طالب به أو الأب ولا. وإن شاء الله ربي يحمي الأسر التونسية الكل، وإن شاء الله مبروك للأسر التونسية اللي تستنى في صغير إن شاء الله.
2: ربي وصل بالسلم.
1: ربي وصل بالسلم.
2: شكرا جزيلا لك الأستاذة المحامية ضحى. ربي فضلك ضحى بالفقيه. اليوم كنا نحكيه مع الإكسبير على قانون الأمومة والأبوة، تيك الفصحة فوتخ أبخوش هكا إكسبليكاتيف فسرت لنا القانون ما لنا وما علينا. كان هذية الإكسبير، شكرا جزيلا لك. تعالوا تفرجوا فيها على الباج متاعنا زي كيف معنا
3: الإكسبير ميدي ماك ويكاند كل عزب الحد من نصف الهرب من ساعتين على موزيك فام.

0: موزيك فان.
1: السلام عليكم للكل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، شكرا من القلب على المساج متاعكم، والله بوكود مساج. تحية لكم من باريس، تجيكم من عند صديقنا أمين، سلم عليك برشا واجهة، يقول لك نحبوكم برشا برشا، ويقول لك راهو عيدودة واجهة العسلات السمحات، ويقول لك راهو باب بنات حاجة من وراء العقل ذي رحاب. دونك نجمو نشوفو باب بنات تو
2: نجمو مش
1: مش السنة. الشيء بالشيء يذكر. تبع فينا زي كيف كيف لايف على يوتيوب وعلى الباش فيسبوك متاعنا موزاي كفيم. انتي هكا تما تندو ان بيرش كيف ما يتقال. شنو جديد اليوم متاع وجهة الجندوبي في رمضان 2027؟ ما هو الجديد؟
2: ليش جديدة يذكر؟
1: ليش؟
2: لإعادات ما شاء الله مخلية الأجواء دي ما
1: لا
2: ما عنديش حتى مقترح الحقيقة لحد
1: الآن. ما قريت شيء؟
2: لا ما قريت حتى شيء، مش إني حتى شيء يظهر لي خطر بالنسبة الوطنية. أنا ما تعرف هذيك نقول أنا
1: الأقلية بيسيو
2: هذيك القناة الأم اللي نحبها ونحب ديما نحب فيها ديما. دونك يظهر لي فما المسلسلات لي دوزيام بارتي نتاع المسلسلات اللي صار
3: جاني،
2: فما اي فما المطبعه يتولي زيد، فما المسلسل نتاع ربيع التكيلي اللي عمناه وال
1: على الملحف
2: باش يكملوا جوستمون يدهلي باش تكمل باش يكمل السنه باش يعرض زيد كيف يدهلي عمناه، وزيد فما مسلسل تخدم ما تعرضش بوتيت زيد يتعرض السنه. دونك ما فماش مقترحات وفماش سيناريوهات جيد باش نشوف.
3: وجهة توا تحس في نفسك ما عندكش مقترحات رمضان، الوغ كو انتي بوان دو افلام توا بارك الله بيان سيرفي، معناها ماذا بيك عندك اولويه، ماذا بيك انه انك تكون في مسلسل اكثر من انك تكون في افلام؟ ولا
2: ليه الحقيقه ما مش بالمنطقه ذيك. انا نقول ما صاب يجيني دور محلي، ما صاب نخدم في حكايه مزيانه، لكن اني يلزم نتجد في رمضان ما هذاك يمكن في البدايات نحب، على خاطر ما عندي كان وقتها
1: لا
2: حب العباد تشوفني وتعرفني وكل. لكن توا ديما نقول منصاب فما دور يعطيني دور يضيف لي نشيخ عليه جديد عليا
1: مثلا سيناريو دور هكا مثلا حاجه اللي تحب تخدمها.
2: كل ادوار اللي
1: تعطيني حاجه
2: ما نعرفش والله مش باش نقول لك معني
1: باش نقول لك
3: نجم تكون عندك حلمه هكايا نتاع دور انت يستهويك على الاخر
1: تشوف روحك سحاره مثلا
2: نجم نكون
1: تشوف روحك في حاله حب هكا وجهه رومانسيه
2: وي نجم نكون نجم كل شخصيات نجم تبدا فيها حكايه مزيانه نحب نخدم حتى شخصيات معناها حتى تاريخيه ولا اللي هو معناها
1: كيف فما شخصيه تاريخيه
2: ولا يعني ساي ما نحب
1: مش موجوده اللي سختي ميت اسطوره
2: اي ميسيلش الاسطوره هذيك نحب نمسها
1: اسطوره
2: حبيت شويه نخدمها شويه في المسرح بديت في الكتاب ومن بعد قلبت
1: بعد قلبت البارح كانت لافون بروميير نتاع فيلم فانا محط باش نحطك هكا ولا باش مش نحط بلوتو
2: باش نحط
1: اي فوالا اللي نادي المزني تحيه ليها حفيظ دونك بالفرنسيه سليم زاد كيف ايكيب كامله فيلم جديد فيلم عائلي
2: في ما نحبش انا التسميه هذه ولا بكل صدق ليه ما سبب فما فيلم رومانسي فما فيلم فيكسيون فما سينما دوتور هذو ما تسميه اي نعرف نتفاهم
1: انا مش فيلم عائلي ولا ليه
2: نتفاهم
1: انا حجم عائلي دونك ما نجمش نسال فيلم عائلي
3: تو في تونس ولا التوصيف هذايا راهو موجود بكثره
2: نعرف
3: اون بوزيسيون مع حتى في الصحافه يستعملوا فيها حتى في اللي انا اللي كريتيك نشوفهم فيلم عائلي اللي هو غلطة حسب تقديري انا راهو ما هوش ما تفهميش فيلم عائلي
2: فيلم مصنف عائلي معناها مش نمط ولا نوع من السينما
3: انت تردوا من جانب اخلاقي عائلي ولا مش عائلي حسب تقديرك انت الشخصي ما فيلم
2: احنا فما
3: مثلا المخرجين وقت اللي يبدا فيلم يعرف فيه حط انتردي او موان دو 18 ans ولا 15 ans ولا 13 ans
2: يقدر فما فيلم للاطفال افلام
3: اكزاكتلي
2: خاطر انا نحب نجيب ولدي نقولها والله راهو هو باش يقلق على خاطر الموضوع اصلا ما يهموش الصغير مش باش يفهم مش باش يحسوا هو باش يقلق باش يقلقك انت باش تبدا تتفرج تغزل كيما في المسرح بالضبط يقولوا لي انا الحاجه الوحيده اللي نقبلها تقول لي والله انا نحب نجيك اما بالحق صغيري ما لقيتش نحط مي انا راني نحب نجي نقولها نتفاهم ونقول خسارة اللي في الفضاءات هذوما ما فماش فضاء صغير يتعمل للصغيرات فما شكون يشد الصغيرات فما دي جو فما شكون يتلعب بهم حتى شني لي بارون يتفرجوا في مسرحية ويخرجوا دونك في السينما زاد كيف كيف فما سينما للأطفال فما سينما للشباب فما معناها مقسمين فهمت لكن سينما عائلي ما فميش
1: أبو هو الفيلم معناها
2: فيلم رومانسي يحكي عن حب خفيف محليه
1: فلم حب باش تتحبش معناها ترى كيفاش باش تتحط
2: باش تتحط
1: ولا في برشا حب في برشا ضحك في زادة كيف كيف مواقف ما تنسيش الكوميديا اللي قريبة من القلب زادة كيف كيف ندى مازني حفيظ عندها انتوش سبيسيال في التصوير عندها تكنيسيتي مزيانة تشبه لكن اللي هي عندها بصمة البنية ذي من حكاية تونسية الفيلم اللوديني انتاحة مواصلة معها الافولو نعرفوا قديش كومان بيبي معناها تتلهي بيه الفيلم اوبتي سوان يعاون فيها سليم ما كمش تعرف السليم يتلهي استكيف كيف بالبيبي حتى هو تحية ليهم الزوز محليه بديو كوبر ربي بقى عليهم سطر يخدموا هكا عن سينيرجي ويخدموا ان هارموني
3: يطبقوا في قانون الأمومة والأبوة
1: الكاست زاد مزيان محمد مراد
2: وسني
1: بالشيخ اي تحيه ليها سفيان ديش
2: يونس
1: ريم
2: ريم الزريبي مازالش يتو صحتي حاب نموت عليه ريم الزريبي لطيفه القفسي
1: اسماء اخرى معناها حل معناها لما حلوه زاد كيف كيف لما فيلم اليوم من الافلام اللي ان شاء الله ينجح وان شاء الله نشوفه برشا في معناها يعمل يخرج ذا الخارج وكيف كيف ويجيوه التوينس محليها السينما كي ترجع على محلي التوينس كي يرجع للسينما نتاع بلادو معناها احنا ديما نقولوا انه نذيو على البراني ديما كي يجي فيلم من الخارج نعملوا عليه فوفا
2: ويجيو احنا كي مشينا
1: لدى
2: العرس لفرنسا والمانيا جنيف كندا معناها رانا قاعدين نعاودوا يمشيوا على
1: بروجيكسيون
2: واحده يوليوا ثلاثه واربعه
1: معناها
2: ويطالبوا تويس نحبوا رانا نحبوا نشوفوا رانا نحبوا نضحكوا رانا تتعبنا شويه مثالش ضحكه هكا خفيفه علاش قبيله جبدنا شنو يعمل لك الضحك الضحك يحسك حتى بالاطمئنان راهو تبدا هكا تضحك وكل مع مجموعه تحس هكا بك الاطمئنان والسلام والراحه دوك هذيك نشوفوه نحن في قاعه السينما
3: انا نحس وهيبه ما وجهها سامحني فهمتش منين جبت
2: وهيبه
3: انا احساس شخصي من غير ما تتغشش مني نحس اللي فما كيني في البريود الأخرانية انتهازية سينمائية ماشية كلها للضحك على خاطر بتيتر هذاك النوع اللي بيع بوكو دو برودكسيون احنا نحب وطالبنا انه تكون برشا انتاجات سينمائية لكن كينها مشيت فرد خانة الخفيف اللي ضحك معناها فماش سينما دوتور ما فماش كل النصوص اللي كنا نحكي عليها في المسلسلات ما فماش حاجات فريمون اللي تجلبك ديرنييرمون
2: ايش نقول لك هو راه انا شفت الالمات والانواع كلها ما موجودين تو هاو خارجين زاد زوز ثلاثه افلام اخرين مع دار العرس ومع فانا محط باش تحط فما فيلم
1: تاع عبد الحميد بوشنيق
2: عبد الحميد بوشنيق
3: مازال ما خرجش
2: اي ما خرجش
3: اللي خرجوا البريود الاخرانيه
2: خرجوا زوز ثلاثه راه كيف غير غبارابور انتاج سينمائي في بلدان اخرى رانا حتى شيء الحمد لله
1: كي خلي
3: تو لا نفرحوا اما ماذا بينا التنويع زيد
2: فما تنويع فما جايين قاعدين فما افلام تصورت وباش تخرج الجمعه الجايه باش تخرج ميساج خلي كل فيلم ياخذ حظه شويه يتشاف
1: ويتبلع
2: وخلي يكون زيد فما انواع وانماط مختلفه خاطر الجمهور راه حتى في الضحك حتى في الضحك ما تنجمش تجبدوا فيه فيلم واحد
1: exactly.
2: نوعية الضمار مثلا في دار العرس ما هيش نوعية الضمار مثلا في فانا حط مش تحط ما هيش نوعية الضمار بتاع صاحبك راجل ولا في باراسول فهمت معناها حتى في الضحك التونسي راهو خليه يختار
1: خليه يختار
2: بالحق انا نفرح كي تبدا فما برشا افلام من الانواع الكلها والانماط الكلها خلي تونسي شيخ في السينما ويجي ويدخل يحب راهو تونسي كل قاعده والبوب كورن والدنيا ويبدا يتفرج ويسمع في كلام يشبه لكلامه ويشوف في في في دار تشبه لداره ويشوف في تاكسي سفره متعديه بيه هذه
3: صحيح
2: تونسي فهمت
3: وفما نوعية متاع تونسي يحب التنويع ويحب السينما دوتور ويحب حاجات
1: زي هذا وذيك اما نفرحوا برشا كيفما عنا شوية أفلام قاعدين ننجو فيها بيتيت اندستري اللي قاعده زاده كيف كيف باش الفنانين يدوروا واللي تكنيسيان يخدموا ودول اللي بيدور سي تري تري امبورطون. اليوم نفرح برشا وقت اللي نمشي يقول لي انه سافيش كومبلي دار العرس دوبوي كلكو معناها كلكو طون كلكو جور كيف كيف ان شاء الله فانا محط
2: ان شاء الله كيف كيف معبيه
1: معبي لي روتور تري بوزيتيف اللي جايين حلو ياسر الوجوه هي بيدها. اما جوست سؤال وجهها متى العوده الى الركع؟
2: قريبا قريبا ان شاء الله في رمضان باش تشوفوني في العرض الجديد نتاعي المسرحي
1: اللي هو
2: تو نحكيكم عليه
1: مش اليوم شوقني مش تيزر صغير
2: والله من
3: نفس
1: الافلام حاجه جديده ما تعطينيش الاسم ما تعطينيش الاسم يصيرش نفهمك عندك خطه
2: اجتماعيه
1: في رمضان وقتاش
2: ان شاء الله في العروض ان شاء الله بقدره ربي نقول لكم
1: في سيدي رمضان نجيب لك البوزه ونجي نجيب تيجا معايا نجيب تيجا صار معايا صديقتنا
2: تيجا ما نسمنتني بالماء وقتوات تيجا شنو
1: علاقتي بيك قالت لي قلها قل لي وقتاش عليها انا نجيب لك البوزه نجيب لك الصلصه.
2: مرحبا بكم ان شاء الله
1: يعطيك صحه وجهها. هذا الشيء والاخر بريك سؤال اليوم سؤال سألناه لكم هل تعتبر المجهودات في إطار محاولة الحفاظ على بعض العلاقات الاجتماعية الدبلوماسية أم نفاق؟ عايد
3: تعرف إجابتي
1: عطيني المستمعين يحبوا يعرفوا مش أنا نعرف
3: تعرفني أنتيغ ما عنديش نفاق ما نحبش النفاق الاجتماعي مهما يكون
1: دبلوماسية شوية
3: مهما يكون الفيناليتي
1: نتاعو دبلومات
3: نجم نكون دبلومات مي مش في كل الحالات مش مع عبيد معناها اللي ما يستحقوش معناها في إطار السؤال هذايا وقت اللي تقول لي تعتبر مجهودات في محاولة الحفاظ على بعض العلاقات علاش محاولة الحفاظ معناها فما خلل كلكو با في العلاقة هذيك دونك أنا ما نصلحش كي تبدأ فما خلل خطر باش نخدم مصلحة معينة
2: أي ليه للمصلحة
1: للمصلحة ساعات تلقى زميلة زميل ما تحبوش ولا هم يحبكش تخلق راهو بلوكاج فما ساعات علاقات اللي ها شوية نحفس على قلبي انت تمشي ذات قلبك
2: أنا خطر يمكن نحترم الاختلاف
1: أي.
2: كيف نحترم الاختلاف نولي نجم نقبل حاجات لكن كيف مثلا علاقة بالسيف يلزمها تكون موجودة حتى كين راو تبدأ مصلحتي فيها وروحي فيها أنا ما جيب خفاغ نبدأ بعيدة
3: جنرالمون دبلوماسية على هذيك تعمل دبلوماسية باش تخدم مصلحة ولا عندك فيناليتي
2: دبلوماسية للمصلحة لي أما دبلوماسية باش نحافظ مثلا رايك ما يعجبنيش ميسيرش نقول لك والله هذا رايك فهمت مش نقول لا ها ما نجمش نكون صحابي نوياك
3: لا الاختلاف
2: على خاطر مثلا رايي ورايك ما نتفهموش فيه وتنجم تقبل هكا علاقات مبيبة من بعيد لا تضرني لا نضرك لا تفعلنا إلى اللقاء
1: هو كل واحد يختلف لما حالة فما ناس تقول لك أنا نجم
3: وانت عطينا انت ساعة
1: أنا ما
2: صاحب
1: الناس
2: كل أنا غريبة
1: لا مش صاحب الناس الكل
3: خديش من
1: تطاعتها أنا كليفون في الدنيا معناها يتحبني ما تحبنيش ما يقلقنيش نفرح وقت العبيد يقول بدلت راي علي كنت نسخايبك هكا كذا وليت فهمتني وما انت غششت حتى العبد يقول لي والله كنت نسخايبك سمباتيك طلعت ماك سمباتيك ولا تظهر ضحك انا مره في مره في دار مي دار غيار معناه قالت لي خساره مش بيك هكا عقدها وكذا قالت لي تظهر ضحك قلت لها مدام في دار غير في هي قالت لي لا يرحم خلينا نعمل ضحك حلو حلو ياسر معناه هو كيف ما يتقال بشكرك برشا وجهها الجندوبي انا والله ما عندكش مدى سعادتي اليوم انك بحذنا اليوم في مزيكا لانه نكتشف ايضا الجوانب الاخرى لوجهها المثقفه وجهها الفنانه الملتزمه خلينا تكلم انت بتقول حتى كلمه تخلصني من بعد بيان سور ديز انفيتاسيون للمسرحيه فهمتني دونك وجهها ايضا الام الحنون اللي ربي فضلك وليدك
2: عايشك
1: الابنه الباره قديش نفرح وقت اللي انت تو بارتاج معانا لو كوتيديان نتاعك وهكا مع العائله انت ماكش ياسر في الشو اوف معناها وجهها ديما ديسكريت وديما تحب هكا دير على شمعتك تايد وجهها الضامره وجهها زاده كيف كيف اللي قريبه برشا من قضايا المجتمع نتاعها وجهها أستاذة زادة كيف كيف المربية اللي تعطي للصغيرات برشا فن وبرشا تربية زي ده. كيف كيف أنا حاب أقول لك شكرا من القلب لأنك أنت بالحق وزيرة السعادة متاعنا. كيفما سفيرة السعادة أنت وزيرة السعادة. أنت تسعدنا ديما بأدوارك وبفنك الراقي. فنقول لك كل الحب باسم الناس اللي يحبوك الكل, وإن شاء الله نتقابلوا معاك ديما في ساعات سعيدة. وين نستنى في لافون بخمير جيب عايدة وجيب معايا البوزة كوب
2: والله خلي. مرحبا مرحبا
3: المسرح
2: المسرح إن شاء الله عايشك. شكرا سي عليك بارك الله فيك, ميرسي بوكو على الدعوة. أنا بيدي فرحانة برشا عدودة عندي برشا برشا متقابلتش نوايا وما حكيناش
3: آخر مرة بكو. تقابلنا في مناسبة ماهيش سعيدة بالكل
2: سعيدة لك الحمد لله. نشكر زادة كيف كيف الجمهور اللي جاي يتفرج على دار العرس وهناني وقال برشا كلام حلو على
1: الشخصية,
2: وإن شاء الله نستنى رد فعله زادة, ونستنى رأيه في فيلم فانا محط باش يتحط إن شاء الله يعجب, إن شاء الله يكون في إن شاء الله يكون
1: مزيان إن شاء الله كيف ما يتقال. شكرا عايدة عرب, شكرا لك ذيين, شكرا صليح. خليكم مع الجميلة هيبة في أخبار مساعتين, صديقنا أحمد عدالة في أخبار الرياضية, بعد هي الكلوب ويكاند مع اسماعيل, يجيكم فهمي بعد شوية في سامدي سبور كهيت كلوب مع الجميلة سوسن الغريبي من 8 متاع الليل حتى للعشرة, والعشرة يجينا عدين الحوات أن فواياج في جد ستة فيم. أنا حسنا الميلي يقولكم تقبل غدوة إن شاء الله من غرف فريكونس على الأولى في تونس في أمان الله.
0: ضيف نجوم بودكاست السبت 10 اكتوبر
4: البرسوناج تاع العرضاوي ما كتسكيره اللي في مخه هو لقطه هكاك ما تعداش بالسهل وفي حاجات تشبه لي شويه العرضاوي, فهمتني يعني احاسيسي ما نعبرش عليهم يعني بالسهل بالشكل هذاك. في اللحظه اللي نصوروا فيها وقتها حسيت باللي كونه هاو شنو ينجم يقول باش يوصل انه باش يقول لها راني نحبك, يعني يقول لها باش نقول لك واني ميت.
0: الممثل صالح جدي نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي.
5: قولي لهم قديش توحشتهم, قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم, قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش, وقول لهم زادا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا, ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا, يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.

0: أبرز الأخبار، أهلا بكم. رئيس لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان ثابت العابد يؤكد ضرورة ضمان حرية الصحافة وحماية الصحفيين من التتبعات المرتبطة بممارسة مهنتهم والتعبير عن آرائهم، مشددا خلال افتتاح المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على ضرورة مراجعة المرسوم عدد 54 وإقرار التشريعات المتعلقة باستقلالية الهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري. والنائب ثابت العابد يعتبر أن إصلاح المنظومة الإعلامية يقتضي حماية حرية التعبير وضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصحفيين. حملة أمنية واسعة النطاق شملت كامل منطقة الأمن الوطني بالسجوم تسفر عن الإطاحة بأربعة عناصر مصنفة بالخطرة في مجال ترويج المخدرات، وهي محل عدة مناشير تفتيش فضلا عن حجز كمية من عجين القنب الهندية. والحملة تمكن أيضا من إنقاف عنصر محل ستة مناشير تفتيش في قضايا تتعلق بالسرقة بالنطر. في أخبار العالم، مصادر عسكرية حكومية يمنية تفيد بأن قواتها تتقدم في محيط مضيق باب المندب الاستراتيجي سعيا لاستعادته، بينما أكدت جماعة الحوثي أنها تواصل إحكام قبضتها على هذه المنطقة والساحل الغربي للبلاد. الشرطة الهندية تعتقل مئات المتظاهرين ومؤسس حركة الصراصير الشبابية في نيودلهي، فيما فرضت قوات الأمن إجراءات إغلاق في أجزاء من العاصمة لإحباط مظاهرة تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات في الهند. محكمة صينية تقضي بسجن رئيس بلدية ووهان السابق 14 عاما بعد إدانته بتلقي رشاوى في صفقات تجارية خلال فترة تولي رئاسة البلدية في الفترة بين 2003 و2025. الحكومة البرازيلية تعلن تعليق ضريبة البنزين لمدة شهر، وذلك قبل أسبوعين من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي لويسا لولا دا سيلفا واليميني فلافيو بولسونارو. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عدلة في إسبور إكسبريس. إلى اللقاء.
1: في تونس
2: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
1: أريدو، طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية، متابعة حينية ومباشرة 25 دقيقة قبل انطلاقة مباريات الدفعة الأولى من الجولة الخامسة. رجعت البطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد فينات خفيفة اللي خذت تقريبا 3 أسابيع المرة ذي، شعم دور على الملاعب التشكيلات، وكثم حاجة مهمة جدا تتقال بالطبيعة بالوقت تلقاها عنا مزيكة في المدية، وبملعب حمادي العقل ببيراتس، موجود حميد الشويقي لمتابعة مباراة الترجي التونسي والأولمبي البيجي. مساء النور حميد.
4: مرحبا بك احمد، ومرحبا بجميع الناس موجودين الكل على موزيكا فين. بالفعل عدنا لكن من غير الجمهور،
3: بدون جمهور،
4: بدون حضور جمهور في ملعب حماد العادي ببرادس. مباراة في إطار الجولة الخامسة، ذهاب بين الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي. الترجي معاقب مباراة بدون حضور جمهور، لذا احنا يمكن محسوبين في استاد صحفيين والأمن واللاعبية ذي موجود في ملعب حماد العادي ببرادس. نمشي لك مباشرة احمد لتشكيل الفريقين، نبداو بالفريق الضيف الأولمبي البيجي. في حراسة المرمى شاهين السماوي، يوسف العزيب، حمزة مبروك، سلام الشلغومي، محرز براز، احتراس فضلي، محمد أمين عمار، ألفا سيتي بي، إبراهيم أوكلولا، ماكسويل وربيع الحمري. في دكة الاحتياط، حمدي شعيرات، شريف كمراء، أسامة سياري، أنيسيت، مجدي الهذلي، بشير الحسني، محمد علي النزي، سيد بن حسين، ونسيم حسني، والمدرب نصيف بيوي. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، المدرب بابلو فرانكو في أول مباراة ليه على رأس الترجي الرياضي التونسي في مباراة رسمية، اختار انه يبدا بالبشير بن سعيد الاساسي لاول مره في بطوله الموسم هذايا، محمد راجر، حمزه جلاسي، رائد شيخاوي، نزال العيفي، خسيس كاستيو، حمزه رفيع، عماد فراج، لوكاس ريبيرو، يوسف بليلي، وحازم مستوري. وفي دكه الاحتياط، امين الله مميش، الياس العرعار، ادم عليلات، كيف هذه اول ظهور ليه في فريق الترجي الرياضي التونسي اخر المنتدبين، عبد الرحمن كوناتي، محمد حاج محمود، محرز الحاج علي، شياب جبيل، يوسف بشا، وأشرف الزبري. المباراة يكون حكم فيها حسين بلعب والعريس، وحكم فار أسامة بن إسحاق كما قلت أنت 25 دقيقة على بداية المباراة.
3: هو حميد حسينك تتكلم بشوية معناه على خطر استاد فارغي يمكن.
4: أي هو لو كما ديما نقولك ما تويت كما كيك تقول السلام نسكول السلام عليك كان تعلق.
3: دونك كما قلت أنت أول مباراة ليدة مع ليلات على بنك بودريت ترجي الرياضي التونسي عودة يوسف بشا وعودة البشير بن سعيد تقريب هذا هو وأول مباراة بطبيعة لبابلو فرانكو بالنسبة للأولمبي البيجي نفس تقريبا التشكيلة متاع المباراة اللي فاتت وأكيد بش يكون عنا متابعة لكل أطوار المباراة ذين بعد في سامدي سبور مع فهمي ومع كنتي حميد انتي واحمد الدشراوية من ملعب حمادي العقبي براس نمشيو الى ملعب 7 مارس ببن قردان وموجود مراسلنا نبيل حداد. مساء النور نبيل, بتعطينا كل الاخبار الخاصه بمباراه اتحاد بن قردان نادي افريقي. نبيل مساء النور.
5: مساء الخير احنا تحيه لك تحيه كل اللي يسمعنا في موزايك ملعب 7 مارس ببن قردان يحتضن اليوم الجوله الخامسه مرحله الجهات للنادي الافريقي ينزل ضيف على الاتحاد الرياضي ببن قردان. ماهر الكنزاي تخيل مختار تشكيلة مهيب شامخ كحارس مرمى عمر عبد الحق.
3: لحظة فقط نبيل, وصلتكم ورقة المباراة؟
5: وصلت المباراة اليوم والحمد لله يعني تم الطباعة بتاعها والهيئة جلدت الموضوع هذا وتم تجاوز الإشكال اللي صار في المفضلات من الفاطة.
3: واضح هاي فضلي.
5: يلا كنا ماهر كنسار اليوم اختار تشكيلة مهيب شامخ كحارس مرمى عمر عبد الحق اسماعيل امبارا ضيف الزغلوني كقائد فريق
3: الزغلوني
5: حسام بن علي سيدو كان معتز قدام أسامة الشريمي فيليب كيونزومبي حمزة صدراوي حمزة المنصري. هذه تشكيلة النادي الأفريقي. سفيان الحيدوسي تقريبا حافظ على نفس التشكيلة. لسعد الهمامي كحارس مرمى وقائد فريق أيمن العمري أنيال أوبا لحبيب يكين يرجع بعد الإصابة اللي صارت نسيم شايفية فازي العيادي عبد الوهاب بخوش صالح الحرابي أبولو فرانس أيوب مشارك وشريف كاميرا. هذه تشكيلة الفريقين. ودير هذا اللقاء طاقم تحكيم متكون من الحكم الساحة جاسم بالعيد مساعد أول محمد الطرابلسي مساعد ثاني جاسم السيمي وحكم الفار أمين الفقير. هذه تشكيلة
3: الحضور الجماهيري نبيل
5: تاع الحضور الجماهيري معتبر جدا معتبر ان ما فماش جمهور النادي الافريقي ثم فقط جمهور اتحاد بن قردان ثم بعض الجماهير اللي برا تابعه النادي الافريقي اللي تنقلت من عاصمه وتنقلت من بعض المدن المجاوره يحبوا يدخلوا لكن لحد الان ما فماش تقريبا هذا الاجتماع الامني اللي صار منذ قليل ان ماهوش باش يتم السماح للجمهور الضيف بالدخول. هذه تقريبا مازال برشا جمهور البرا الجمهور الموجود في
3: نعم. ان شاء الله يخليهم يدخلوا لانه يعني الحقيقه حتى من بعد يقول لنا مراد الليجي في بنزرت نورمال مش يخليوا جماهير اتحاد الرياضي المنستيري تدخل بطبيعه مع الالتزام جوست مع الالتزام كونه يكون في كنف الروح الرياضيه. لقطه فقط نحب نشير لها نبيل واكيد كوني لقيت صداها الطيب لدى جماهير اتحاد الرياضي بن قردان هي الصوره اللي نزلتها نزلها النادي الافريقي على صفحته الرسميه وقت اللي اعلن على لافيش نتاع الماتش داي وفيها اسماء الشهداء اللي راحوا ضحيه الاحداث الارهابيه اللي صارت في 7 مارس. تصور كونه اللقطة ذي زادة تخلي كونه حتى الناس تخلي تدخل مع بعضها الناس الكل وما ثماش حدث شغب. مشكور جدا زادة أنت نبيل وأكيد باش نلقاو التغطية نتاعك كاملة بعد في سامدي سبور من ملعب 7 مارس بن قردان. نمشيو إلى أول دربي في تاريخ صفاقس ما بين الساقية والنادي الصفاقسي. مساء النور فتحي بوجناح.
6: مساء النور أحمد. أنت كل يسمع فينا في موزايك بالفعل أول دربي يسمع النادي الصفاقسي بجاره وشقيقه تقدم تقييد الدائر اللي في الموسم اللي فات حقق صعود للرابطة الأولى لأول مرة في تاريخه. هكا على هذا أول ديربي بين زوج فرق. بيان سور اليوم تقدم هو اللي ضيف النادي الرياضي الصفاقسي وهكا على اساس نلقاو الزين هنا في ملعب طيب لميري بالأزرق والأبيض على عكس العادة. بيان سور لأنه كان النادي الرياضي الصفاقسي هو الوحيد يلعب في ملعب طيب لميري. دونك العدد الجماهير الحقيقة مش كبير برشا موجودة في المنصة الرئيسية موجودة في زوج منصات 1 و2 على يمين وعلى يسار المنصة الرئيسية وكيف كيف المدرج عدد 3 يعني تقريبا من العدد إلى حد الآن في حدود 1000 متفرج هنا في ملعب الطيب الميري. أجواء كبيرة حتى وقت المذيع متاع الملعب ينادي على يعني أسماء لاعبي الزوز في رق يصف كلهم الكل يعني للنادر اللي سيقفي وتقدم ساقي الدير وهذا مش غريب باعتبار أنه العلاقات كبيرة وبين باعتبار حتى الجماهير تقدم هي نفس زاد الجماهير النادر اللي سيقفي. دونك أول ديربي ومنتظر بعد شوية كالعادة كعادة تقدم ساقي الدير مش يتم تكريم النادر اللي سيقفي بباقة ورد نشوفوها حاليا في يد رئيس تقدم ساقي الدير سيد منير ملك. زوز فرق كملوا حركة الحمائية تو كيف كيف طاقم التحكيم بعد الثبت حتى
7: تعطينا التشكيلة فتحي
6: بالنسبة للتشكيلة. بالنسبة للفريق اللي يضيف اللي هو تقدم ساقي الدير عبد القادر شوية حارس مرمى مع مصعب العجيل اللي هو قائد الفريق مدوبة الدفاع كيف كيف حمزة الربعي إبراهيم بيرتران وسط الميدان فرز عجرود شرف الدين عون هارون بن عامر وقدامه محمد علي العمري بهاء الدين المولهي وناصف العطوي. بالنسبة لتشكيلة النادر الشيخي أيمن دحمان حارس مرمى مع ريان دربالي علي معلول في محور الدفاع يوسف حبشي حمزة المسلوفي كيف المونديكو وسط الميدان بخلاف علي معلول يكون موجود في وسط الميدان زاكن بي محمد طرابلسي ولؤي الطرايعي وفي الهجوم إياد بالوافي إيمانويل أوكبول. الزوز لاعبين هما محمد رابلسي وإيمانويل أوكبول بعد ما كانوا غايبين أسباب صحية عودوا لهم للتشكيلة الأساسية. على المقابل هذه يديرها الحكم وليد منصري بمساعد أمان الله الحجري ومادي الحباشي الحكم الرابع منتصر بالعربي حكم الفار رئيسي من البرتغال أندري فيليت ومساعده جمال الدرعي.
7: جست فقط زاد لازمنا نشيروا فتحي أنت كنت أشرت لنا في الكواليس منذ يومين أو ثلاثة باش يكون ثم خبير من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موجود حاليا في ملعب الطيب الميري. جست حاجة مهمة جدا جدا جدا أبرا الانفراستركتور باش يتفقدوها والتجول الصعوبات باش يتجاوزوها راهو يلزم الجماهير ما تعمل حتى لا إشعال شماريخ ولا أحدث شغب ولا حتى حاجة أخرى باش يعرفوا اللي ثم سيكوريتي في الملعب هذا. وإن شاء الله نعولوا على تفاهم جماهير تقدم ساقية الدير وجماهير نادر الصفاقسي اللي حاضرة باش تكون ترد بالها من النقطة هذه لتأهيل الملعب. مشكور جدا فتحي آخر ملعب باش يخدموا بيه سبور إكسبريس الملعب 15 أكتوبر نادي الرياضي بن زرتي واتحاد الرياضي مونستيري مراد الليجي. مساء النور.
8: مساء النور أحمد مرحبا بك مرحبا بكل مستمعين راديو موزيكا فاهم. تقريبا ربع ساعة تنطلق مباراة نادي بن زرتي وضيفه اتحاد الرياضي المونستير. تشكيلة الزوج فرق اتحاد مونستيري مثل في حارس مرمى أحمد سليمان محمود غربان رقم 8 يوسف الحرش رقم 3 ريان عزوز 13 يوسف بنكا 17 6 عثمان ديان 23 شيمش بالي رائد بوشنيبة رقم 27 يعقوب رقم 15 صالح البرومي 20 أحمد بوعصيدة رقم 9 مدرب الفريق هو رومان فولت. بالنسبة لبنزارة اليوم يوسف مكتوب عن مرمى عزيز القاسمي 31 ملك الدوكالي 20 عزيز جابرية المريو رقم 5 هاني عمام 29 لمين تراوري 27 قائد فريق على الدين دريدي يحمل قميص رقم 14 أشرف برشيشي 30 وسيم الشيحي 7 جيد بريمة 12 لأول مرة هدف منتخب الفريق الأمان عمر فتي رقم 33 المحرر المدرب محمد عزيز طاقم تحكيم المباراة نضال الطيف حكم الساحة مساعد أول وسيم عمارة مساعد ثاني بسام عبود حكم الفار عامر شوشاني أحمد.
7: الجمهور بتاع اتحاد المونستيري خليهم يدخلوا
8: جمهور الاتحاد المصيري فهم بعض اعضاء الهيئه المديره هم موجودين هنا على يميني وين التابلو. بالنسبه اليوم اللي لاحظناه في شارع مدينه بنزرت برشا احبين تعمل الاستير شفناهم في المقاهي شفناهم في صور حلوه برشا مع جمهور السيابيع علاقه حلوه لحد الان ما زلنا ما رناهمش في الميدان في المدارس لحد الان ما فهمناش معناتها قرار الدخول نتاعهم.
7: واضح وبالطبيعه كل المباريات هذه ان شاء الله تابعوها بعد في سامدي سبور كل ما يخص المباراه هذه. كانت هذه اخر اخبارنا الرياضيه تقع على موقعنا موزيكا فان بونيت. خليكم مع اسماعيل وكامل الفريق في كلوب ويكند.
2: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليم.
1: أريدو طور عالمك.

ساعتين و17 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بيكم، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله صحة لاباس أنتم ولا مو جايين كيفين. نسلم عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا داخل وخارج هذا الوطن العزيز. ما تنساوش تابعونا ديما على www.mosaikefm.net الأبليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك اف ام. إن شاء الله تكونوا لاباس، إن شاء الله في صحة جيدة، إن شاء الله الجمعة ما كانتش كاسحة للأمانة. دونك سي المومون دو سو روبوزي، سي المومون أنو باش نرتاحوا شوية. يومين اللي نعاودوا نشارجيو فيهم لي باتخي نتاعنا باش نجموا ونتاك الجمعة الجاية إن شاء الله يا ربي تكون فيها برشا حاجات مزيانين كيف ما تتمناوها كيف ما تحبوهم. والهم من هذا الكل ديما نقول إن شاء الله يا ربي اللي يستنى في حاجة إن شاء الله تولي له حقيقة، اللي يستنى فيها مساج، اللي يستنى في خبر مزيان إن شاء الله يا ربي يجي. إن توكا ثلاثة سوايع كاملين باش نلقاو فيهم كل إنرجي كل بونيمور كل موزيكا البنينة كل معلومات كل حكايات كل فازيت. إن توكا خممنا في كل شيء باش نعديو بن ويكاند. بون بما إنه الويكاند دونك حاجة مهمة برشا فيه اللي هي درجة الحرارة والطقس، يظهر لي الأمور قاعدة تتبدل، خارجين من موسم وباش ندخلوا في موسم. جينيرالمون يقول لك الصيف طول شوية من حتى الأكتوبر، اسكو باش نكملوا على نفس درجة الحرارة، اسكو باش نمشيو في نفس الاستقرار ولا باش تتبدل؟ التفاصيل كل نخدوم بعد شوية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. من غير ما ننسى فازا من فازيتي لي بلاي ليست الموسيقى وبرشا حاجات تسنى فيكم على امتداد ثلاثة سوايع كاملين. سلام على خالد كتاد في الإخراج، سلام برشا على علي في الريجين، سلام على وائل في الستاندار. كان عندكم دي ديديكاس ميساجي تبعثوا لي على 23 513 ألف. في عقلك أنا معك 23 513 ألف، 23 513 00 00. ديديكاس أي ميساج أي حاجة أنا موجود على ذمتكم من توا حتى للخمسة متاع العشاء. هاي هيتنا بديو بالموسيقى.

نرجع بكم لل 1999 ونزكم لونيفير نحبوا برشا من التكنون تاع ديترويت. هذا الموصول كان خرج عام 1999. يجينا من عند دي جي رولاندو تيتر اسمه نايتس اوف ذا جاغوار. موصول من غادي من ليجندير ايكونيك للامانه, واحد من لي بيليي تاع لونيفير. هذا اون بيبيت نبداو بها كلوب ويكاند.

0: كنت حاضرة عمين التيلي في مهرجان حمامات الدولي وستي ومتخبل السواغي للأمانة ناكا هذا الموسوم تاعها البنين برشا نخلتو حتى المساتين ونوستو على موزي كفيم تتفيدنا المطلع على حالة الطقس. صديقنا سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا سرحان.
1: اسماعيل شنحوالك؟
0: شنحوالك سيدي؟
1: الحمد لله.
0: صح لاباس امور طيبه؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. اخر مره اذا كان انا ما نسيتش قلت لي راهو ساعات الصيف ينجم يطول حتى لاكتوبر، اما يظل لي سي بون سي المومون باش نانونسيو نهايه الصيف.
1: هو في الحقيقه مع الاسف يعني حسب ما تشير اليه كل التوقعات اللي كونوا في سبتمبر اكتوبر ونوفمبر الحراره باش تزيد على المعدلات العاديه بقليل.
0: أوكي.
1: هذه يعني معلومه نعتقد لكونها تتطابق والواقع ودرجة الحرارة اللي حسيناها ارتفعت بالبيت، ولكن من البشائر اللي كونه كل مرة باش توصلنا تقلبات جوية إن شاء الله ديما تكون هامة. علاش؟ على خاطر الكميات كل ما تكون طيبة وتوزيع الأمطار شموليتها أكثر الولايات، هذا أعتقد اللي كونه من الأشياء الإيجابية خلال ال 24 ساعة الفارطة. معلوم اللي كونه سجلنا كمية أمطار هامة وهامة جدا، أعلى كمية كانت بكسرة 61 ملم دون أن ننسى تبرقة 50 نفزة 40، كميات طيبة للغاية. باقي الأماكن فيها أيضا كميات محترمة جدا، ولكن ما زلنا في الحقيقة معنيين بنزول أمطار متفرقة هذه الليلة ويوم الغد بالمناطق الساحلية الشمالية. من المحتمل جدا أن تكون محليا رعدية، يعني بعض الأماكن تكون فيها سحب رعدية مع درجات حرارة هذه الليلة ما بين 15 إلى 21 بالشمال.

0: حلو المرتفعات، وحسيت اللي كونه الطقس برد بالباهي خاصة بالشمال والمرتفعات بين 22 و 27 ببقية الجهات. غدوة كيف كيف الحرارة باش تزيد شوية عموما ما بين 25 و 30 درجة في حدود 21 بالمرتفعات الغربية، مع مؤشرات يعني موجودة لعودة الأمطار يوم الاثنين بمناطق الجنوب وبعض السواحل الشرقية، هذا مؤكد بإذن الله، مع درجة حرارة يعني تقريبا في نفس هذه الأرقام 24 إلى 29 درجة أقل بالمرتفعات في حدود 18. هذه ما نجم نقوله على حالة الطقس، وإن شاء الله إن شاء الله في الأفق القريب يعني نسجل كميات هامة من الأمطار من جديد حسب الوضعيات الجوية وحسب تطورها إن شاء الله.
1: شكرا لك صديقي سرحان الرحالي على البيلون ميتيو كومبليت الكل. دونك من هوني حتى لنهار الاثنين نستناو في تقلبات جوية، وفما أمطار منتظرة وتوكا إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله بالغيث النافع.
2: واحد بالمليساتين للخمسة العشية على موزيك فام.
1: ما نعرفش كان في بالكم ولا ليه، ما فوديل تعامل هو ورغب علامة، خلينا نقولوا بلي مغسولي مخذوش الحظ نتاعهم كيف ما يلزم. مغسولي اسمه البحتار دلامين، إذا كما تعرفوش اكتشفوا على خاطر مرسو مزين برشا. بعد شوية نتقابلوا في فازة من فازتيا.

0: فيني ناخذوا حتى الماتشات الاخيره اربع توما لموزي كيفين بيريود ذكرني بميلودي تيونس ومزيكا هاي وقيت فازه من فازيتي فازيت اسماعيل الديتكتور دو مونسونج والا البوليغراف شوفوا برشا في السينما ما زال في الحياة الواقعية الFBI يستعملوه في برشا قضايا أما السؤال المطروح هل فعلا الديتكتور دو مونسونج إفيكاس وزادة كيفاش يخدم وزادة الأهم من هذا الكل هل فعلا نجمو نعرفوا به هل الإنسان يكذب وإلا يقول في الحقيقة هاي خنفصلكم كل شيء كل شيء يبدأ ببوتيز علمية هي الكذب يخليك تكون أكثر ستريسي من أنك تقول الحقيقة من الأول اللي كان وراء ليبوتيزا ذي هو الكرياتور متاع شخصية وندر وومان اللي هو ويليام ماكستون قبل ما يولي يعمل شخصية متاع صور متحركة ويليام قرأ قانون وبسيكولوجي في أغفارد ونهار من هارات مرة مرته قالت له راني نحس في البريسيون أختيغي المتاعي تطلع وقت اللي نبدأ ستريسي ويليام المعلومة ذي خزنة في مخه وقال اللي نجم سام برانسيب ذي باش نفيق بالمنسانج وهو داير من أول من اخترع لديتكتور دو مونسونج في التاريخ نحكيه على سنة 1915 بيان سور بزمن تم تطويره وتم الاستعمال الماكينة ذي في إطار قانوني في لزاني 20 في كاليفورنيا كيفاش يخدم الديتكتور دو مونسونج الشخص اللي يسألو فيه يبدأ غولي بمكينات ودي تكنولوجي اللي نقيسو بها استرس متاعو دوز إلكترود محطوطين في زو صويب عمليد هذو ما اسمهم جالفانومتر اللي نقيسو بيهم التمبيراتور وترانسبيراتيون وزيدا فما براسار تنسيومتر اللي تحط الفوق في اليد ويبدأ سنتري على أختير معينة باش يبدأ عنا لهنا برشا تفاصيل بخصوص التخطيط متاع الفريكانس كاردياك وزيدا البريسيون ارتيريال زيدا نراقبو الريسبيراسيون من خلال دو تيوبون كاوتشو على مساوي التوراكس والبطن باش نقيسو لهنا الريتم والفوليوم متاع التنفس فما زيدا كاميرا تراقب الشخص وتسجل كل حركة متاعو باش يفيقو بأي سيني متاع نيرفوزيتي دونك أي حركة أي رياكسيون تتقيد في أورديناتور اللي ترجمهم بعديك في ان تراسي بوليغرافيك للأسف بصير لكم خيبة أمل أو ديسيبسيون ماش مكينة كيما في الأفلام أما أورديناتور ورا الخطوط هذوما اللي نشوفوهم على ليزيكران دونك المكينة القدم هذيك بإبرة ما فماش منها كان في الأفلام باش نبداو واضحين أون توكا شخص كيكذب من المفروض يكون عنده دي رياكسيون ما يتحكمش فيهم اللي يقوم به الجهاز العصبي اللا إرادي أو المستقل خاطر المخ لهنا يبعث في مساج دي غلاند سورينال اللي باش يفرزوا الأدرينالين وبالتالي شخص باش يعرق أكثر ودقة القلب باش تكون إيريغوليير وبالتالي التخطيط لهنا باش يكون موستابل الاكزاميناتور أكيد يلزم يتفرما باش ينجم يفرق بين الكذب والنيرفوزيتي الشرعية إذا كان نجم نسام العبارة هذه أو ليجيتيم اللي نجم نحسو بها خلال ديزيفينمون معينين كما الامتحانات أو حتى التحقيق في الصورة هذه المشكل هنا اللي الحاجة هذه ما تخدمش ديما البعض يقولوا كون البوليغراف يكون ناجع في 80% من لي زانتيروغاتوار رقم هذا يجينا من دراسة قام بها الكونسي ناسيونال دو لا ريشيرش في الولايات المتحدة الأمريكية اللي حلت 57 ترافو على الموضوع هذا 80% بالتالي الرقم هذا ماهوش كافي باش يتم قبول النتيجة متاع ديتكتور دو مونسونج كابروف قدام لي تريبونو كريمينيل النتيجة اللي يعطيها البوليغراف هي مجرد إليمون أو ديزيليمون اللي يساعدوا في التحقيقات بالنسبة للشرطة فما زيد أن غوفانش فما شكون اللي نجم يتلاعب بالديتكتور فما الشرطي سيدي متقاعد اسمعوا مليحة هذا اسمه دوغ ويليامز كان يشبه ديتكتور دو مونسونج بالبيل والفاس ولقى وسيلة تخدم مع ديتكتور دو مونسونج هذا على مدة سنوات وسنوات لقى وسيلة كيفاش نجم تغالط الديتكتور هذا ومدة سنوات عمل سيت اسمه بوليغراف .com اللي كان يعطي نصايح كيفاش نجم تتلاعب بالديتكتور دو مونسونج بيان سور يلزمك تخلص فلوس بين 1,000 و 5,000 دولار اكيد العداله الامريكيه سكرت له الموقع نتاعو ضرب عامين حبس في سنه 2015 وهو يقول حاجه يقول احسن طريقه باش تغالط جهاز كشف الكذب هي الكذب دونك داير لهنا فما مثل افريقي يقول الكذب يعطي نوار اما مش ديما يعطي ثمار فازيت اسماعيل
1: كلوب ويكند كل سبت وحد من 9 للخمسة العشية.

0: تسمع في بنت الكلافيه من تيلي مني ذكرني شويه بالونيفير نتاع السيرون. اما صوبني برشا تحسهم نتاع امبوتياج نتاع سيركولاسيون. توسع بيه بالك حتالين تتعدى الثنيه. طريقة سلامه للجميع. نسلم عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. شانجمون دو ديكور, شانجمون دامبيونس وخيطه سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دليل بن احمد.

موسيقى تسمعها فما موسيقى دخلك العالم اخر، عالم اللي فيه ليسون يتخلطوا، الجيتار تولي كيما الموجة والسانتي يخلق جو يخليك تحس روحك تحلم وانت فيك. العالم هذا هو اللي صنعه انختيس اللي جينا من أستراليا اسمه كيفين باركر، المعروف بالبروجي ميوزيكال نتاعو تيم امبالا. الحكايه بدات في أستراليا في 2007. كيفين وقتها قرر باش يعمل موسيقى اللي متاثره بالبسيكيديليك روك نتاع الستينات والسبعينات، اما تكون بروح مودرن. المميز في الاكسبيريونس نتاعو كونه مش مجرد مغني وعازف، ليه هو زاد المنتج والمهندس الصوتي اللي يشرف على اغلب التفاصيل نتاع الموسيقى نتاعو. 2010 يخرج البوم، 2012 يخرج البوم اخر، اما يزال نستناو التحول الكبير اللي جا مع البوم كورنس اللي كان خرج في سنه 2015. اغاني معروفين برشا كيما ذا ليس اي نو ذا بيرر اللي تتهابن واللي مازالت طويله ولو من اشهر اعماله، وخليت زاده من حاجه مزينه وليت كيفاش تنجم تخلط بين الروك والموسيقى الالكترونيك من غير ما تفقد الهويه نتاعك. الاهم زاده والمهم كونه تيم امبالا اثر على برشا فنانين وقرب الموسيقى بسيكيديليك الجيل الجديد. ان توكا اختار نسمعوكم ابن معمل تيم امبالا.

0: أموكسو بنين برشا من عن تيمي بلاكون اكتشفناه في سنة 2015 من الألبوم متاعو كورنس تيتر بنين برشا اسمه The Less I Know The Better. وطوكا بعد شوية موجز الأخبار بش يكون مع هيبة خميري نعطيكم فكرة على الأطراح اللي قاعدين يتلعبوا اليوم في البطولة التونسية بنجردين ونادي الفريقي. النتيجة 1-1 نلعبوا في دقيقة 31. نادي البنزرتي ومستير التعادل 0-0 في دقيقة 31. الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي النتيجة 2-0 لترجي الرياضي التونسي. وسقيت الدير ونادي صفاقسي النتيجة 0-0 نلعبوا في دقيقة 29. تفاصيل كل تلقاهم على مختلف لي ريزو سوسيو نتاعنا. بعد شوية تسمعوا الجو هذايا وحبيبي زايد في العينين فينو بعد شوية تسمعوا كاملة رجعينا.
1: ضيف نجوم بودكاست السبت 10 أكتوبر.
2: البرسوناج تاع العرضاوي ماك التسكيره اللي في مخه هو لقطه هكاك ما تعداش بالسهل وفيه حاجات تشبه لي شويه العرضاوي فهمتني. يعني احاسيسي ما نعبرش عليهم يعني بالسهل بالشكل هذاك. في اللحظه اللي نصوروا فيها وقتها حسيت باللي كونه هاو شنو ينجم يقول باش يوصل انه باش يقول لها راني نحبك راني نقول لها باش نقول لك واني ميت.
1: الممثل صالح جدي
3: نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي.
4: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: موجز الاخبار اهلا بكم. اللجنة الجهوية للإدماج الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي بولاية منوبة تصادق على تمويل 15 مشروعا فلاحيا في قطاعي تربية الأغنام والدواجن لفائدة منتفعات من عدد من المعتمديات بالجهة فيما حدد سقف تمويل المشاريع ب10,000 دينار. ولي زغوان كريم البرنجي يشدد على ضرورة استحثاث نسق إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة في القطاع الثقافي واستكمالها في أفضل الأجال مع تكثيف المتابعة والتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة. والوالي يدعو إلى العمل على تجاوز الصعوبات المطروحة بما يضمن دخول هذه المنشآت الثقافية حيز الاستغلال في ظروف ملائمة ويعزز البنية التحتية الثقافية بالجهة ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين علما وأن الاعتمادات المالية المرصودة للمشاريع المبرمجة والتي ما تزال في طور الإنجاز تقدر بأكثر من 2.2 مليون دينار. في أخبار العالم استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلة في ضربات إسرائيلية على مدينة غزة تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لإعلان وقف إطلاق النار في القطاع بين الاحتلال وحركة حماس. وكالة فرانس بريس تفيد بأن السلطات السعودية تقوم بإخلاء مطار الملك خالد الدولي في الرياض وذلك بعدما أكدت مصادر مطلعة سمع عدوي انفجار قوي في مطار العاصمة السعودية. إريتريا تطالب مجلس الأمن الدولي بإدانة إعلان الحرب عليها من جانب إثيوبيا محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة. وكانت إثيوبيا اتهمت الجمعة إريتريا بارتكاب عدوان صارخ وقالت إنها مضطرة للدفاع المشروع عن النفس وفق رسالة وجهتها السلطات إلى مجلس الأمن. مقتل 12 شخصا بينهم 3 أطفال في هجوم روسي على مدينة زاباروجيا في جنوب أوكرانيا بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا لرفع العقوبات على الديزل الروسي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وكمل فريق كلوبي كانز. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس كلوب ويكند. كلوب ويكند كل سبت وحد بالمليساتين من 5 العشية كلوب ويكند. اسمعي بعيسى

فيريتي فيلم واللي حقيقة تنجم تكون أخطر من الكذب. شو يصير كي تدخل العالم إنسان آخر وتكتشف أسرار كان من المفروض ما تعرفهاش؟ شو يصير كي تلقى روحك قدام حكاية ما عادش تعرفها شكون الضحية وشكون الجلاد وشكون يحكي الحقيقة وشكون يتلاعب بيك؟ هذا بالضبط العالم اللي دخلنا ليه فيلم فيريتي اللي خرج للقاعات في أكتوبر 2026. هو فيلم إثارة نفسية مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة الأمريكية كولين هوفر اللي شاركت زيدا في إنتاج الفيلم. الإخراج متاع مايكل شوتلر والسيناريو زيدا مهم برشا، والأدوار الرئيسية تجمع كل من جوش أرتنيت، داكوتا جونسون وآن هاثواي. شو حكاية الفيلم؟ الحكاية تبدأ مع لوين، كاتبة تعيش في فترة صعيبة في حياتها المهنية وتلقى فرصة تنجم تبدل مستقبلها بالكامل. تتكلف لهنا بمهمة هي كتابة واستكمال سلسلة روايات مشهورة كانت تكتب فيها فيريتي كروفورد، كاتبة نجحة برشا أما حادث خطير خليها عاجزة على مواصلة الخدمة متاعها. شكون بالمهمة لوين تمشي تعيش في دار عائلة كروفورد وين تلقى روحها في فضاء بعيد على العالم الخارجي، وبش تقرب الزوج فيريتي اللي هو جيريمي كروفورد اللي حاول يكمل حياته في ظروف عائلية معقدة. في الدار المهمة واضحة، لوين لازمها تفهم أسلوب فيريتي وتدخل عالمها الأدبي باش تنجم تكمل السلسلة وتحافظ على نجاحها. أما الأمور تتبدل كي تكتشف مخطوطات تبدو وكان اعترافات شخصية كتبتها فيريتي، ومع التقدم في القراية تلقى روحها قدام تفاصيل صادمة ومقلقة على حياة الكاتبة، على علاقتها بزوجها وعلى أسرار العائلة، ولهنا تبدأ اللعبة النفسية الحقيقية. لوين تولي مطالبة باش تفرق بين اللي تقرأ فيه في المخطوطات واللي تشوفه بعينها في الواقع. هل الكلام اللي كتبته فيريتي هو اعترافات حقيقية وألا مجرد نص أدبي متعوب عليه باش يخلق صدمة عند القارئ؟ وكل ما تحاول تفهم أكثر كل ما تزيد الأسئلة، خاصة كي تبدأ العلاقة بينها وبين جيريمي تتعقد وتدخل فيها مشاعر متضاربة بين الانجذاب الشك والخوف. الفيلم لهنا ما يكتفيش بحكاية كاتبة تكتشف أسرار عائلة، أما يحطنا قدام سؤال أعمق برشا، هل النجم نعطيه ثقة في رواية شخص لمجرد أنه يحكي فيها بثقة؟ وهل الكاتبة تنجم تكون أو الكتابة عفوا تنجم تكون وسيلة للاعتراف بالحقيقة وإلا وسيلة للتلاعب بالآخرين؟ بعيد على الحكاية، شو اللي يميز الفيلم من الناحية التقنية والسينمائية؟ أول عنصر مهم برشا هو الإخراج متاع مايكل اللي يشتغل هنا على التشويق النفسي واللي اختار مش ديما ظاهر قدام الكاميرا. في أفلام الرعب التقليدية لأننا نحكي التكنيسيتي سينماتوغرافيك، في أفلام الرعب التقليدية الخوف نجم يجي من وحش، من جريمة، ولا من تهديد واضح. أما في البسيكولوجيكال ثريلر الخوف يجي أساسا من الشك، ما تعرفش كون تصدق وما تعرفش إذا كان إحساسك بالخطر صحيح وإلا ليه. هذا نوع من الحكايات اللي يطلب إخراج يتحكم في المعلومات اللي يعطيها للمشاهد ويخليه زادة ديما متقدم بخطوة ومتأخر بخطوة في نفس الوقت. ثاني عنصر هو التصوير السينمائي، المكان اللي يدور فيه الأحداث وخاصة دار عائلة كروفورد اللي لهنا نجم نقولوا عليه ويكلو، عنده دور مهم برشا في بناء الجو النفسي. الدار مش مجرد ديكور، أما تولي فضاء ينجم يعبر على العزلة وعلى الأسرار اللي متخبية داخل العائلة. في نوع هذا من الأفلام اختيارات الكادر، المسافة بين الكاميرا والشخصيات، طريقة أنه نظهر الوجوه ينجموا يخلقوا إحساس بعدم الراحة حتى في مشهد ما فيه حتى حركة عنيفة. زاد لهنا طريقة التصوير تنجم تخلي المشاهد يركز على التفاصيل الصغيرة، الغقاغ، حركة يد، صمت طويل، ولا زاد ردة فعل اللي تبدو عادية في البداية ما تولي عندها دلالة أخرى مع تطور الأحداث. ثالث عنصر مهم برشا هو الإضاءة والألوان. في السينما الألوان مش ديما اختيار استيتيك فقط، نجم تكون وسيلة زادة للسرد. الكونتراست بين الضوء والظل ينجم يخلق إحساس بالغموض ويعكس التناقض بين الصورة اللي تحب الشخصيات تظهر بها والحقيقة اللي هنا اللي كانت تنجم تكون متخبية وراء اللوميرة ذي. حتى الألوان زادة في اللبسة في الملابس تنجم تساهم في بناء شخصية معينة، ولا زادة تنجم تلمح إلى تحولات في حالتها النفسية وعلاقتها بالأخرين.
مانيش مش هحكي على أداء التمثيلي نجمش نقيم أنا هثوي ولا زاد داكوتا جونسون اللي للأمانة أبدعوا في الـ في الـ في التمثيل. التحدي في فيلم كيف ما هذا كيفش كونه الشخصيات ما تتبنيش كين بالحوار، وهذه الغلطة اللي موجودة في بعض الأفلام أنه فما بارش كلام. هذه غلطة جدي بيان غلطة، خاطر بارش كلام ما يخدمش ريالمون السرد. ساعات مثلا نعطيكم اكزامبل، ألفريد هيتشكوك يقول السين اللي ما تضيف حتى شيء للفيلم ما تسحقش باش تكون موجودة. نسكر داير فما فيلم معروف برشا نتاع هيتشكوك اللي ننصحكم تفرجوا عليه، بسيكوز المعروف برشا. ما فما فيلم اسمه ذا بيردز، فيلم مهم برشا قوي برشا الفيلم هذا لزوازو معروف على الاخر. الفيلم نعطيكم لمحة صغرونة يحكي على كيفاش العصافر اللي هما كائنات مسالمة إنوسانت باش تحول إلى مصدر قلق وخوف. أعملوا طلع لي فيلم مزين برشا. في النهاية شو اللي يخلي فيريتي حكاية تستحق النقاش؟ الفيلم يطرح مسألة مهمة برشا، الحقيقة مش ديما مرتبطة باللي نسمعوه ولا باللي نقراوه، وحتى الوثيقة اللي تبدو مقنعة نجم تخلينا نطرحوا أسئلة أكثر من اللي تعطينا إجابات. يزي ما حكيت نصحكم يمشيوا تفرجوا على الفيلم هذا، فيلم مزين برشا اللي تلقاوه في القاعات. سينما وفيلم فيريتي تنجموا

حكي عليه برشا للأمانة، وموجود في البوكس أوفيس، تنجموا تتفرجوا عليه في باتي تونيسيتي. نعملوا تعلم في باتي مولوف سوس مع 8:40، تنجموا تتفرجوا في فيلم فيريتي 10، تتفرجوا في فيلم فيريتي. فيلم ديجر زيادة تنجموا تفرجوا فيه 10:40 في باتي مولوف سوس. US Box Office. نعم، نطلع على المداخيل والإيرادات بالنسبة للأفلام. نعطيكم فكرة على أكثر الأفلام اللي حققت إيرادات في سنة 2026. الكونتور مازال محلول للأمانة، من هون حتى لآخر ديسمبر نجمو نشوفو دي شانجمون نيفو دو كلاسمون. مايكل نلقاه في المرتبة الخامسة ب 372 مليون دولار. سوبر ماريو جالاكسي موفي نلقاه في المرتبة الرابعة ب 429 مليون دولار. توي ستوري ب 480 مليون دولار. ذا أوديسي الفيلم اللي مازال كيخرج مليهوش برشا يخلط ال 621 مليون دولار، وفيلم سبايدر مان ب 955 مليون دولار. نعملوا طالع على الإيرادات في نهار الخميس 8 أكتوبر في المرتبة الخامسة، نقاو ديجر ب 585 ألف دولار، برايم تايم 698 ألف دولار، هارت اوف ذا بيست ب 837 ألف دولار، ريزيدنت إيفل بمليون دولار، وفيلم فيريتي اللي حكيت لكم عليه مازال كيخرج حقق إيرادات قدرة بمليون فاصل 974 ألف دولار. أعطيكم فكرة على فيلم، ثم ما عليكم تختاروا كل فيلم اللي تحبوها. سيني كلوب كل ويكند كل سبت وحد.

شمران دميري نمي وان ثينغ معكم حتى للخمسة متاع العشية. لميساج متاعكم لديديكاس متاعكم يوصلون على واتساب موزيك فيم 23 513 ألف. بعد شوية نتقابلوا في جينيراسيون.

1994 يخرج الشيدوف غادي مخصوم من عند كريستال ووترز مخصوم 100% بيور لاف مخصوم ايكونيك للامانة. السلام عليكم الناس الكل ومن كنتو تسمعوا فينا ميرسي على ميساج نتاعكم اللي جيونا على واتساب موزايك اف ام 23513000. سلموا برشا على ويدي تقالت محليه الموسيقى نتاعكم. سلام برشا زيادة على صديقنا خنشوف الاسم امين من فرنسا يقول محليه تسمع في موزايك في لي بوشون في فرنسا وتعمل برشا جو اون توكا من قايد جينيراسيون Génération. Génération. Les meilleurs balades rock de tous les temps. باش نبداو واضحين باش نمشيو في شويه ديبالات باش نبداو واضحين اما هو اكثر اكسي على البريت بوب بلوتو نحكيو على البريت بوب اللي الموسيقى للامانه اللي عبرت على جيل كامل في التسعينات بريطانيا كانت تعيش في كونكورنس كبيره برشا كونكورنس موسيكال نحكي لهنا منافسه بين عديد لي جروب نتاع روك وخليت العالم يتبع في الموسيقى البريطانيه نوع من الموسيقى ذي تسمى البريت بوب. البريت بوب كان ظهر في بدايه التسعينات كم خلينا نقولوا رياكسيون على الجرانج الامريكي اللي كانوا وقتها يمثلوهم دي جروب كيما نيرفانا ولا بيرل جام. بيرل جام عنده الجروب عنده تيتر نحبه برشا اسمه بلاك عملوا طلع عليه بيرل جام بلاك مخصو للامانه ميلانكوليك ليه فات شوي عليه كلمه ميلانكوليك. خلينا جا نحكي على البريت بوب ان توكا البريت بوب هذا خليو لي جروب نتاع الموسيقى حبت ترجع للهويه الموسيقيه نتاعها اللي كانت انسبيري من البريتش روك متاع الستينات كيما من عند The Beatles مع كلمات تحكي على الحياة اليومية في بريطانيا العلاقات المجتمع وحتى مشاكل الطبقة العاملة ومن أهم الجروب اللي صنعوا الموفمون هذايا عن Oasis عن بلور وعن ليستا طويلة أما المهم برشا كونه البريت بوب اللي ما كانش مجرد سيل موزيكال كانت زادة تعبير على الهوية البريطانية في التسعينات على جيل يحب يلقى صوته الخاص بعيد على الهيمنة الأمريكية في موسيقى الروك. اليوم اخترت لكم اون سيليكسيون بنينه برشا لاخوه لي مورسو نتاع البريت بوب. اون ديمار با مورسو نحبو برشا مورسو من عند سوبر جراس نومي اورايت بعد شويه بشقاو اويز ستيريوفونيكس الليسته طويله برشا استمتعوا رجعين بعد شويه.

0: موسو ايكونيك من لونيفير نتاع البريت بوب، موسو اللي رجع بينا ل 1995، الالبوم اسمه ديفرنت كلاس، الارتيست بلب. هذا الموسو ديسكو 2000 نخلطو حتى للما 53 دقيقة. بعد شوية موجز الاخبار مع هبة خميري، خنعطيكم فكرة على السكور بالنسبة للاطراح اللي تلعبوا اليوم بين جاردين ونادي الافريقي. النتيجة مازالت نفسها 1-1 دقيقة 67، النادي بنزرتي والمنسير النتيجة 0-0 في دقيقة 68، ترجي رياضي تونسي والأولمبي البيجي النتيجة 3-1، وسقيت الدير 1-0 أمام السي اس اس. التفاصيل كل تلقاهم بعد شوية مع فهمي البرهومي في ساندي سبور. زمنا نعطيه حق الجو التونسي بعد شوية. عدنان الشاويشي في كان سلامات للأمانة. سلام كان سلم عفوا. موزيكا بنينة برشة تسمعها كاملة بعد شوية.
1: ضيف نجوم بودكاست السبت 10 أكتوبر.
2: البرسوناج تاع العرضاوي ماك التسكيره اللي في مخه هو لقطه كهكاك ما تعداش بالسهل وفيه حاجات تشبه لي شويه العرضاوي، فهمتني؟ يعني احاسيسي ما نعبرش عليهم يعني بالسهل بالشكل هذاك. في اللحظه اللي نصوروا فيها وقتها حسيت باللي كونه هاو شنو ينجم يقول باش يوصل، انه باش يقول لها راني نحبك، يعني يقول لها باش نقول لك واني ميت.
1: الممثل صالح جدي
3: نجوم بودكاست، كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي. راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
4: موجز الاخبار، اهلا بكم. وزارة التربية تنظم اليوم الوطني التوعوي المشترك بشأن التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي في عدد من المؤسسات التعليمية في مختلف ولايات الجمهورية، وذلك بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات في الوسط المدرسي وخارجه وترسيخ السلوكات الوقائية لدى التلاميذ. يشار إلى أن آخر الإحصاءات التي أجرتها وزارة الصحة سنة 2022 تؤكد أن حوالي 25% من الشباب جرب ولو لمرة واحدة استهلاك المخدرات. انتفاع أكثر من 500 امرأة بولاية القصرين منذ بداية شهر أكتوبر الجاري بحملات توعوية وفحوصات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي لسنة 2026 وفق رئيسة مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين روضة بوزيدية. وتكتسي هذه الحملات أهمية خاصة في ظل تسجيل تونس نحو 4500 إصابة جديدة بسرطان الثدي سنويا، مع توقع ارتفاع العدد إلى حوالي 6000 إصابة سنوية بحلول سنة 2030، كما يمثل سرطان الثدي نحو 30% من مجموع السرطانات المسجلة لدى النساء في تونس. في أخبار العالم، أكثر من 12 سيارة إسعاف اتجهت إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض لإجلاء المسافرين وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان. وكانت وكالة فرانس بريس أفادت بأن السلطات السعودية قامت بإخلاء المطار بعد سماع دوي انفجار قوي، فيما لم تعلق حتى الآن السلطات السعودية بشأن أي واقعة في المطار. القوات الحكومية اليمنية تعلن مواصلة تقدمها الميداني على جبهة الساحل الغربي والتصدي لهجوم حوثي شمال مطار ذوباب بمحافظة تعز وأحباط محاولات تسلل على جبهة الساحل الغربي. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تحذر من أن رفع العقوبات على الديزل الروسي يسهم في تمويل حرب موسكو على أوكرانيا، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا مع روسيا لضخ كميات كبيرة من الوقود. زعيم تايوان لي تشينغ تي يقول إن بلاده تهدف إلى منع نشوب حرب من خلال زيادة إنفاقها الدفاعي في ظل استخدام الصين الضغط العسكري لتأكيد مطالبتها بالسيادة على الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وكامل فريق كلوب ويكاند. إلى اللقاء.
3: في تونس كلوب ويكند.
5: Club Weekend.

0: L'arbre 16 دقيقه 16 اور ميروار عند السينيفيكاسيون نتاعها لقيت هذا توما على موزايك في ميديك لو ويكاند مزنا حتى الخمسه نعملوا طلع على شنو تحكي في الريزو سوسيو
1: دورة على الريزو.
0: فهم برشا حاجات صاروا ريسامون وفهم برشا حاجات تحكي عليهم وحاجات بارتاجيتهم وتفاعلتوا معاهم. خلينا نبدا بخبر غير عادي للامانه. الانتيليجونس ارتيفيسيال نجحت باش تفك ميساج سري من عند نابوليون عمره 217 عام. مده 217 عام الرساله العسكريه هذي قعدت لغز وما نجم حتى حد يفهمها. في المقابل الانتيليجونس ارتيفيسيال حبت لها 6 سوايع فقط باش تفهم محتوى وفحوى الرسالة. الوثيقة هذه ترجع بينا لسنة 1809 في فترة وين نابوليون يحضر في مواجهة جديدة مع لوتريش. الرسالة هذه كانت متوجهة للجنرال أوغوست دو مارمان اللي يقود في الجنود الفرنسيس في الدلماسي. المشكل اللي نص كله كودين، فما 24 ستر فيهم 1300 سيني فيهم أرقام حروف دي سامبول وغيره. الانتليجنس ارتيفيسيال بدت ملول بالإيدنتيفيكاسيون دي سامبول، عملت دي كالكول ورجعت للتاريخ. وكارتر تشيرش مهندس امريكي وراء الاكسبيريونس هذه كان استعمل جي بي تي 6 استرا باش في 6 سوايع يفهم المساج كودي هذه. وفهمنا اخيرا شنو فيه المساج هذه، فيه تفاصيل على الهجوم والافكتيف نتاع الجيش الفرنسي. وزاد حبوا يطمنوا الجنرال هذا كونه على قريب راهو فما اخترم، مش باش يطمنوه فما اخترم، باش يقولوا له فما اخترم باش يطمنوه. زاد مازمهمش يخافوا راهو على قريب باش يكونوا موجودين معاهم وباش يكونوا موجودين معاهم في نفس الصف. خبر آخر مزين بارش للأمانة ويخص القارة الإفريقية. الفورمولا وان باش ترجع، عفوا ملك العوني كان حكيت في الفورمولا وان، الفورمولا وان باش ترجع لإفريقيا رسميا هالخميس. الإفام قارة تنظيم غران بري في إفريقيا، الإفام باش ترجع للقارة الإفريقية بعد غياب طويل للأمانة. من آخر غران بري كان في القارة الإفريقية في سنة 1993 وكان في الأفريق دو سود. من هوني دونك ل 2030 الإف آن باش تولي حاضرة في حسب رأيكم أنه الدولة اللي بيشكون موجودة بيشكون موجودة في رواندا من خلال غران بري. هذا اللي يوريك القوة متاع البلدان الإفريقية خاصة زادة الكرواسانس إيكونوميك متاحة. ودولة سوليني ويزمنا نسطروا مرة واثنين وثلاثة واربعة على البوم إيكونوميك اللي قاعدة تعيش فيه رواندا خاصة بعد الجينوسيد اللي كان صار في رواندا. معناتها قاعدين نشوفوا في الليفوليشن الكبيرة برشا على المستوى الاقتصادي في رواندا. دونك رسميا باش نبداو الحين راهو ما فهميش دات اكزاكت، مازالوا ما عطاوش دات اكزاكت، ما قالوا من هوني لسنه 2030 الايفان باش ترجع رسميا الى القاره الافريقيه. ومن المنتظر الجمعه الجايه باش تصير كونفرنس دو بريس للاعلان بطريقه رسميه من عند الحكومه في رواندا. اي باش نحكيكم على حاجه مش نورمال للامانه وقاعدين تريكتيو معاها. راجل قعد 28 سنه يمشي باش يروح لدارهم، شيء الحكايه هذه. تخيل معناتها تخرج من داركم نهار وتقرر ترجع لها لساقيك، مش بعد نهارين مش بعد شهر من بعد 28 سنه. هذا بالضبط اللي عمله المغامر البريطاني كارل بوشبي اللي حول فكره تبدو مستحيله الى واحده من اطول الرحلات البريه في التاريخ. الحكايه بدات في 1 نوفمبر 1998 وقت اللي كارل اللي هو كان يخدم في الجيش البريطاني بدا من مدينه في جنوب الشيلي باش يمشي على ساقيه حتى يكشي لانجلتير، باش يمشي على ساقيه حتى لانجلتير مدينه هول اللي يسكن فيها. وكان عنده زوج شروط واضحين، ما يستعمل حتى وسيله نقل باش يتقدم في الرحله نتاعو وما يرجع لدارهم كان على ساقيه. باش نبداو واضحين، في البدايه كان يتصور كانوا الرحله هذه باش تاخذ 12 سنه، اما في الواقع اصعب برشا، نحكيو على 28 سنه راهو من عام 98 وهو يمشي على ساقيه من جنوب الشيلي حتى يمشي بالشخلت للانجلتير. رحله كانت صعيبه، عرضوا عديد لي زوبستاكل، عرضته الغابه المسالك اللي صعب برشا في العالم اللي هي غابه بين كولومبيا وبنما، فيها غابه كثيفه مستنقعات ونهار ومخاطر امنيه كبيره برشا. بعديك باش تعرضوا مشاكل أخرى بين الألاسكا وروسيا، بشعرضوا زادة على فكرة يزم يمشي لهنا على أزياء متجمدة من المضيق على السقيه وسط برد جلاسيال بيتم معنا الكلمة. دونك مغامرة خطيرة برشا. مشاكل أخرى بشعرضوا في روسيا وين بشي شق سيبيريا اللي هي حاجة ما سهلة برشا. زادة كان عاش الكونفينمون والكورونا في مش في بلاده، زادة صاروا له برشا مشاكل أخرين. مشي اضطر يقطع بحر قزوين سباحة على مراحل والعديد من الليزوبساك اللي عرضوها. ما خلينا نقوله في 5 أكتوبر رجع للانجلتير سيبون وصل للانجلتير مازالوا شوية كيلومترات باش يخلط حتى للمدينة بتاعه. دونك 28 سنة مش شيلي حتى للانجلتير على سقيه ملا ديفي وملا إكسبلوا للأمانة.
1: دورة على الغزو كل ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام.

ذا بليز. نحكيو على انجيو اللي جينا من فرنسا، يقربوا لبعضهم على فكره. ديوم تاع ذا بليز ايبا في 2017 اقترحوا لينا مغسو غير عادي، باش نكون معاكم سانسير. الكليب زاد محليه، الكليب يظل في الجزائر اذا كان انا مانيش غلط تصور في الجزائر. مغسو اسمه تيريتوري وفيه سانكرونيزاسيون مع ضربات. تفرجوا في الكليب، ما نحبش نحرق لكم الكليب، باز تعرفوه، فما شكون يعرف فما شكون ما يعرفوش، اما فما سانكرو في الكليب وفي الموسيقى. استمتعوا، الشيدوفر بها تمنى الكلمه.

2018 كنا اكتشفنا المخسوة ذي البارسلز، الاسم داخل بعضه مكتوب تيكدودودراكيفيش، مكتوب بطريقة هم عاملينها فازة ذيك. هونتوكا بارسلز هو انجروب متاع موزيكا اللي جينا من أستراليا واللي عملوا في برشا موزيكا بنينة. بديوا في 2014، فما لايف عندهم فيرسيون ستوديو طولها 9 دقائق على يوتيوب، ودخلوا عملوا طالة، اكتبوا بارسلز سيشن، سيت اسمها سيشن، اما عملوا طالة هونتوكا موزيكا.

في سامبل كوم سامبل سانتيريس لي راسين لي زوريجين نتاع لي مورسو كول دونك في كل مره من خلال التكنيك نتاع السامبلينغ لي تكنيك ميوزيكال باش نحاولوا في كل مره نفهموا لي مورسو منين خذيو الانسبيراسيون نتاعهم من دوتر مورسو سامبلينغ اون تكنيك ميوزيكال سي على برشا انك تاخذ مورسو اكزيستون وتحطه في مورسو واحد اخر تنجم تاخذ ريف نتاع جيتار لين دو باس دي نوت دي ميلودي غفران لي هو وتهزو لونيفير واحد اخر دونك تسمعوا في المورسو نتاع دكتور دري واتس ذا Difference, un morceau qu'on a découvert en 1999, il y a exactement, en 1999, avec Eminem, et le titre qui est sorti en 2001, Dr. Dre, il y a un album révolutionnaire, et le titre qui est l'inspiration de Mnim, tu as

0: البلد.
1: عندنا ان شاء الله زنفوه من اقوى الاصوات اللي جت للتاريخ هذا وجت للعالم هذا باش نبداو واضحين. مغسولي كان خرج عام 1966 اللي شارل زنفوه اسمه باسكو تو كرو. دونك شفتوا الانسبيراسيون منين جات في التيتر نتاع داكتو جوي. هاي خلينا نمشيو ولا نقعدوا في نفس لونيفير.

0: كيف
1: على فكره نيتي دوغ وسنوب دوغ يقربوا لبعضهم راهو باش نبداو واضحين المغسو هذايا معاهم دكتور دريم من نفس الالبوم اللي كنت حكيت لكم عليه. المغسو اسمه ذا نيكست ابيزود, مغسو كولت اللي يعتبر في اليونيفير نتاع الموسيقى. اما الانتريسون لهنا اللي لازمنا نشوفوا الانسبيراسيون هذايا منين جات, هاي خلينا نعمل بكم رحله صغيره في زمننا.

رجعوا ل 1967 مع المخصو كولت نومي ذا ايج من عند دافيد ماكلوم. باش تفهم القوه نتاع دكتور دري قداش كاسح في السامبلينغ ما فماش نقاش. هما فم برشا كاسحين، فما زيدا كان باش نذكر باش نظلم برشا من الناس، فما دي جي بريمير زيدا كان رهيب جدا على مستوى السامبلينغ، فما غورو زيدا كيف كيف الونيفير نتاع لي بوب، وفما واحد اخر كنا حكينا عليه انا وياك خالد البيت ميكر نتاع ايام ايموتيب، فوالا فما ايموتيب زيد، فما دي جي ميدي لانكونتورنابل دي جي ميدي، وليستا مازلت طويله. هاي نقعدوا في نفس لونيفير اما نمشيو مع نوتخ مورسو.

راديو نانفيرسي باش نعدي لكم المورسو لوريجينال وباش نشوفوا شكون اللي سامبلي المورسو هذا لديانا روز كان خرج في 1980 وعملنا من رمارك انا وخالد على قوه الكاليتي نتاع التسجيل معناتها في لي زاني 80. بريف لي زاني 80 هما اللي كانوا او كانت الديسيني هذيك مهمه برشا في ليفولوسيون نتاع الموسيقى على مستوى لي سانتيتيزور على مستوى لي كلافي البوات ريتم وغيره فما برشا حاجات حتى زاد على مستوى لي ستوديو معناتها في لي زاني 80 صارت ريفولوسيون كبيره برشا. هاي سيدي شكون سامبل المورسو هذا؟

0: بروبلم ساموسو من عند نوتوريوس بي اي جي اللي صار سامبلينغ لغنية ديانا روس. تعرف تو انا نحكي معاكم جيني سامبلينغ قوي برشا في مخي تو غدوة, والله غدوة تو تنسمحوا لكم كيفاش عملوا سامبلينغ متاع غنية داير ستريتس براذر ان ارمز الاسم نسيت سامبلينغ كيلر حاجة كذا كان مانيش غلط. غدوة تو نعديوها في سامبل كوم سامبل باش تشوف قوة السامبلينغ كيفاش يهزك من يونيفير لونيفير. ان توكا مرة جاية وقت اللي تسمعوا لي مورسو هذوما تعرفوا الاصل نتاعهم ولي غسيل نتاعهم والاسبيراسيون منين.
1: سامبل كونسومبل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمالي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: الأربعة وثلاثين وأربعين دقيقة توما لموزايك فيم. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نعطيكم فكرة على نتيجة المباراة بين قردين والنادي الإفريقي, النتيجة وفيت 2-1 نادي البنزرتي ومنسير, النتيجة 0-0 تراجي رياضي تونسي والأولمبي البيجي, النتيجة 3-1 وسقيت الدير ونادي صفاقسي, النتيجة انتهت ب1-0. معكم حتى للخمسة متاع العشية مخصو من غادي من نيكونيكا, مخصو اللي للامانه كبرنا معاه وكبرنا مع الصوت هذايا. بالتي ماما راجعين بعد شويه.

شيب خالد نمون فولي بام موسو اللي عنده بلاصة كبيرة برشا في قلب الشيب خالد على خاطر أول أغنية تتغنى فرنسي بكلها خرجت عام 92 واللي مشي بها على كونكيت متاع الكزاغون إذا كان نجم سام العبارة هذي أنيكدوت صغرونة ما كنتش نعرفها لو ليه خالد كتات في الإخراج. أغنية هذي هداهوله عفوا أن جورناليست فرنسي اسمه جيل ميلي جورناليست هذي معروف يخدم على البانديتيزم وعلى الجران بانديتيزم ومعروف الجورناليست هذي كونوا عمل انترفيو مع جاك مسخين. جاك مسخين اللي هو الانمي بوبليك نيميرو 1 في فرنسا بدون نقاش. دونك هذا مرسو من غادي من ايكونيك الشيب خالد. هاي سي المومون انو باش نقول لكم ميرسي انفينيمون شكرا ليكم ميرسي بوكو اللي كنتوا في الاستماع. نتقابلوا ان شاء الله غدوه في نفس الرانديفو من مساعتين حتى الخمسه نتاع العشاء. ميرسي خالد كتات اللي كنت في الاخراج وميرسي صديقنا علي اللي كنت في الريجي وائل كان في الصندار. بعد شويه ساندي سبور مع فهمي البرهومي احنا نتقابلوا غدوه في نفس الرانديفو. ردوا بالكم على رواحكم بون ويكاند من قبل هذا كل نقفلوا بالجو التونسي لطفي بوشناق كيفاش باح تخي

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. بهدف حماية الناشئة من المخدرات والإدمان انتظمت حملتان تحسيسيتان بكل من المعهد الثانوي أبي القاسم الشابي بمجاز الباب ومعهد ابن منظور بباجة شمالية، وتتمثل هاتان الحملتان في ورشات تجمع تلاميذ بممثلين عن مختلف الوزارات الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والتربية والثقافة للتحسيس بمخاطر المخدرات والإدمان حتى تتجنبها الناشئة وتتصدى لكل ظواهرها داخل المؤسسات التربوية وخارجها. والمندوب الجهوي للتربية بباجة ملك ستيتي يفيد في تصريح لمزيك بأن هذه الورشات هي منطلق لحملات تمتد على كامل السنة الدراسية وتشمل كل المؤسسات التربوية، والغاية منها هي حماية التلاميذ داخل المؤسسات وخارجها من كل ضرر قد يلحقهم فيما يتعلق بالمخدرات والتدخين وكل مظاهر الإدمان التي تشكل خطرا على صحتهم ومستقبلهم وحياتهم بشكل عام. وشملت الحملة التحسيسية في انطلاقتها 56 مؤسسة تربوية بكامل تراب الجمهورية.
1: تم اليوم بمدينة باجة التئام يوم تحسيسي حول مضار المخدرات بكل من معهد أبو القاسم الشابي مجاز الباب ومعهد ابن منظور المزارة بباجة، وتم تأمين نشاطات من طرف مختلف الوزارات من بين وزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة الصحة، الشؤون الاجتماعية وعديد الوزارات الأخرى، اللي هي باش تكون حملة متواصلة طوال السنة الدراسية باش نحاول نحمو أبنائنا التلاميذ، علما وأن اليوم التحسيسي هذا شمل كامل المؤسسات في الجمهورية من 56 مؤسسة في 26 مندوبية، والهدف الوحيد هو ديما حماية أبنائنا التلاميذ وتأمين دروس بصفة عادية في جميع المؤسسات التربوية إن شاء الله.
0: رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي يفيد في تصريح لمزيك بأنه تمت برمجة زراعة 400,200 هكتار من القمح الصلب و900 هكتار من الشعير خلال الموسم الفلاحي الجديد في ظل غياب نمط الزراعة البعلية، مشيرا إلى أنه لم يتم لحد الآن الانطلاق في عملية البذر. وشلبي يوضح أن وزارة الفلاحة وفرت 5,150 قنطارا من بذور القمح الصلب الممتاز، وبلغت نسبة التزود بها إلى حد الآن 29%، أي ما يعادل 1,200 قنطار. وبخصوص الأسمدة الكيميائية، أكد المصدر ذاته عدم وجود إشكاليات في التزود بها، وذلك بفضل أحداث لجنة جهوية بقرار من والي قفصة لمتابعة توفير مستلزمات الموسم الفلاحي وضمان حسن سيره.
2: في قفصة عنا نمط، أول حاجة نكتو عليها أنه معناها ما فماش زراعة بعلية، عنا نمط سقوي وري متواصل. البرمجة كانت ذاتي سنة 4,200 هكتار قمح صلب، 900 هكتار شعير. بالنسبة للوقت الحالي ما زالت عملة البذر ما صارتش، تصير مقادم الأيام. موسم تاعنا يعتبر متأخر نسبيا، توا في عملية تحضير الأرض، الحرف العميقة ومعاودة أولى وثانية. بالنسبة للمستلزمات، موسم زراعة كبرى مثل في حاجتي، واحد البذور وفرت الوزارة 5,150 قنطار بذور قمح صلب ممتازة، وعملية تزود توا واصلة 29%، وصل منها توا 1,200 قنطار بذور ممتازة. وبالنسبة لمستلزمات الأكيدة الثانية في موسم زراعة كبرى هي الأسمدة الفلاحية، حد الآن متوفرة فماش مشاكل. وصيد الوالي أنا أحدث لجنة جهوية لمراقبة عملية تزود الأسمدة الكيميائية والحرص على توفرها خاصة في أوقات الذروة. الأمور معناها تقريبا لاباس، الجو طيب، معناها ما فماش تشكيليات، وإن شاء الله خير وعمصر.
0: تابع لتطورات الأوضاع في العالم، الخطوط الجوية الكويتية تعلن إلغاء رحلتين من مطار الرياض وإليه اليوم بسبب إغلاقه نتيجة للأوضاع الأمنية. القوات الحكومية اليمنية تقول أنها أحبطت هجوما للحوثيين في محيط مطار ذو الباب في تعز، وكبدتهم خسائرا بدعم جوي من التحالف. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول أن الضربات الروسية التي تعرضت لها بلاده اليوم وأسفرت عن مقتل 15 شخصا هي وسيلة موسكو لشكر واشنطن على الاتفاق بشأن الديزل الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة الجمعة. والاتفاق ينص على طرح موسكو كميات كبيرة من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع فامي البرهومي ودلي وكامل فريق سامدي سبور. دمتم على اطلاع. الأولى في تونس.

0: بكم على مزيكا فيه معد كلنا بسبب من واحد الثمانية ثلاثة ساعات اليوم مش كون فيها العودة للبطولة اللي رجعت مش نحكيه على أربع مباريات من دفعة اليوم من البطولة الجولة الخامسة. اليوم فوز الترجي 3-1 على الأولمبي البيجي رجعين الماتش هذية. اتحاد بنقردان يفوز في ملعب 7 مارس على النادي الإفريقي 2-1. تقدم سقيط الدير فاز على النادي الذي سفيقسي في ديربي سفيقس لأول مرة يتقابلوا الفرق في الرابطة الأولى. وفوز اليوم سقيط الدير 1-0. وكيف كيف المباراة اللي تلعبت بين السيابي الاتحاد المنصري الماتش ما فيش أهداف. رجعين إن شاء الله بعد شوية بالتفاصيل والتصريحات والتحليل لكل المباريات. أيضا كالعادة إن شاء الله سنة وساعة الثالثة باش نحكيو على البطولة الأوروبية أهم الأحداث في العالم. أيضا نستناو قصة متاع مباراة عام 1999 كان نهائي الشامبيونز ليج ماتش حلو برشا نحكيو عليه. وأيضا نحكيو على قصة ماريو بالوتيلي وأخبار أخرى باش تكون حاضرة اليوم. رحب سمير السليبي. مرحبا سمير.
1: أهلا بك فهمي. تحية ليك أمير. تحية ليك لخاين الناس الكل اللي يتابعوا فينا. تحية للناس الكل وإن شاء الله نعديو قايت مزيان حلو وإن شاء الله نقدموا الإضافة.
0: مرحبا سمير. أمير ديري مرحبا بك.
2: مرحبا فهمي. مرحبا بلخاين الكل وكيد الناس اللي تسمعوا وتشاهد فينا على مزيكا فيه.
0: مرحبا. اليوم هذا لي في الإخراج يصير الإخراج الرقمي وديجيتال. وانتوا حاليا تابعونا على الباج مزيكا فيه. أيضا الباج سبور باي مزيكا. كيف كيف تنجموا تشوفوا اللايف نتاعنا على شان يوتيوب مزيكا فيه. تلقاو كل التفاصيل وتابعونا وتنجموا تشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. نذكر مالا كما قلت بدفعة اليوم النتائج الكاملة لأنه مباريات مازالوا كيف وفيه. الترجي ربح 3-1 الأولمبي الواجي بطولة حازم المسوري دقيقة الثانية. أيضا حازم المسوري زاد البطولة الثانية للترجي التونسي دقيقة 13. وكان حمزة وحازم المسوري زاد من بعد البطولة الثالثة الترجي الذي التونسي من بعد الأولمبي الواجي هذا الفريق عن طريق حمزة المبروك. الاتحاد الذي بنقردان فاز 2-1 على النادي الإفريقي بطولة دانيال أوبا دقيقة 18 الاتحاد بنقردان. من بعد وسام الشريمي عادل في النادي الإفريقي في 24 ووائل الصالحي بدقيقة 90+6 يتمكن من تسجيل هدف الانتصار للاتحاد الرياضي ببنقردان. ماتش اللي تلعب في الطيب اليميني بين سقيط الدير والنادي الرياضي الاسفيقسي فوز تقدم سقيط الدير 1-0 بونتو اللي تسجل في دقيقة 30 عن طريق محمد علي العمري. وماتش سيابي والاتحاد الرياضي المنصري كما قلنا ما فيش اهداف 0-0. هذوما النتائج في مباريات اليوم من الجولة الخامسة. دفعة اليوم في انتظار دفعة غدوة. نعطيكم الترتيب حتى التوى في انتظار بطبيعة كما قلت تستكمل الجولة ذي. ترجي في الصدارة عنده 12 نقطة وراء تقدم سقيط الدير ب 11 نقطة مع اتحاد بنقردان مركز الرابع. نادي الإفريقي 9 نقاط مع الاتحاد المنصري مركز السادس. تلقاو فيه السي اس اس ب 8 نقاط مع النادي البنزرتي في العمران الثامن 7 نقاط. مركز التاسع في ملعب التونسي 4 نقاط مع ليتوال. ترجي زيس مركز 11 ب 3 نقاط مع نجم المتلوي الأولمبي البيجي مركز 13 بزوز نقاط. مستقبل مرسى 14 بنقطة واحدة مع أمل حمصوصة وصفر من النقاط لنادي حمنا الفذاذ. ترتيب الوقتي حتى التوى في البطولة. ونبدأ بمباراة لعبت في رادس دون حضور جمهور بين الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي. وثلاثية المستوري تهدي ترجي 3 نقاط في أول مباراة مع المدرب بابلو. لحظات نحكي على الماتش هذا. فامي برهومي ما قلنا الماتش وفيها بانتصار الترجي 3-1. ريبلاي حازم المستوري في الماتش هذا مقابل هذه الفرق كان من حمزة المبروك. تبعت شوية نمشيو للتصريحات. سمير شنو نعلقوا على الانتصار هذا الأول الترجي خليه موجود الأول مع المدرب بطبيعة الحال يخليه متصدر البطولة وقتها.
1: انتصار ساعة مهم للإسبرانس خاصة أول ماتش للمدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي. اثنين ترجي الرياضي التونسي وشفنا وجهين. وجه الشوط الأول اللي كان ممتاز ووجه الشوط الثاني اللي كان متراجع وتحسن أداء الأولمبي البيجي. دقيقة لعب الفراجي توزيعة ومستوري سجل هدف. تركيز من عدم تركيز من الملاعبية متاع الأولمبي البيجي خلى الترجي التونسي 12 دقيقة لعب يسجل الهدف الثاني. الهدف الأولاني من هجمة مركزة من لمسة ولمستين وتحركات في الدقيقة الأولى. ثم الهدف الثاني كرة ثابتة للأولمبي البيجي من كونتر نفس الشيء مرتدة سريعة للترجي التونسي، يجي المستوري كرة قدامه يسدد ويسجل الهدف. سيطرة بطول العرض للترجي الرياضي التونسي اللي لعب الكتر وتروى المعتادة امتاعه بالمستوري أمبوانت، بالبليلي على اليسار، بالفراج على اليمين، رفيع كاستيو في الملوتيران مع لوكاس ريبيرو كصانع لعب مموه نوعا ما، العيفي على اليسار قدم ماتش محترم، بقية المدافعين متاع الترجي خاصة في الشوط الأولاني فماش اختبار كبير ياسر. في المقابل أولمبي البيجي لعب بطريقة الكثافة العددية على المستوى الدفاعي، حاول أنه يمتص ربما ضغط الترجي في البداية ولكن لم يوفق لا في التمركز متاعه ولا كذلك على مستوى المحاصرة الفردية خاصة خلال الأهداف اللي سجلها في بداية الماتش 15 دقيقة لعب 2-0، وبداية الشوط الثاني كذلك المستوري يسجل الثالث. ثم رينا بعد تغييرات في الأولمبي البيجي رينا تحسن وتطور على مستوى الأداء.
0: إذا الانتصار، شوف تعليقك أمير على الانتصار اليوم الترجي ترانو كان في طريق مفتوح. طبعا ناخذ أكثر تفاصيل قراءة في اختيارات بابلو كيف كيف نصيف بياوي شنو ظهر في الأولمبي البيجي، لكن خلينا ناخذ الانتباع نتاعكم على انتصار الترجي التونسي وهزيمة الأولمبي البيجي.
2: عدة مؤشرات إيجابية بالنسبة للترجي معناها بكل صراحة. الشوط الأول شاهدنا معناها شوط أول محترم جدا من الترجي الرياضي التونسي، فما أفكار جديدة واضحة، تغييرات جديدة لميليو تيران، معناها يكونوا فيه زوج ملاعبية قدام الدفاع وقدامهم لوكاس ريبيرو في العملية الدفاعية، ريبيرو يخوان كولوار معناها للتغطية. رينا كيف كيف الأفكار اللي تحدثنا عليها فهمي منذ بداية الموسم، معناها وأنه عماد فراج والبليلي معناها أبور ديفونسيف كبير برشا في الشوط الاول، معناها كسوا من ناحيه الضغط العالي، ضغطوا برشا عالي على دفاع الاولمبي البيجي، ما خليوش الاولمبي البيجي خارج كره ولا حتى كي تتعدى الكره. رينا البليلي ابليزور ريبريز معناها في المسانده مع نضال عيفي، نفس الشيء فراج مع دراجر. ترجي تقريبا معناها كانت سيطره كامله في الشوط الاول، معناها الاولمبي البيجي كان غايب، عمل المهم سجل زوج اهداف مع الهدف الثالث اللي سجل مع بدايه الشوط الثاني تقريبا المباراة انتهت. بعد سيبري شاهدنا تحسن من الأولمبي البيجي، الترجي زاد إلى بيسي دو ريتم، ممكن زاد هذا تعرف راجع لأنه الترجي في ال 21 يوم الفارتين قام معناها بفترة تحذيرات بدنية كبيرة ياسر مع الأسلوب الجديد متاع المدرب اللي كما قلنا ينتهج واضح الضغط العالي في الكونتر بريسينج، يحاول يفك الكرة معناها في أقل وقت ممكن. هذا أكيد بتتالي المباريات تعود الملعبية عن السق هذايا، نتصور بالمؤشرات الحاليه نجم الراو معناها نسخه من الترجي اللي تكون في مستوى محترم ومحترم جدا.
0: نمشيو نسمعوا التصريحات وبعد المباراه نسمعوا بابلو فرانكو مدرب الترجي في ميكرو حميد الشويكي.
3: First of all I have to say it's a huge honor to be here with you guys in this press conference in this amazing stadium working for such an amazing club like Esperance. From there also a happy day because we started this adventure with 3 points. I think in the first half we played with any doubt the best football of the season because I watched all the games so far, and I think I didn't see the team playing with that quality, with that speed, with that understanding of the situations, scoring goals, creating many goals, scoring chances. It's true that in the second half we dropped a little bit after scoring the third goal. We didn't have the same continuity, but it's part of the process. I think the team still is far from the level I want to see. I want to improve tactically, technically, physically, mentally. And from there, at least, I think also today is a good day because I think we are climbing up to the top of the table again. So I think good news for us, for all of our fans. And from there now, we need to switch off and go for mode Champions League and start thinking of our next opponent in Libya. It's going to be such a tough game. And we need to prepare well if we want to compete the way we want and to get a good result so we can back here in Torrades, inshallah, with fans, which is the only, let's say, bad thing of today, not to have the opportunity to share this football and this debut with all of our fans who are one of the best, if not the best, in the whole continent.
0: هذا بابلو فرانكو مدرب اللاتارجي اهم ما قال انه كان معناها فرحان بتواجد فريق اللاتارجي التونسي وتواجده في المباراه نتاع اليوم المباراه هذه فرحان بثلاثه نقاط حكي على السرعه في اللعب حكي على انه الفريق اليوم سجل اهداف سجل ثلاثه اهداف قال ثم خدمه ثم تحسن ومازال الفريق باش يزيد يتحسن قال رجعنا في الترتيب في البطوله متركزين وايضا حكي على المباراه الجايه اللي هي مهمه ضد السويحلي والفريق لازم يستعد لها وايضا زاد دعوه للجماهير باش يلتفوا حول الفريق نتاعهم تقريبا هذا اهم ما قالوا بابلو فرانكو مدرب الترجي هذه التونسي اليوم سمير انت مدرب خدمت مدرب انك تبدا تدخل الفريق بوست سيزون وتبدا بانتصار معاش هذه احسن بدايه بالنسبه لكل مدرب
1: اكيد اكيد للثقه نتاع المجموعه للثقه كذلك نتاع المدرب ثقه الفريق ومحيطه والجمهور والناس الكل مدرب جديد لابد من انه البدايه تكون بنتيجه ايجابيه وقد كان ترجي التونسي كذلك الروزنامه ممكن نوعا ما خدمته يلعب في رادس داير لعب ويكلو من غير الجمهور ولكن في الملعب نتاعو ما لعبش في ديبلاسمون صعيب يقلق لعب قدام في التيرا اللي هو مستانس بيه وهذه حاجه ايجابيه خاصه للمعنويات نتاع المحيط نتاع الفريق نتاع الملاعبيه نتاع الناس الكل خاصه كذلك انه بعد اسبوع بالضبط الترجي التونسي يبدا المقامره الافريقيه في تيست ماهوش ساهل بالكل الترجي التونسي كان في حاجه الى ثقه اولا الساعة بعد الاحداث اللي صارت بعد تغيير المدرب بعد النتائج المذبذبه والمردود الغير مقنع للاسبيرانس خاصه على مستوى الدفاعي ونتائج ما مشتش مليح هالحداث الكل هذه كان في الترجي في حاجه الى ماتش يخليه ربما يستعيد الثقه ويستعيد اجواء الباهيه ويستعيد كذلك ربما نغمه الانتصار وهذا عامل مهم هذا كل صار اليوم اكثر من هذا صار وباقناع خاصه في الشوط الاولاني بقطع النظر على مردود الأولمبي البيجي ضعف ولا قوة الأولمبي البيجي لكن نتكلموا على الترجي الرياضي التونسي اللي من خلال شوط أول ورى أنه فما نوعا ما فكرة مدرب قاعدة تمشي لأنه السرعة على مستوى اللعب الضغط العالي على مستوى افتكاك الكرة مشاركة كل اللاعبين في العمل الدفاعي والعمل الهجومي هذا رينيه في الشوط الأولاني التناغم بين الخطوط رينيه صحيح أنه بشير بن سعيد وخط دفاع لم يختبر تماما خاصة في الشوط الأولاني ما رينيش معناها وضعيات صعبة للإسبرانس ما نجموش نحكم على الدفاع على المستوى الدفاعي ولكن الراو أنه الخروج الكرة أكثر ولا أكثر سرعة خاصة لما الكرة تكون عند رايد شيخاوي وتكون عند حمزة فإنه خط الوسط يطلب الكرة في الأماكن الفارغة ويأخذ الكرة ويحولها بسرعة إلى خط الهجوم هذا يريناه من خلال العمليات الهجومية ومن خلال أداء أكيد أنه أداء الترجي باش يتطور إلى الأحسن هذا مما لا شك والاختلاف فيه المدرب مازال كيف جاء الانتصار مهم معنويا خاصة والأجواء المحيطة بالفريق
0: اليوم تتصور الإشواء اللي عملهم بابلو فرانكو متاع تشكيلة تيب اللي زمها تكون موجودة قراءة للمجموعة لأنه ما عندوش برشا المدرب هذا وبراتيك مو هبط لزيليمو اللي من المفروض يكونوا موجودين اليوم ترانو اختياراته كانت صعبة أمير
2: أكيد نتيجة تعطيه الحق في الاختيارات اللي قام به هو أهم حاجة في التصريح متاعه وقال ما زلنا بعاد على المستوى اللي نحب عليه وواضح وأنه فاهم شو يحب من الفريق متاعه وواضح وأنه زاد معناه تحليل المباراة كان ممتاز بالنسبة للتشكيلة بون اليوم تغزر الأسماء بوتيتر تشكيلة هجومية معناها بنسبة كبيرة
0: هتنا بدأوا بشير مثلا اليوم أنت كتلقى بشير بن سعيد حارس اليوم في الترجي وماتش اللي قابله لعب منتصر السيد ماتش حمد الفي آخر ماتش في الترجي هناش تو نجم تفهم منه تغير المدرب تغير الحارس
2: هو أنا قبل ما نلقى اليوم بشير بن سعيد زمني نسأل عليش مريناش بشير بن سعيد في بداية الموسم
0: كان مصاب ومش جاهز
2: لا مصاب في آخر موسم معناها فترة التحضيرات كاملة قعد مصاب ما نتصورش دوك الاشكال بالنسبه للسؤال بلوتو اختر مشكل السؤال بالنسبه لبشير بن سعيد علاش ما كانش هو الحارس منذ مباراه الاولى في الموسم باعتبار انه هو تو تقريبا منذ موسمين هو الحارس الاول للترجي دوك بشير بن سعيد بون تعوض بالوضعيات هذيا اللي بلوزو مو صعيبه فهمي كسوا والمجال الترجي قعد مده كبيره على البنك ولكن كي خذاه هو معناها المهمه وان يكون في حارس الترجي معناها ان جامي دي ميريتي نفس الشيء في المنتخب التونسي وين ما يستحق المنتخب بيلقى حاضر معناها دونك ما بشير بصراحه معناها حارس كونفيرمي حارس سوران الحاجه الايجابيه في بشير بن سعيد معناها هو الحاجه الساعه باش نعطيه حقه اللي عمل برشا مباريات وكان حاسم في عده مباريات معناها الموسم الفارط مع الترجي كسوا الاهلي ولا في مباريات البطوله الى اخره ولكن زاد الحاجه الايجابيه في بشير بن سعيد حتى ولو ما يقوم لكش بمباراه كبيره والا ما ما يكونش مساهم كيما بنفس القدر كيما مثلا مباراة الأهلي في مصر ما يعملش أخطاء. معنا بشير بن سعيد دوك التغيير متاعه في بداية الموسم حسب رأينا ما كانش مبرر، حتى ولو راو فما قناعة، مش معناها استنقاص من قيمة مميش ولا منتصر السيد، حتى ولو فما قناعة من المدرب وأنه مثلا مميش هو يراه الحارس الأول ولا يراه السيد هو الحارس الأول، يزم يختار الوقت المناسب. بعدين يجي الحارس منتخب وطني لي بيرفورمان قاعد يعطيك في ساتيسفاكسيون وتتخلى عليه ويتحول حارس ثالث، معناها اوندي تقول خيار فني يزمك تستنى الوقت المناسب باش تغيره.
0: مسير جميل جوست فعلا معاك نفكروا عمليه، لانه بشير بن سعيد معناها من ماتش مملودي سان داونز معناها تضرب هو من بعد ما كملش، وكان ربما حتى فنيا تحكم عليه لانه مش في افضل حالاته، وبقى كمل الموسم وقتها نفكروا مميش كمل بقيه الموسم مع المدرب الجديد ريكي كامب كي جي عمل كلاسمون مميش
1: فوالا خير
0: منتصر سيد وبعد بن سعيد، ربما كي جا المدرب هذا عنده كلاسمون اخر رجع بشير ثم مميش ثاني ومنصر السيد الثالث.
1: إضافة للكلام اللي قلته هذا مؤكد أنه المدرب بطبيعة الحال عنده هو الحرية لاختيار الحارس، لكن أكيد أنه المدرب الترجي التونسي تفرج في عدد من المباريات اللي فيهم مميش واللي فيهم بشير واللي فيهم الصيد واللي فيهم الناس الكل، وعلى ضوء ذاك إضافة لذلك فما تقارير وصلته مستاف اللي موجود من الناس اللي محيطة بالفريق وهو يأخذ ديسيزيون لولانية. فما حاجة مهمة ياسر في وضعية الترجي حاليا أنه هذا الاختبار الأخير قبل ماتش السويحلي، وبالتالي أنه بشير يكون موجود أساسي في هذا يعطينا دلالة إلى أنه بشير هو اللي بيش يكون الحارس الأساسي السويحلي، وبالتالي مدرب الترجي التونسي اختار الخبرة على المستوى الافريقي، حارس لعب في المنتخب بشير ولعب على المستوى الافريقي، يقول لك انا يا اخويا ومميش، انا ديما نقول انه حراس الترجي قراب في المستوى من بعضهم، لكن اللي يميز بشير شنو هو الخبره الافريقي على المستوى الافريقي، وانا نقول لك انا يا اخي داخل في معمعة افريقيه حاليا يلزمني نلعب بالناس اللي عندهم خبره، وبالتالي اليوم بشير كان اساسي اكيد انه باش يكون هو الحارس الاساسي في ماتش السويحلي الليبي، وبعدين حسب المردود لكل حادث حديث. حتى اكثر من هذا فهمي على مستوى اختياره للتشكيلة الأساسية ما اختياره منطقي، معناه ما تفلسفش برشا، الترجي كتر وتر نلعبوا بكتر وتر، شكون أبرز العناصر اللي عنده؟ عنده اختيار آخر، هو في زوز ولا ثلاثة من لاعبية حطهم على البنك بعد دخلهم كوناتي وحاج محمود، الباقي كلهم ولا حاجة عليه بتويتر، الباقي كلهم منطقي يعني يكون دراجر على اليمين اللي في على اليسار حمزة جلاسي ورائد الشيخاوي في الأكثر، دي لوجيك ما فيهاش فلسفة كبيرة ياسر. دوك الراجل قاعد يفكر في الحلول خاصة على المستوى الإفريقي، لعبوا بزوز ملاعبية قدام الدفاع، وهذه نقطة راهي مهمة برش، أولا الساعة اللي خروج الكرة وسهولة خروج الكرة، وثانيا نعاودوا مرة أخرى أنا مش نمشي نلعب على الاكستيريور، مش نمشي نلعب خارج الملعب متاعي على المستوى الإفريقي، وبالتالي نخمم أنا السوسي متاعي ما هوش أنا ماتش باجة، ما هوش ماتش بجل، لكن المشكلة متاعي ماتش سويح لي كيفاش نكون بيرفورمان ونكون حاضر. إذن زوز ملعبية قدام الدفاع أعطتنا انطباع أو ربما تفكير المدرب احنا نقوم متوه بعملية استباقية أنه في السويح لي مش يلعب أربعة مدافعين وقدامه اثنين على مستوى وسط الملعب بامبوخت بتاتي يدخل كوناتي ما نعرفش، ولكن التفكير هو أنه اثنين قدام الدفاع في وسط الملعب.
2: أمين هو معناه باش تكمل الفكره بالنسبه لبشير بن سعيد، ما واضح الخيار معناه بون ماش نرجعوا كيما قلت لك تو الفتره السابقه وخيارات فنيه مبرره غير مبرره، المهم بالنسبه للمدرب هذا واضح انه بشير بن سعيد هو الحارس الاول، وحسب رايي انا خيار ما فيش بوليميك، معناه ما تستغربش كي ترى بشير بن سعيد الحارس الاول ونتصور بشير باش يكون في المستوى. بالنسبه للمدرب كيما قلت لك رينا الشوط الاول معناه عده افكار شاطر معناه سمير فكره بالاخص في خروج الكره، رينا معناها في بداية المباراة معناها إصرار وأنه الترجي خرج كرة معناها لوتا تخرج كرة من السيق للسيق، رينا حتى بيرميتاسيون معناها في الأدوار ما كناش نراو فيها قبل بالأخص من رايد شيخاوي جلاسي بوتيتر أمبو موا، مي شيخاوي ريناه بلوزور فوا تخلى الوسط يولي أونديري أن بيفو باش الكرة تخرج ويكون هو أن بوان دو فيكساسيون، كيف بالنسبة لكاسي ورفيعة باش تقول لي بوتيتر الأولمبي البيجي ما قدمش شوطو، لو كونستا وانه الترجي تقريبا نجح في الافكار اللي حب عليها الكل في الشوط الاول، معناها كسوا من ناحيه خروج الكره اللي واضح توصيات المدرب واضحه وانه الكره لازمها تخرج في السيق، كسوا في الضغط العالي كيف كسوا كيما قلنا الرول ديفونسيف تاع فراج والبليلي وريبيرو، دونك الترجي عمل الشوط اول حسب رايي سيم فيرسيون اللي المدرب باش يحاول ينسيست عليه، بار كونتر الشوط الثاني كيما قلت لك التراجع شوية متاع الترجي النجم نقوله زاد تحسن الأولمبي بيجي. الأولمبي بيجي قدم شوط ثاني محترم بكل صراحة، تغييرات وتغيير ديسبوزيتيف تكتيك زاد خلى بيجي أفضل، ممكن زاد فهمي تعرف تروازيرو مباراة تقريبا انتهيت، دونك ترجي في يدين الملعبية بتتر لهنا فرانكو نتصور معناها كان ينجم يتدخل بكري شويه من ناحيه التغييرات باش يعطي دم جديد، كان ينجم مثلا الماستوري انت سجل لك 3 اهداف تنجم ترتح باش ياخذ الجبري لانه ماستوري معناها بدنيا جاهز وما عنده حتى اشكال بدني باش تخليه انت 90 دقيقه مهاجم بعد ما سجل لك 3 اهداف. دونك بوتيتر كان مشى المدرب في الخيار هذا يمكن كنا نراو ترجي يقعد يقارد ريتم لانه الملاعب اللي باش تنزل معناها في الشوط الثاني باش تكون تحب تظهر امكانياتها. دونك بوتيتر كان عمل 3 تغييرات مثلا بعد الهدف الثالث يمكن راو ترجي حافظ على الريتم اللي هو يلامبوزي تيلة 60 دقيقة على الأولمبي البيجي، ولكن ما كما قلت لك مدرب منتصر ما تنجمش تلومه حسب رأينا شاو طول ظاهر أفكار المدرب بالأخص من ناحية خروج الكرة وعملية الضغط العالي عند وقت اللي يفقد الكرة. الترجي معناها أكيد بالعمل بتتالي مباراية وقت اللي ملعبية يكونوا قادرين وأنهم يلامبوز الريتم هذاك تيلة 90 دقيقة بشرة، وكما قلت لك فريق في نسخة محترمة جدا بكل صراحة.
4: تريبلين تاع المستوري شنو تعلق عليهم سمير؟ غينا مسجل مع المنتخب مش من فراغ انه يعاود يسجل لك مع الترجي وهدف في الراس ومرة ذي تير من بعيد، ما عرفش شنو تنجم تعلق سمير.
1: اول ما جاء سجل مع العمران هدف ضد العمران هدف، ثم مع ليكيب ناسيونال كان موجود، ثم اليوم صراحة تريبلي سجل ثنائية
4: ثلاثية
1: اثنين بالراس
2: أهداف
1: ممتازة جدا، زوز أهداف اللي بالرأس ممتازة جدا، ثم هدف من الكونتر التحذير، ثم يجي هو خطر الكرة كانت عن طريق هجمة مرتدة ويسددها تمشي في الزاوية البعيدة، معناها زوز بونتويت بالرأس وهدف بالساقة. ولا نساعة يعطي الثقة الروح قبل كل شيء، ما ننساوش أنه لاعب جديد في صفوف الترجي التونسي، انتداب جديد وهو انتداب آخر الميركاتو، اثنين لاعب دولي ولاعب يستحق تستحق الترجي التونسي خاصة على المستوى الأفريقي، وما جابوه أبوه باش يتألق خاصة على المستوى الإفريقي. كي نشوفوا توا خط هجوم الترجي التونسي يتكون من البلايلي اللي هو لاعب عمل برشا على المستوى الدولي ولاعب

0: لا يشوف مسوري تو نحكيه على ثلاثة مواسم معناها تقريبا من نبض المهاجمين فك بلاست, وحتى في المنتخب التونسي كان تقريبا هو في الفترة الأخيرة كل مهاجم الأول للمنتخب. حتى الخيار اللي تخلينا عليه في كاس العالم ظهر في مباراة هولندا وانه كان خيار موش في بلاستو, لانه وقت اللي رجع المسوري مباراة هولندا المنتخب التونسي ما نقولوش تحسن, وانك على الاقل شفنا مؤشرات خير من اللي كنا في مباراة الاولى لعبنا من غير مهاجم كريمو. بالنسبة لي هو شخصيا معناها بتاتر تسجيله هذه ثلاثة اهداف في نوفيل فيرسيون من ماستوري, لانه ماستوري نعرفوه معناها اول حاجه مهاجم جينيرو ياسر في الليفور, معناها يرجع يفك يجري في يقاتل على كل كره, قوي من الناحيه البدنيه يعرف يلعب ظهره, ونقطه قوته اكيد الكرات الراسيه الى كونفيرمي كسوا مع منتخب ولا اليوم زوز اهداف بالراس. انه سجل ثلاثة اهداف في مباراه واحده بتاتر مش ديما الماستوري يسجل ثلاثة اهداف في مباراه واحده, ولكن نتصور وجوده في التراجي مع الفرص اللي بيجيه مع اليوم مارينا البليلي شكفوا يحاول يلقاه بالتوزيعات ريبيرو كيف كيف وراء رفيعة وكاسيو, نتصور انه بشراو مستوري هداف اكثر من الموين اللي تعودنا عليها, لانه بسيرتين مو معناه باش تكون الكور اللي بيجيه المستوري الموسم هذا في التراجي اكثر برشا من اللي تعود عليه هو بيدو في المواسم السابقة. دونك لوجيك مو مع المسير كان جيت 3 4 كور سجلك منها واحدة, اليوم في تراجي في بعض المرات شقة بالخمسة وبالستة وبالعشرة كور, دوك شتقى يسجل برشا بصراحة مهاجم مجتهد برشا فهمي ويستحق معناه يستحق المستوري. أكيد نتمنى له اللي هو أنه يكمل في الـ في الـ في الـ معناه في النجاعة هذه, واللي هو للتراجي وللمنتخب مهاجم معناها بصراحة مجتهد جدا المستوري وفرض نفسه عن الناس كل معناها.
1: نحكيه على البونتو اللي قبله الترجي ما نحيوش استحقاق تعالونا في البيجة باش نحكيه على الفريق هي ما الدفاع مرة أخرى يقبل هنا المرة ذي بونتو كيفاش نجم نقيموه فنيا باقي مشاكل في الدفاع الترجي ولا كيفاش نجم تفهم ولا الهدف اللي قبله الترجي دفاع
2: هو احنا نتكلموا على هذا لأنه الترجي تنتظر فيه معناها مسابقة إفريقية, وانا عاودت وقلت كأنه الماتش هذا ماهوش اختبار حقيقي لدفاع الترجي ولا الحارس كم ماتش كامل تقريبا جاء زوز ولا ثلاثة كور تقريبا منها الهدف اللي جاء من كرة ثابتة. اولا ساعة المركاج المحاصرة ما كانتش موجودة صراحة, ونلاحظوا ان الكرة كيف مشيت في الدوزيام بوتو وجه لوجه تألق بشير بن سعيد وتصدى للكرة ومن بعد رجعت باش تسجل منها الهدف. دونك فما اولا ساعة اخطاء على مستوى المحاصرة, اخطاء على مستوى أخذ القرار خاصة لأن دفاع الترجي كان متفوق عدديا بثلاثة أو أربعة لاعبين أكثر من الأولمبي البيجي, لكن رغم هذا الأولمبي البيجي تمكن من تسجيل الهدف. كذلك البشير بن سعيد في اللقطة هي بيد هذيك فما نوعا ما من عدم التفاهم بينه وبين خط الدفاع متاعه اللي يلزم يرد باله من النقطة هذه. إذن أخطاء بالجملة تعطي المدرب فكرة أنه الأخطاء هذه ما لازمش تتكرر وتعاود. علاش أنا قلت أنه دفاع الإسبرانس ما مريناش ما حط في وضعيات صعيبة باش نجموا نحكموا أكثر على الدفاع, ولكن اللقطة متاع الهدف بالذات تخلي مدرب الترجي ربما يخدم على الكرة الثابتة يخدم على الوضعية الصعيبة, خاطر فما في الشوط الأولاني كونتر كذلك كان فما مرتدة للأولمبي البيجي نوعا ما صار منها نوعا ما اختر في التغطية ما كانش التغطية في التوقيت المناسب. دونك هدف بالنسبة للأولمبي البيجي هو هدف جميل بصراحة, ولكن يخلي الترجي التونسي يحاول أنه يصلح الأخطاء خاصة على مستوى التركيز وعلى مستوى المحاصرة.
1: ريت بوادر نتاع فكر المدرب في التصليح الدفاعي, لانه مشاكل الترجي مع ريكي كان بانون الوقفه والمنظومه الدفاعيه ما خدمتش مليح. ريت بوادر مع امير انت تبارك الله تفهم وسمير يفهم معناها, ريت بوادر انه المدرب قاعد يخدم في النقطه هذه.
0: اكيد هو مشاكل الترجي مع ريكي كان بانون الفريق ما يدفعش ككتله, ماهوش في الاربع مدافعين. اكيد فما مشاكل في الاربع, فما مشاكل فرديه على مستوى كسوا محور الدفاع ولا الاظهر, ولكن المشكل الكبير مع ريجي كامب انه الفريق ما يدافعش ككتله. اليوم رينا فريق يدافع معناها اون بلوك كي بقولنا معناها الناس كلها امبليكي في ترافاي ديفونسيف من البلالي ريبيرو ماستوري معناها الى با بزوان, خاطر كيما قلنا مهاجم جينيرو بطبيعته يرجع ميرينا البلالي فراش ريبيرو سون تري امبليكي في العمل الدفاعي. هنا الاخطاء الفرديه اللي تحدث عليها تو سمير في المحاصره اكيد هي تقع في المباراه, ولكن المدرب خذا فكره وريناها احنا تتفصن لوان حتى من الهدف اللي تسجل ريناها كان غاضب في كيلكو زاكسيون بالاخص على رايد الشيخاوي. اكيد معناها يلزم زاده بالاخص لهنا نحكيو اذا كان باش تطلع انت تو في نيفو تحكي على تشامبيونز ليغ جلاسي والشيخاوي مطالبين اكثر حضور, يلزم معناها يربحوا لي ديوال نتاعهم سواء في الكرات الثابته ولا حتى في الوقت اللي تبدا اللعبه في اللعب في الكرات المتحركه. اكيد المدرب شوي بشوي باش يبدا يخفي فكره. ما تنساش وانه الترجي زاد انتدب المدافع ليلات اللي يمكن مازال بدنيا ماهوش حاضر, هذاك علاش ما بديش معناها التعويل عليه, ولكن سيرتين مو اليوم المدرب خرج

0: من المباراة هذه بعض معناها الاستنتاجات أهمها وأنه بخلاف معناها العمل الدفاعي الجامعي اللي ريناه تحسن بنسبة كبيرة اليوم في مباراة بيجا، فما عمل دفاعي على مستوى الأربع مدافعين وعلى المستوى الفردي، فأكيد باش يقوم به المدرب ترجي معناها.
1: نسمع تصريح مدرب الأولمبي البيجا نصيف بيحكي على لازمة اليوم تاع فريقه في رادس ألم ترجي التونسي في ميكرو حميد شويكي.
2: اجتهدنا باش نحضر المقابلة في معناها بالإمكانيات الموجودة عنا، جينا مأمنين بحضورنا، نعرفوا اللي ترجي نبدل الجهاز الفني أول مباراة المدربهم، كنا متأكدين اللي باش يلعب بالتشكيلة الأساسية تقريبا متاعو. تعرفوا في الماتشوات هذه أنك تغلط في الدقيقة الأولى من المقابلة غلطة بدائية متاع تمركز جماعي وتقبل هدف في الدقيقة الأولى تصعب عليك، بعد نوعا ما خرجنا من التركيز، عودنا قبلنا على هجمة سريعة من الترجي في غضون 10 دقائق هدفين، تبدلت المعطيات، بدلنا ديركت نوع معناها، بدلنا الوقفة متاعنا، بدلنا الشوا، مشينا لبلون آخر دو جو. الحمد لله يعتبر أنه رغم أنه النتيجة إجمالا ثقيلة شوية 3-1، لكن معناها برشا حاجات بوزيتيف الواحد يبني عليهم. تعرفوا الأولمبي البيجي الكونكيرون ديركت ما هوش الترجي، خاصة في رادس لي كونكيرون ديريكت نتاعنا الجمعيات اللي تجي تلعب في باجا الكل بدون استثناء، والجمعيات اللي ينافسوا معنا على وسط الترتيب. دونك الماتشوات هذه نحاول نجتهدوا ان نربحوا بها، خاطر مأمنين برواحنا ومأمنين بالخدمه اللي نخدموا فيها. كان جي ربح خير وبركه ما فماش، نتعلموا منها، وهذيك هي معناها الكره دروس.
1: نصيف باير المدرب الأولمبي البيجي يقول لك أنه الأداء صحيح اليوم، خسرنا مرة وعملنا أداء طيب، تشاطر الرأي الكلام تاعو نصيف
3: في آخر الماتش بوتيتر في الدوزيام ايتون في النص ساعة الأخيرة وقت اللي الترجي يطيح في الريتم بدا يعمل في التغييرات، بدا يفكر في الماتش اللي من بعده، وقتها الأولمبي البيجي تحسن الأداء نتاعو، تحسن كذلك الأداء نتاع الأولمبي البيجي وقت اللي غير في الخطة نتاعو، وقت اللي قام بالتغييرات تقريبا في دقيقة 56 يخرج مهاجم ويخرج مدافع ويدخل بلاعب وسط ومهاجم وغير هنا في الخطة، مع ثلاثة في اللاكس ولا اثنين، وقتها الأولمبي البيجي مسك نوعا ما بزمام الأمور. كلام نصيف منطقي ولوجيك، أنا المنافسين متاعي شكون؟ منافسين متاعي اللي مش يجوني في باجة نحصل أكثر ما يمكن من النقاط وهذا منطقي، ثم المنافسين متاعي اللي احنا نفس المستوى ونلعبوا معناها من أجل تفادي النزول أو ربما من أجل ضمان البقاء، منطق هذاك اللوجيك متاعه. بالنسبة للمباراة ذوما كان عملت نتيجة به، عملتها ما عملتش نتعلم من، لأنه فما فوارق كبيرة، خلينا نتكلموا بصراحة، فوارق كبيرة في المستوى. علاش أنا كما تكلمت على سبيرانس توا ما هوش اختبار حقيقي على سبيرانس، كي تسني فهمي على دفاع متاع الترجي ما نجمش نجاوبك بصراحة، ما تحطوش في وضعيات صعيبة باش نجم أنا نجاوبك ونقول لك. دونك الاختبار ما هوش اختبار حقيقي للترجي التونسي نظرا لتفاوت المستوى الكبير، وكذلك الحال للأولمبي البيجي. نحط روحي في بقعة مدرب الأولمبي البيجي، شنو نجم نعمل أكثر من نلعب بثلاثة في الأكس، أكثر من نلعب بثمانية ولا بتسعة ملاعبية ونحاول نلعب بالكونتر؟ حتى في الكونتر ما نجحش لأنه التمريرة الأخيرة الباس الأخيرة الكاليتي ناقصة. دونك هنا أنا نحذره ونعرف اللي أنه كي تبدا فريق أقوى مني يلزمني معناها نستعرف بالشيء ذا ونلعب مع المنافسين اللي في المستوى متاعي، لكن ينجم كما قال هو يبني على دوزيام ايتون. لكن نفس الشيء نعاود نقول حتى الشوط الثاني تحسن فيه أداء الأولمبي البيجي ماهوش مقياس حقيقي. علاش؟ لأنه الترجي التونسي كذلك بعد 3-0 الترجي ما عادش معناها بدا يعمل في التغييرات، بدا يضيع في الريتم، بقل ريسك، بقل أكسيليراسيون، بقل كذا باش نخمم في الماتش اللي من بعده. دونك هنا كلام نصيف لوجيك ياسر، لأنه الإمكانيات بعيدة ياسر بين الأولمبي البيجي اللي نتمنى له بطبيعة الحال أنه يتطور ويتحسن أكثر، وإن شاء الله نشوف الأولمبي البيجي في أحلى حلة وأحسن مردود، لكن كلام مدرب الأولمبي البيجي منطقي.
1: حد الآن الأولمبي البيجي 3-0 زوج تعادلات أميرة.
0: أكيد معناها بيجا صعوبات قاعدة تكرر معناها نفس تقريبا هذا الموسم الثالث، فهمي اللي التحضيرات تبدأ متأخرة، تقريبا مدرب يغادر من التحضيرات، الموسم الفارط تقريبا بوعزي وجدي بوعزي عمل مباراة ولا اثنين غادر، الموسم هذا معناها مدرب
1: معمر
0: غادر قبل ما تبدأ البطولة. دونك نفس الاشكاليات قاعدة
1: اضراب اللاعبين،
0: اضراب اللاعبين، تهي اللاعبين في اخر لحظة. اكيد الاخرين اللي في بيجا والهيئة انا نعرفهم شخصيا قاعدين يعملوا في مجهودات كبيرة، ولكن يلزم حل جذري للفريق الكبير هذا اللي معناه. انا بصراحة نعرف بيجا معناها ناس تتنفس كورة فهمي جمهور بيجرة ويوم مباراة كي تبدأ المباراة في بيجرة وامبيونس أخرى وبلاد كاملة تستنى في الماتش. دونك فريق يستحق معناها على المستوى المادي وقفة من الناس الكل باش يكون في, في في في على الأقل يبدأ تحذيراته في الوقت المناسب, ياخذ الملعبية في الوقت المناسب ويسبريبار كوم يلفو. بيجا قاعد يحذر بالمباريات هذم. مباراة اليوم أكيد بتقدر كنت تحب تلوم بتقدر تقول مارينيش معناها ملعبية بيجا أجريسيف أوكي مع سمير ونو فرق فنية ما تنجمش تحكي فيها, مارينيش من أجريسيفيتي من ملعبية بيجا, مارينيش يونوفي يمكن يمشي معك شبه استسلام في الشوط الأول. في النص ساعة الأخرى 25 دقيقة الأخرى تحسن بيجا بالتغييرات. بوم ما تنجمش تقول المدرب معناها نسيف كان بدأ بالكاتر واتروا يمكن خير خاطر كان بدأ بالكاتر واتروا ويزمو يبدأ من الدقيقة الأولى باش نجمو نحكمو. دونك في العشرين دقيقة الأخرى الترجي تقريبا تهنى على المباراة, فما سارتان رولاشمون معناها تحب ولا تكره, بيجا قام بالتغييرات يزمو قوم بها, عمل 20 دقيقة باهية. أهم حاجة بالنسبة للأولمبي البيجي هي المباريات اللي بشكون في ميدانه هي اللي يزمو ينتصر فيها كما تحدث المدرب متاعه. ما تنجمش لهم برشا اليوم الأولمبي البيجي على هزيمة ضد الترجي في رادس بالشوط الاول اللي فيه كما قلنا عده مؤشرات ايجابيه بالنسبه للترجي.
1: بعد شويه باش نحكيوا على مباراه الاتحاد الذي بن قردان والنادي الافريقي اللي فات بفوز اتحاد بن قردان 2-1, مباراه مثيره والفوز الاخير لاتحاد بن قردان. مرحبا بكم من جديد على مزيكا في سامدي سبور, مازال معكم حتى الثمانية. حكينا على فوز الترجي 3-1 على الأولمبي البيجي, نحكيو على مباراة أخرى من نفس الجولة اليوم الجولة الخامسة من البطولة وهي فوز اتحاد بن قردان في بن قردان على النادي الإفريقي والهزيمة في الموسم للنادي الإفريقي في البطولة. بالنسبة للأهداف دانيال لوبا دقيقة 18 افتتح نتيجة الاتحاد بن قردان, وسام الشريمي عاد النادي الإفريقي في دقيقة 24 ووائل الصالحي اهتف هدف الانتصار لاتحاد بن قردان بطولة في 90+6. تصريحات ما بعد المباراة اسمه مهدي بن ضيف الله المدرب المساعد لسفيان الحدوسي, شنو حكي على فوز اتحاد بن قردان؟
4: أكيد مباراة صعيبة ضد فريق نادي الإفريقي للحقيقة اليوم قلقنا شوية في المباراة, لكن كنا حاضرين كما يلزم من أول مباراة لآخر مباراة. شفتوا التغييرات تعطت أكلها يعني في الشوط الثاني هدف في الوقت الضايع في الدقيقة 94. الحمد لله يا ربي هذه كل خدمة اللي قاعدين نخدموا فيها من أول موسم قاعدين نتحسنوا من مباراة لأخرى لأخرى. صحيح عنا أغلاط لازمنا نتفاديوها, لكن الحمد لله اللي قاعدين نعرفوا كيفاش نخرج من المباراة.
1: كان بن سيد ستاف قالوا له يلعب هذا بتبيع مهدي بن ذي فلق. قاعدين نحكيه في الكواليس على ماتش الترجي ومعطيات أخرى وصلتنا بخصوص تصريحات متاع الملعبية متاع الترجي التونسي, شنو حكي أكثر في الندوة الصحفية فابلو المدرب بابلو مدرب الترجي الذي تونسي. واحنا نحكيه توا حاليا على ماتش اتحاد بن قردان والنادي الافريقي, نواصل مع التصريحات نسمع ماهر الكنزاري شنو حكي على الهزيمه وسبب هزيمه النادي الافريقي اليوم.
5: صحيح مباراه كانت مفتوحه على جميع المواجهات كما انتصار من امشال الاتحاد بن قردان ومبروك عليهم انتصار ويستحقوا انتصارهم كما كنا نحن نفوز بالمباراه. يعني كانت مباراه مفتوحه, عدد الفرص كان موجود من الطرفين, الهدف كانت مباراة حقيقة مباراة مفتوحة. نحن ربما غلطنا أكثر منهم هما, لكن عثرة ما هيش في وقتها, كنا نجم نخرج بأحسن ما اللي خرجنا به اليوم في المباراة, لكن هذيك هيك القدم اللي يقبل اللي ضيع الهدف يقبل, نحن ضيعنا وقبلنا هدف في وقت قادر ما عشنا وقت مش نرجع فيه. على كل مبروك عليهم الانتصار, تعبوا أكثر منا نحن بتاتا في الماتش, يزعفوني ديزيفور أكثر منا نحن وفازوا بالمباراة نتاعهم, نحن وخسرنا نقاط في مباراة اليوم وحقيقة ما خرجناش ربحين برشا حتى على مستوى الديغنوستيك المعطى السيكولوجيك, ما مانيش باش نكونوا ربحين برشا في الماتش. على كل سيتون ديفيت اللي ما هيش منتظرة, لكن في معناتها سكيسي باسي في الماتش واللابون كاليتي دي جو تاع بن قردان عادي معناتها كل فريق مش يخسر في بن قردان نخسر منه, كنا نجمو نلعبو خير, لكن احنا اون با ايتي اسي غوغو اون با ايتي اسي اغريسيف في اللعب وفي ليزوكازيون دو بوت اللي جاو ما سجلناش هما سجلوا, مبروك عليهم الفوز.
1: غمير الكنزاري يحكي على أسباب الهزيمة قراءته للمباراة. مادي بن ضيف الله يقول كونه كنا مركزين خير وجبنا ونستحقين الفوز. غمير الكنزاري يقول ضيعنا وقبلنا في وقت قاتل تعب أكثر منا، هزيمة غير منتظرة بالنسبة للنادي الإفريقي. قراءتك سمير لفوز اتحاد بن قردان وهزيمة النادي الإفريقي في بن قردان؟
3: ساعة قبل كل شيء اتحاد بن قردان يأكد مرة أخرى أنه فريق صعب المراس، وهذا الكلام قلناه وقت اللي بن قردان تخسر، وقت اللي بن قردان تتعادل، وقت اللي بن قردان تربح، أنه فريق ممتاز وممتاز جدا وعنده عناصر، عندها الخبرة وعندها خاصة الشخصية، وذاك انعكس على أداء الفريق كمجموعة. هذه النقطة الأساسية الأولى. جي تشوف باركور النادي الإفريقي السنة تلقاه لعب في المتلوي، ضيع 4-5 فرص، سجل هدف، جاب 3 نقاط لأنه ما قبلش، مع حمام سوسة جاب 9 ولا 8 فرص ما سجلش، سجل كان هدف واحد فقط ولكن جاب 3 نقاط، مع جرزيس الماتش الثالث تقريبا نفس الشيء، يخلق فرص يسجل هدف ولكن ما يقبلش. الماتش هذايا خلق فرص سجل هدف ولكن قبل الأهداف، قبل الأهداف، وذيك الفرق بين 3 نقاط في الماتشات الأخرين، كل ماتش يأخذ 3 نقاط وبين الماتش هذا. المشكل الأساسي حاليا في النادي الإفريقي شنو هو؟ على مستوى تجسيم الفرص. النادي الإفريقي يسجل هدف ويكتفي بذلك ويضيع عدد من الفرص. كان اليوم نحكيه على عدد الفرص اللي ضيعها النادي الإفريقي خاصة في الشوط الأولاني، تسمى معناها عدد كبير، تلعب في أصعد تقريبا ملعب في البطولة التونسية، تجيك العدد من الفرص هذاك وما تسجلهمش، فبالتالي أكيد أنك مش تقوم بأخطاء. النقطة الثانية الأساسية كذلك على مستوى الدفاعي والتناغم مع حارس المرمى، شفنا أخطاء تمركز في الدفاع النادي الإفريقي، شفنا بين سيمبارا، شفنا بين عبد الحق الدفاع مبالغ فيه، عبد الحق عمل تاكل الفار قعد يشوفهم بعد ما ساعتاش بيلانتي، هذيك في مازمبي بيلانتي مباشرة قبل تحكي مامير في الموضوع هذا. دونك جونيس باهية ولكن الانتباه، رد بالك التاكل في 18 نحيت الكرة صحيح ولكن حكم ماخذ يزفرها بيلانتي في الأفريقيا ذيك بيلانتي. دونك فما أخطاء صارت على مستوى الدفاعي خاصة والتعامل مع الماتش. قبل نحكي أنا ومير على الملاعبية متاع النادي الإفريقي، فما ملاعبية نحكي وهنا على كينزومبي، نحكي وهنا على خضراوي، نحكي على بعض اللاعبين اللي هما ملاعبين مهمين ومفاتيح، ما يمرتولك الشهدية في صحيح ولكن يقوموا لك بأدوار خاصة الاكستيريور، يقوموا بأدوار كبيرة كبيرة ياسر. النادي الإفريقي اليوم الحقيقة نتكلموا ما يستحقش الانتصار، ما يستحقش لأنه أولا كما قلت قبيلة ما على المستوى الهجومي ضيع عدد من الفرص، ولكن كذلك الصلابة الدفاعية ما كانتش موجودة كما معتدين به. ناخذوها من الناحية الإيجابية، ربما تكون قرصة ظن للملاعبية للمدرب والناس كل أنه يفيقوا نوعا ما، لأنه النادي الإفريقي أنا اعتبرت أنه مقابلته مع أهلي بنغازي الإكستيريور تحذير ممتاز جدا لمازمبي، لأنه الماتش أنا بالنسبة لي الماتش المهم هو مازمبي. بن قردان في بن قردان في ملعب كيما هذاك بالعشب هذاك، تحذير كذلك المازمبي، وبالتالي استخلاص العبرة من الماتش هذايا. النادي الإفريقي ربما كان يمكن يخرج بالتعادل، الانتصار أنا رأى أنه صعيب ولكن كان يمكن يخرج بالتعادل لو كان فما تركيز ماهوش مقبول كذلك، أنه فريق في حجم النادي الإفريقي وخبرة الملاعبية متاعه دقيقة 90+5 ولا +6 يقبل هدف.
1: بن قردان شو عمل اليوم للنادي الإفريقي؟ النادي الإفريقي اليوم بنى وجه ضر.
0: خلينا نبدا بالشطر الاول تاع سؤالك لانه في محله، معناها موافق 100%، نعطيه حق بن قردان بصراحه فريق ممتاز جدا، معناها مدرب زاد سويل الحدوسي لازم نعطيه حق. اليوم بن قردان في المركز الثاني قام مباراه محترمه ومحترمه جدا، بدايه مباراه حسب راينا فاجئ فيها بتدرس فيها الحدوسي النادي الإفريقي، وهنا كانت نقطة قوة بن قردان في 15 تقريبا 20 دقيقة الأولى حتى لتسجيل الهدف، إنه غازي العيادي كان كومانج وورد وكل ورقوش، معناها تقريبا بن قردان لعب بالأربعة خمسة واحد ولا 5-2-3-1 إذا كان تحب نعتبره، غازي العيادي كان لاعب رواق لأنه كان موجود في الرواق ليسر. الحاجتين فهمي، هو الحاجة اختيار سفيان الحدوسي لانه يعرف انه زعلوني نقطة قوته هي السرعة في العمل الدفاعي، دونك غازي موش بش يمشي بالزعلوني في البروفوكاسيون عالين، يا شاك فوا ياخذ كورة يدخل وسط وهنا زعلوني ما عرفش شنو يعمل، وفي العمل الدفاعي ديكو زعلوني ياخذ كورة يلقى غازي العيادي قدامه ونجح برشا بن قردان في الربع ساعة الأولى، سجل هدف بعد الهدف بتاتر تراجع شويه بن قردان ورجع غازي العيادي لوسط الميدان، يمكن لانه بدنيا غازي ما يجمش يكون غادي كلاعب رواق، رجع كومون كاتريام ميليو تيران. هنا نادي الفريق خذ المباراه، وهنا نادي الفريق حسب رايي خسر المباراه في العشرين دقيقه 25 دقيقه 10 ثانيه، انه كان سيطره كليه من نادي الفريق، رغم اللي بن قردان عمل دو كونتر اللي تحدث عليها سمير، اللقطه نتاع عبد الحق اللي كان يمكن معناها مش متحدث ضرب جزاء ولا، المهم يعني كان فيها التدخل من الفار، واللقطه نتاع عبد الوهاب بخوش اللي ضرب كره على القائم، ولكن نادي الفريق يسيطر في العشرين دقيقه، رينا مردود كبير كسوا من بالاخص من كيزومبي والشريمي، واقل درجه بوتيتر من الخضراوي وبن علي، سجل هدف تعادل، شريمي ضيع كرة سهلة معناها كان ينجم يسجل بها هدف ثاني، نفس الشيء كيزومبي ضيع، المنصري تجاوز زوز فرص كان ينجم يستغلهم أفضل، وفي الشوط الأول 0-0 نفس الشيء في الشوط الثاني، بدأ النادي الفريقي أفضل حسب رأيي أنا، المباراة لا باسكولي في الدقيقة 55 مع تغيير خضراوي، دخل صادق محمود، هنا النادي الفريقي لا بيردو برشا بروفوندور معناها بالاخص على الشيره اليسرى، انه معك خضراوي قبل ما يخرج ضيع فرصه معناها كان الوجه لوجه، وفرصه تقريبا كانت سهله بون التعامل معها على المستوى الفني، خذ الكره بدنه طايح ما مساش بالسرفاس صحيحه في بلاس مضربها بالانتيريور، ضربها تقريبا معناها باخر ساق ودونك مشيت لبرا، ولكن الخضراوي معناها مع سمير بنسبه 100% سيان جوار دو كولوار يعطيك فوليوم دو جو كبير برشا، فمن ناحيه الدفاعيه والهجوميه، دفاعيا في كل كرة تلقاه يسند في بن علي، وهجوميا كل كرة ياخذها ويمشي بها، اوكي ما يسجلش ولكن يربح بها خطا، يربح بها ركنيه، يربح بها تميز، دونك ملاعب يوصل معناها يلعب لك من تقريبا بوكس تو بوكس من ليني ليني. خرج الخضراوي حاج محمود ما فهمناش جوستومون الدور شنو هو اللي كيلعب حاج محمود، ريناه كلاعب
1: شلون حاج محمود
0: صادق محمود سامحني، ريناه معناها كلاعب وسط ميدان ثالث على الكوتي جوش، ولكن ما قدرش يقوم بك الدور ويمشي كوما جوار دو كولوار،
1: ما نجمش اصلا غادي يلعب معناها جا هو الشوا فيه وعليم،
0: هاني قلت لك ما فهمناش معناها ريال مود الدور اللي خذيه صادق محمود، برجع بن قردان في المباراه بعد تقريبا معناها العشرين دقيقة الأخرى اللي كان فيها فرص لمن هنا لمن هنا، اللي جات دقيقة الأخرى في المباراة اللي بن قردان خطف فيها انتصار، مباراة كانت نجم تمشي للزوز فرق هذا ولا هذا، ولكن معناها كانت فيها خيارات تكتيكية وفنية من زوز مدربين، كانت مباراة ممتازة فيها عدة فرص، النادي الإفريقي حسب رأينا معناها نقطة اللي ماهر في الـ في الـ في الديكلاراسيون تحدث عليها ريغور اغريسيفيتي، هذه النقطة اللي لازم نرد بالو منها، الأخطر بوتيتر من الانتصار معناها اليوم ريت نونشالونس كبيرة من الدفاع النادي الفريقي، سمير تحدث أن النادي الفريقي كل مباراة يخقد فرص ويضيع كما اليوم، ولكن ما كانش يقبل اليوم صورة الهدف الأول فهمي تعطيك الاسبري اللي لعبوا به معناها بالأخص المدافعين تاع النادي الفريقي، ونتحدث هنا اسونسيلمون على سيمبارا وعمر عبد الحق، معناها تخسر الدويل الاول، الدويل الثاني ما طلعش، تخلي المدافع نتاع المهاجم اتحاد بن قردان يسدد باش يسجل، اكيد ما نحيوش الميريت نتاع لاعبين بن قردان، ولكن اكسيال معناها المفروض تطلع 100% ما تخليش تير يصير، نفس الشيء خسروا تقريبا كل الثنائيات، معناها بن قردان ربح كل معناها مهاجم بن قردان مشارك تقريبا ربح جميع الثنائيات على سيمبارا وعبد الحق، وفما ثنائيات لياو سمير بعدين المفروض المدافع هو اللي يربح، معناها كره كي تكون من الدفاع عامله 30 40 متر وانت كاكسيال تشوف في الكره جاي ما نعرفوها، معناها المدافع المفروض هو يكون فافوري، معناها الا اذا كان نحكيوا على مهاجم بخصائص معينه وبنيه جسديه كبيره، اليوم النادي الافريقي معناها المدافعين نتاعو كانوا نونشالون برشا، خسروا تقريبا كما قلت لك كل الثنائيات، حسب رايي كانت فما ثقه في النفس اكثر من لازم، واليوم مباراه لنادي الافريقي ما قاش فيها الدفاع نتاعو ايسونسيلمون معناها محور الدفاع، اكيد ماهر بيزمو يرد باله من النقطه هذه باش يشتغل عليها، لان السنه في النادي الافريقي مباراه كبيره في مازيمبي والاكستيريور ماهوش مسموح للمدافعين بكل صراحه فهمي باش يكونوا بالاتيتود هذيك، سورتو كيما قلت لك نحكي على الاتيتود معناها برشا سهوله في التعامل حتى في خروج الكره ما كانوش كوم يلفو، بار كونتر اليوم ملاعبيه كيما سيدو خاني اللي توجور قال لويميم شريمي ممتاز وممتاز جدا تقريبا في كل رغم اللي كالعاده ضايع، ولكن في كل كره شريمي تلقاه قبل المهاجم معناها في الانهاء، نفس الشيء معناها كيزومبي قال لويميم، حسام بن علي زاد كيف كيف، خضراوي رغم اللي ضايع ما يمكن حسب رايي خضراوي ملاعب اليوم ما تنش تستغنى عليه في النادي الافريقي، العمل بالنسبه للمباراه هذه بالنسبه لماهر كازاري هو رباعي الدفاع وايسونسيلمون محور الدفاع، لانه بن قردين ما تعديش برشا على ليكوتي. اليوم نعرفوا لي انه غياب دريس المحيرسي لا اونديكابي بن قردين من ناحيه هذه. بن قردين ركز على وسط دفاع النادي الافريقي ونجح في الخيار هذا سفيان الحدوسي, لانه اليوم وسط دفاع النادي الافريقي ورا بوكو دو فيبريليتي. ما نعرفوش شنو الاسباب بارابور ماتشات الاخرين, ولكن اليوم النادي الافريقي لازم يرد باله من النقطه هذه.
1: اليوم كي كمدرب كمير كنزري اليوم عندك سيدا قديده مصاب, تادي سانكانغ يتعرض للاصابه قبل المباراه, تلقى روحك تلعب حمزه المنصري وحمزه المنصري خرج من بعد وبعد ماش عندك مهاجم على البنك, هذوما مشاكل مثلا قلقوا الكنزاري في اختياراته اليوم اثروا على النادي الافريقي غياب المهاجمين الاولانيين نتاع قديده وانكانغ.
3: بطبيعة الحال كل ملاعب يخرج بالتشكيلة إلا ويأثر, خاصة وأنه تكون أنت في حاجة للاعب ذاك في مركز حساس, ونوصل ما لاعب وحيد يولي وزوز ملاعبية في نفس المركز. إذا كان قديدة يخرج على قلنا كان كيف كي تضرب دونك هنا بخيار الثالث الماهر, وكخيار الثالث كي ما يمشيش الميحش نعمل دونك سؤالي نلتز أني نلعب لاعب ما هوش في المركز ذاك. دونك حتى السيناريو متاع الماتش والظروف متاع الماتش ما خدمتش ماهر كرزاري كما يجب. ما نقولوش الافكتيف ناقص, لا, لأنه أنا عندي ثلاثة ملاعبية في البوست ذيك, زوز منهم تضربوا, هذاك الحظ نتاع النادي الافريقي زوز ضربوا. دونك يلتجي الى حلول بديله, لكن الحلول البديله يلزم تعطيك الاضافه نوعا ما او تحافظ على توازن الفريق. ما نقولوش تعطي اضافه به, حافظ على توازن الفريق. اليوم فما اخطاء صارت, حتى ماهر يلزم يراجعها برشا في التغييرات اللي وفي اختياره للتشكيله قبل كل شيء. اكيد انه اعتمد على مردود التمارين ومردود المباريات الاخيره, لكن اللي شفناه اليوم في بن قردين فما روتوش كبير ياسر يلزم يقوم به ماهر كنزاري, اولا على مستوى اختياره للتشكيله الاساسيه, ثانيا على مستوى كذلك التغييرات اللي قام بها التكتيكيه وتمركز اللاعبين, ثم رساله للاعبين انهم يفيقوا شويه. ماهوش معقول تخسر كل قبل يحكي امير على الثنائيات للدويال, هما الباز نتاع الكره, تخسر للدويال هذيك مش خدمه مدرب للدويال, عندك ولا ما عندكش ملاعب عندك ولا. الكلوب افريكان في ثلاثه ماتشات الاولانيين
0: ما قبلش
3: انه كان قوي برشا في الدويال هذوما, حتى مع جوليبا نفس الشيء, كان حاضر فيزيكمون ومركز, الماتش هذايا اقل تركيز وهذا اثر على مردود الفريق. سفيان الحدوسي قبل التريف قال نستنى في ثلاثة أسابيع راحة باش نخدم خاصة على المستوى البدني وعلى المستوى التكتيكي. رينا منتوج أو نتائج الخدمة متاعه في الماتش متاع اليوم, تحسن كبير بدنيا, تحسن كبير على مستوى الالتحامات والثنائيات, هذا لازم نقوله, لأنه بن قردين كان في الدوزيميتون دائما ما يتأثر في الثلاثة ماتشوات والأربع ماتشوات الأولانيين يتأثر في الدوزيميتون. اليوم لا, شفنا فريق واقف ندم على النادي الأفريقي, والملاعبيه اللي كانوا فيزيكمون طايحين كما تكلمت على غازي ولا يكن ولا غيره من اللاعبيه اللي فيزيكمون طايحين, اليوم لقيناهم موجودين للدقيقه 96. دونك واضح انه عمل ممتاز نتاع المدرب. ونعاودوا مره اخرى ونقولوا انه فريق اتحاد بن قردين فريق صعب الميراث, وفريق الترتيب نتاعه يعكس انه فريق معناها عنده امكانيات كبيره ياسر. النادي الافريقي لابد انه يستخلص العبار من الطرح هذايا, والنادي الافريقي حاجه اخرى عمناه كيف تحصل على البطوله, جاب عدد قياسي من النقاط خارج الميدان متاعه, وبالتالي ماهر الكنزاري عليه بتصليح الأمور. إذا كان تحب تنافس على البطولة, ما قلوش تنزل البطولة وتتنافس على البطولة, لابد من جلب النقاط خارج الميدان, وهذا يتم بالعمل وبالخدمة مش بالمردود متاع اليوم اللي كان نوعا ما فيه كثير من الهنات.
1: بالنسبة لاتحاد بن قردين حتى لتو ثلاثة انتصارات زوز تعادلات في خمسة مباريات ونادي أفريقي, نذكر أنه نقص ماتش الملعب التونسي وأول هزيمة للنادي الأفريقي في البطولة الموسم هذا بعد الانتصار الثلاثة اللي عملوا مهزيمة اليوم. إضافة أخرى أمير على الماتش هذا,
0: نفس نقطة اللي قلنا محور دفاع خسر ثنائيات, كيف المنصري اليوم ما كانش قادر يربح ثنائيات مع دفاع مع ثنائي المحور معناه صالح الحرابي ولعب لجنة بالاتحاد بن قردين, خسر كل ثنائيات. هنا بانت بالأخص فهمي قيمة سيدة قديدة, لأنه كان يربح لك ليدويل كل أكثر من هكا في العمل الدفاعي. قديدة معناه سينجور تريجينيرو كما تحدثنا على الماسوري, كيف كان يرجع وباستمرار يضغط على ثنائي محور بن قردين وعلى على على دولاتيرو. المنصري بتاتر بعده على على الكومبيتيسيون ما كانش قادر يقوم لا بالدور لا بالدور الهجومي, وانه يربح لديويل وقت النادي الافريقي يتيح شويه البلوك, لا كيف من ناحيه الضغط العالي كان بعيد برشا. ما تنجمش تلومه الملاعبي برشا, ولكن شوف معناها مهاجم شاب كيجيك فرصه في النادي الافريقي وغابوا زوج مهاجمين الاخرين, مهما تكون حاضر ماكش حاضر, لازمك تكون خير من هكا, لازمك تكون خير من هكا. بالنسبه للمنصري هنا في النقطه هذه بالذات ماهر كنزاري ما كانش عنده حل كبير, ونتصور لمباراه مازيمبي باش يحاول يلقى حل اخر اذا كان قديده وكان زوز غايبين. تصوروا ماهر باش يحاول يلقى حل اخر, الفارو كونفرتير ملاعبي بتاتر مثلا
1: خضراء رينا بوندو
0: ولا رينا خضراء ورينا زادة مع بيتوني تقريبا نيت مالك من عرش تيتوغو بتيتا نتصور مير مش يلقى حل آخر لأنه المنصري اليوم بكل صراحة مورى اللي هو غير قادر أنه يكون مهاجم الأول في النادي الإفريقي.
1: ذكر الماتش ذا وفيها بفوز اتحاد بن قردان 2-1 على النادي الإفريقي، ترجي ربح 3-1 الأولمبي البيجي، سقيط الدائر كان فاز على السي اس اس 1-0 كيف 0-0 في ماتش السي بي والاتحاد الرياضي المنسير الماتش وتضم رجع لنا إن شاء الله بعد شوية في الساعة الثانية بعد الأخبار بعد سبور إكسبريس رجع إن شاء الله بعد شوية بأكثر تفاصيل.
6: ضيف نجوم بودكاست السبت 10 اكتوبر
7: البرسوناج تاع العرضاوي ما كتسكيره اللي في مخه هو لقطه كهكاك ما تعداش بالسهل وفيه حاجات تشبه لي شويه العرضاوي فهمتني انا احاسيسي ما نعبرش عليهم يعني بالسهل بالشكل هذاك. في اللحظه اللي نصوروا فيها وقتها حسيت باللي كونان هاو شنو ينجم يقول باش يوصل انه باش يقول لها راني نحبك يعني يقول لها باش نقول لك واني ميت
6: الممثل صالح جدي نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع سلاح الدين السكوحي. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية، وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. هيئة السوق المالية ومخبر فقه التشريع والقضاء بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس يوقعان اتفاقية تعاون تهدف إلى إنجاز بحوث ودراسات مشتركة وتطوير التكوين وتبادل الخبرات في المجالات المتصلة بالسوق المالية. وتشمل الاتفاقية عدد مشاريع للبحث التطبيقي وتنظيم ندوات ومؤتمرات وأيام دراسية، إلى جانب إرساء برامج للتكوين وتبادل المعارف والخبرات بين الطرفين. كما تتضمن العمل على مواضيع تتصل بالشفافية المالية وحماية المستثمرين وإدارة المخاطر والابتكار المالي والتمويل المستدام، فضلا عن أعداد مشاريع لتجميع فقه قضاء هيئة السوق المالية وتثمينه بما ييسر الاطلاع عليه والاستفادة منه. المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن بياريانا تطلق أولى العيادات الميدانية لحملة أكتوبر الوردي 26 و2000 تحت شعار لا تنتظري علامة خذي خطوة، وذلك لتعزيز التوعية بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي. وانتظمت هذه المبادرة بأحدى الوحدات الصناعية بسيدي ثابت بشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بأريانا ومجمع طب الشغل بأريانا والجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المنقولة جنسيا. وسخرت خلال هذا اليوم عيادة طبية متنقلة مجهزة ومفتوحة على عين المكان، حيث تولى فريق طبي وشبه طبي تقديم عيادات تقصي وفحوصات مبكرة مجانية لفائدة العاملات والموظفات بالمؤسسة، إلى جانب تنظيم ورشات تحسيسية حول طرق التقصي الذاتي وأهمية التشخيص المبكر وحصة توجيه وإرشاد صحي للتعريف بسبل الوقاية والعناية بالصحة الجسدية والنفسية للمرأة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، اليمن يشهد تصعيدا عسكريا متواصلا مع إعلان تحالف دعم الشرعية تنفيذ ضربات واسعة ضد الحوثيين واستهداف مواقع عسكرية وشبكة الصواريخ الباليستية التابعة لهم، فيما تحدث الحوثيون عن غارات استهدفت عدة محافظات. وتزامن هذا التصعيد مع تدهور الوضع الإنساني ونزوح أكثر من 200,000 شخص خلال شهرين. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤجل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل، داعيا إلى إجرائها بالتزامن مع انتخابات رئاسية في سبتمبر 27 و2000. ويذكر أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية لم تجرى منذ قرابة عقدين، وأن تنظيمها يعد مطلبا للعديد من الأطراف الدولية. آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين يشاركون في مسيرة جابت وسط لندن للمطالبة بوقف ضربات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك تزامنا مع حلول الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا ثمبونات، والمشوار يتواصل مع مكيلوني في سبار إكسبريس. دمتم على تلا.
1: في تونس
2: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
1: أريدو، طور عالمك.
3: مرحبا بكم في سبور إكسبريس، البداية مع الدفعة الأولى من الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وعودة الترجي الرياضي التونسي للصدارة وانفراده بالصدارة بعد انتصاره اليوم على الأولمبي البيجي 3-1، ثلاثية الحازم الماستوري في دقائق 2-13، والهدف من بعد قبل نهاية الشوط، دونك 3-1 هدف الأولمبي البيجي سجله حمزة المبروك في دقيقة 59، دونك الترجي ينتصر على الأولمبي البيجي 3-1. في بنغردان الاتحاد الرياضي ببنغردان يلحق الهزيمة الأولى في بطولة السنة، وحتى يعني بعد أكثر من عام أول هزيمة للنادي الإفريقي في بطولة تونس بعد الانتصار في اللحظات الأخيرة لاتحاد بنغردان. الهدف لولاني كان سجله دانيال أوبول بنغردان دقيقة 18، دقيقة 24 أسامة الشريمي عدل للنادي الإفريقي، وفي دقيقة 90+6 وائل الصالحي سجل هدف الانتصار للاتحاد الرياضي ببنغردان. في الديربي في طيب المهيري تقدم سقيط دير ربح النادي صفاقسي 1-0، هدف المقابلة الوحيد سجله محمد علي العمري في دقيقة 30. والنادي البنزرتي في 15 أكتوبر تعادل مع الاتحاد الرياضي المنسيري بنتيجة 0-0. بالنسبة للترتيب في انتظار استكمال بقية المقابلات، الترجي التونسي في الصدارة ب 12 نقطة، نادي تقدم ساقط الدائر واتحاد بن قردان في المرتبة الثانية ب 11 نقطة، المرتبة الرابعة للنادي الإفريقي بتسع نقاط ومنقوص من مقابلة، الاتحاد الرياضي المناسيري كيف كيف مع النادي الإفريقي في المرتبة الرابعة برصيد تسع نقاط، مرتبة السادسة في النادي صفاقسي والنادي البنزرتي بثمانية نقاط، مرتبة الثامنة شبيبة العمران سبعة نقاط، مرتبة تاسعة في الملعب التونسي والنجم الرياضي الساحلي برصيد أربع نقاط، وكل فريق ينقصه زوز مقابلات باعتبار قرار إعادة مباراة مستقبل مرسى والنجم الرياضي الساحلي. المرتبة 11 فيها ترجي جرجيس بثلاثة نقاط معه نجم الرياضي بالمتلوي وزوز فرق كل فريق تنقصه مقابلة. المرتبة 13 للأولمبي البيجي بزوز نقاط، مرتبة 14 مستقبل مرسى نقطة واحدة وكيف كيف معها أمل حمام سوسة، لكن مستقبل مرسى منقص من زوز مقابلات وأمل حمام سوسة منقص من مقابلة. والمرتبة الأخيرة النادي حمام لمف بصفر من نقاط ومنقص من مباراة. في الرابطة المحترفة الثانية في المجموعة الأولى، مستقبل سليمان خسر ضد جمعية مقرين ثلاثة أهداف مقابل اثنين، نجم لي خلاد تعادل مع الرالوي صفر مقابل صفر، الملعب الأسوسي ربح بعث بوحاجلة ثلاثة بلاش، مكرم مهدية تعادلت مع هلال مساكن اثنين مقابل اثنين، ومستقبل جابس انهزم ضد هلال الشابة زوز أهداف مقابل واحد. وفي المجموعة الثانية هلال الرديف انهزم ضد النادي القربي واحد بلاش. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات، نخليكم مع فهمي وكامل فريق سامدي سبور.
2: مع لفخ أحلى بونوس بتاع أريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر، سوم الدقيقة 190 مليم.
1: أريدو طور عالمك.

0: Carthage Event Show présente Desert Bloom Festival le 29 et 30 octobre 2026. Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun au cœur du Sahara tunisien dans un décor mythique digne de Star Wars. Engagement Touser, deux jours de musique, de lumière, de magie et d'émotion sous les étoiles du désert. Sur scène, deux artistes internationaux de renommée mondiale, Mahmoud Orhan, Francis Mercier. Accompagné par la nouvelle vague de la scène électronique tunisienne, Mali Marraoui, Samir Sultan, Johara, Fakey Station, Luigi, Hannibal. Réservation sur l'application IJA. Desert Bloom Festival, where the desert meets music, magic and imagination. Ne racontez pas cette expérience, vivez-la avec la participation de Agile Energy, MM Bank, Tunis Bay, Nouvelle Air et Mosaïque FM.
1: مرحبا بكم من جديد. هذه الساعة الثانية من سبت سبورت نزلنا متواصلين معكم حتى الثمانية. حكينا على المباريات من الدفعة اليوم جولة الخامسة. فوز الترجي 3-1 على أولمبي البيجي. كيف فوز اتحاد بنغلاديش نادي الفريق 2-1. أيضا نحكيو على ديربي صفاقس اليوم. تقدم ساقية الدير استضيف في ملعب الطيب الأميري نادي الهلال الصفاقسي وفوز الساقية 1-0. انتصار الساقية 1-0. نرجعوا للمباراة هذه وخاصة الكواليس ما بعد المباراة وشنو صار بعد المباراة. نمشيو الفتحي بجناح مباشرة في صفاقس. فتحي مرحبا بك.
2: مرحبا بك فهمي انت كل مستمعينا في مزايك. في اول ديربي تقدم ساقية الدير مع النادي الرياضي الصفاقسي بانه تقدم مسبق له يلعب في الرابطة الاولى يحقق الانتصار على حساب النادي الرياضي الصفاقسي في ملعب طيب الميري بواحد بلاش في عن طريق اللاعب محمد علي العمري في الدقيقة 31. استغل بهتة في دفاع النادي الرياضي الصفاقسي وحقق هدف الانتصار. وبالنسبة للانتصار يا فهمي تقدم ساقية الدير في البطولة مع الحد الان عملوا خمس مقابلات، ثلاثة في الطيب الميري كلهم انتصارات وزوج تنقلات خارج الصفاقس يعمل فيهم تعادلات. يعني لحد الآن تقدم الباركور متاعه والمسيرة متاعه إيجابية وجيدة بثلاث انتصارات في القواعد وزوج تعادلات خارج وبدون أي هزيمة. هذا يكشف الاستعدادات الكبيرة اللي قام بها تقدم ساقية الدير اللي حافظ على الركائز من الموسم الماضي لحق الصعود. كيف حافظ على المدرب المجتهد يسري بن كحلة وخدمه خديمة رجعوا بالقداز هذا في توقيت مبكر في الصيف باش يحضروا وعملوا الاستاجات برشة استاجات وبرشة مقابلات ودية خلت الفريق يظهر بصورة جيدة. وفي ملعب طيب الميري بينصير ثم حاب يقولك تقريبا ملعب طيب الميري افتقد الدربيات. اخر دربي كان يعود الموسم 96-97 بالنادي الرياضي الصفاقسي وما حيش كرخنا هذا على مستوى المقابلة.
1: لكن بعد المباراة يبدو أن الأجواء خاصة كانت متوترة شوية من جانب مدرب النادي الرياضي الصفاقسي نبيل الكوكي اللي ما سمعناش نبيل تلت الموسم حتى التوا. نبيل اليوم كان حاضر في المؤتمر الصحفي وكان حكي على برشة كواليس. ونبيل الحقيقة تصريح ممكن ما عاودناش به نبيل الكوكي نعيش المستمعين وانت كنت خطيت التصريح هذا فتحي اللي قاله نبيل الكوكي خاصة على الانتقادات على التهجم على شخصه كمدرب على برشة كلام. وهذا شنو قال نبيل الكوكي؟
3: حتى البام بلاتوري ثم رياكسيون زاد ثم رياكسيون معمولة. الدنيا مخدومة من السيف مخدومة وناس تخدم وناس وعالميين يخدموا وديزونترونور يخدموا وناس تعطي في الفلوس وحالة تونس حالة وبرة وكهو ولا حالة. واللي ديريكتور سبورتيف يحب يخدم يخدم على روحه من تونس ونوترونور اللي يحب يعاود يرجع يحب يخدم من تونس والاعلامي اللي ما ترقلش اموره يخدم ذلك من تونس. دونك حاشيك معناها ما نجمش نقول كلمه توا يعني وانا على ذاك خليني مخرجش السنه تقريبا 6 ماتشات. لانه لما تشوف انت الشيء اللي صاير قبل الماتش هذا معناها هو كانه سي اس اس في المرتبه 13 وقت في المرتبه الثانيه ان بوان لانيين. دونك وتشوف الشيء اللي صاير معناها ظاهر معناها حاجه استراتيجيه وناس تخدم بروفيسيونيل بروسيومير فلوسخ معناها تشوف حاجات لما ناس كانت تخدم معناها وعملت حاجات مشبوهه وعملت صفقات مشبوهه وعملت الدنيا وكل شيء. قالوا وقت ايش نقول لي وشوف قالوا وقت لي كبار الحومه يموتوا. دونك نحن نعرف الدنيا كل ونعرف شنو قاعد صاير ما بين الدنيا في تونس والقاعده فين وشكون ياخذ وشكون ياخذ والبلاتوات المنصوبه كل يوم معناها. وكانوا سي اس اس حدث الساعه معناها في في في, في, في الشهر اللي فات معناها احنا عندنا 8 بوان على دود وخلي عملنا 4 بوان على دود. دونك وما مترشحين كاليفيكاسيون قبل الماتش هذا نحكي انا. دونك الجو هذا كله نعرفوه. دونك رياكسيون تاع جمهورنا العزيز والغريق مش مشكل معناها يعمل من حقه باش يتغشش بيان سور جمعيته كبيرة وجمعيته كبيرة ويشوفها كبيرة ولازمها تعمل ديجيتال خير من هكا بيان سور ما فيش حتى شك. اوكي ان شاء الله معنا صوره راب ورديو في الماتشات الجايين. ليش ندخلك في كل جمله يا معلم؟ هز بشويه تبقى خلينا نتكلم ولا انت مش تتكلم تو؟ خلينا نتكلم انت يزيدني في ثنيه اخرى تو. انا نحكي لك تعرف ان كل ثم حمله صايره عند تو 4 شهور 3 شهور تقريبا وكانه سياسي ازمه. الحمله هذه ماهيش مانيبيلي ماهيش سبونتاني والناس كلها حدثها حتى من خارج الاطار نتاع سياسات لاحظوا اللي ثم حاجه غير عاديه دي بيان سور فيها فلوس وفيها كل شيء ناس تاخذ في كادوات وتاخذ في الفلوس وقعدات وقعدات في القهاوي ونعملوا هكا ونعملوا كي ونتكلموا هكا والاخر اخر على الشامبيونات وقتاش غذاء ما شنو. انا عندي 2023 ميخو شامبيونات ولا فينال دونك اللي الناس تتكلم حتى لي نظري ينضافوا مسيح
1: هذا بتبيع نبيل الكوكي فتح علاش التصريح هذا. نبيل عودنا بالهدوء عودنا بالرصانة عودنا حتى كي باش يوصل رسائل يكون بطريقة أهدى من هكا. اليوم يبدأ أن الأمور مش عادية بالنسبة لنبيل الكوكي وخاصة محيط العمل متاع نبيل الكوكي. كان نرجع معك فتحي لشنو صار بالضبط والكواليس بتاع التصريح هذا.
2: هو الكواليس كما قلت لك هو اكيد نبيل كما قلت انت ما عودناش بالتصريحات كما هكا ديما ان يقف حتى في التصريحات نتاعه وديما يحترم حتى المنافسين ويحترم الاطراف حتى الاعلاميين في التواصل معه. لكن اكيد اليوم كان في حرقه كبيره هكا على الاستاذ زاد في البدايه قال انا ما حبيش نظر في المرات الاولى في المقابلات الاولى باش يصرح لكن قال انه حضوره اليوم وبعد الهزيمه وفي ظروف صعيبه ما كانش بارازار وانا باش ياكد انه بكلمته هو جسويلا معناته انا موجود ومثالش يعني كما حبي يوصل لك أنا نعرض صدري طول النقد ونتكلم وقول أكيد الكلام اللي قاله كله كان فيه حرقة كبيرة أكيد أكيد زاد كيف كان يوجه في رصيد يعني لكل الأطراف إعلاميين مدربين مديرين رياضيين سابقين ويقول لك نعرف القعدات ونعرف الأستاذ اللي يدوروا فيه وسم هذا على كلامه بينسير ونعرف قال لك شنو اللي يدور. أكيد سمع معلومات وصل نبيل كوكي سير ما تكلمش من الفراغ وكل هذا وهك عليه اليوم شفناه لأول مرة نبيل كوكو يخرج خلينا نقول يخرج من السينما بتاعه ويتكلم تصريحات يحكي فيها كما قلت لك على واقع مشوم في كرة القدم على ممارسات سيئة من برشا أطراف من اللي في المشهد الكروي سواء كما قلت لك مدربين سواء مديرين رياضيين أطراف أخرى في المشهد يعني في كل الأطراف وقال أنه سمى فلوس أو سمى تدعطاء وقال أنه سمى عادات زادة تتعمل له سمع حتى يعني هبات وهدايا تتقال. هذا بنصير كما قلت لك يأكد أنه بالنسبة للظروف متاع النادي الكوكي ما كانش مريحة برشا. يعتبر هو قال أنه المشكل أنه النادي الرياضي الشخصي ما هوش في أزمة كبيرة لانه قال احنا في المركز الثاني تقريبا فارق نقطه علي في الموجودين في المركز الاول دونك الوضعيه ماهيش كاتاستروفيك ومع ذلك يلقى الانتقادات والتهجم بشكل كبير في برشا بلاتوات وايضا في على صفحات التواصل الاجتماعي وقال انه يعرف الاطراف اللي تقف وراء الهزمه والحمله اللي عليه وهكا علاش حتى في المقابلات السابقه يعني انتصر فيها النادي الرياضي الشخصي اللي كان ثم دي كريتيك موجهه لنبيل الكوكي كما قلت لك حس انه بالمجد كان ثم بريسيون كبيره عليه ثم ظروف زاد بيان سور اي تصريحات ولا هكا تاثر على الاجواء العامه وعلى طبيعه الخدمه وعلى طبيعه التواصل بينه وبين اللاعبين بينه وبين الهيئه بينه وبين الجماهير وبينه وبين الاعلاميين. اليوم تقريبا في الظرف اللي خرج فيه تقريبا ساء كل الهدوء نتاعه اللي عودنا به في السابق وتكلم. اكيد انا نعرف نبيل كوكي من اللي كان يلعب في الاولمبي البلجي من اللي كان يلعب زاد في النادي الافريقي نعرف انه حتى لما جاء النادي الرياضي الشخصي كمدرب مساعد موسم 2010 2011 مع بيير لو سونتر مصيد وبعد خذ المسار على بيير لو سونتر ولا مدرب يعني عنده علاقه كبيره بالنادي الرياضي الشخصي اكيد عنده الكواليس نتاعه وعنده المعلومات معه هكا علاش اليوم خرج. انا مانيش قاعد بصدد التبرر ولا تهجم على عين شيء لكن نصفي في مسد انه نبيل كوكي كان يعيش في ضغط كبير برشا مسلط عليه من برشا اطراف وهكا على استغل الفرصه اليوم رغم اللي السي اس اس مش منتصر لكن في وضعيه هزيمه وقال مش بارازار باش نحضر اليوم وباش نتكلم تقريبا لأول مرة نبيل كوكي يدلي بتصريحات كما هيك.
1: ونبيل سيواصل عمل نتاعو معناها التصريح هذا ينجم يكون بعده نفهم منه حاجة أخرى بحكم أنه الظروف مش طيبة والمحيط معناها فيه شوية قلق بالنسبة لي سيواصل عمل نتاعو معناها فتحي ما فماش حاجة أخرى جديدة بالنسبة لوعية المدرب.
2: نبيل كوكي هو يعني الكلام اللي قاله ماهوش موجه الى النادي الرياضي الشيخ ولا الجماهير النادي الرياضي الشيخ، موجه الاطراف يعتبر ان قاعده بسبب عرقله الخدمه وبسبب يعني التاثير ولا محل تاثير على جو الفريق. وبالنسبه للمواصله نتاعو هو قال انه النادي الرياضي الشيخ عنده امكانيه يتحسن، وحكى ايضا على المقابله الجايه وقال انه المهم نمشيو لدوري المجموعات في المقابله الجايه، لانه النادي الرياضي الشيخ ماشي صفر من الاربعه في اتجاه بيجون اللي خذ مقابلة ذهب الدور التمهيدي الثاني مع أكاديمية أمادو ديالو في بيجون. دوك مواصل ما كمش إلا إذا كان الهيئة المديرة خدت قرار آخر، لكن بالنسبة لنبيل كوكي أنه بيخرج من نادي الرياضي الشيخسي لا ما طرحهاش في اليوم، قال احنا يزمنا نخدمه ونواصله كما قلت لك. ولكن الرد الفعل أكثر على أطراف يقول أنها هي قاعدة تخدم في الخفاء باش تعكر أجواء متاع النادي الرياضي الشيخسي وتأثر. وقال أنه ثم شكون اللي يحب يرجع سواء في التسيير سواء في الإدارة الرياضية سواء في التدريب، وهذا هو وجه كما قلت لك الاتهامات الليلة. لكن ما تحدثش بالكل نبيل كوكي على مسألة خروجه من النادي الرياضي الشيخسي، وبل بالعكس قال أنه مازال موجود وشكر للعبية متاعه، وقال أنه قادرين نمشيوا لقدام سواء في البطولة ولا أيضا في المسابقة الإفريقية، وين وقال أنه النادي الرياضي الشيخسي بإمكانه زاد يترشح لدور المجموعات.
1: ديك صحة فتحي، شكرا ليك هذه متابعة للتصريح المثير الحقيقة لمدرب نبيل الكوكي مدرب السي اس اس بعد الهزيمة. اليوم تسمع الكلام هذا يا أمير وأنت تعرف مليح نبيل الكوكي، معناها تتفاجأ شنو التعليق على الكلام اللي قاله نبيل؟
4: بس يا هو حر يتحمل مسؤوليته في التصريح نتاعو، ما هو واضح انه كلامه موجه لاطراف قريبه او كانت قريبه من النادي الرياضي الصفاقسي، ما يتحدث على عباد تحب ترجع، دونك عباد كانت تشتغل في النادي الرياضي الصفاقسي. مش بنقول لك هو ما نتصورش معناها عمل التصريحات هذه من فراغ، ماهوش صغير معناها نبيل كوكي، نتصور يعرف شوف ايش قاعد يقول، وميم طون زاد يتحمل مسؤوليته لانه
1: اليوم حكي بتفاصيل، معناها قرر ثم ناس تخفي فلوس، ثم اطراف اعلاميه عندها دور، قال ثم ناس عمل في قاعدات. اي معناها نحكي لك معناها ما سماش بطبيعه بالاسم، ما يلمح الاشخاص ويلمح الاطراف ويلمح الناس خدمه قبل في النادي
4: في النوع التصريحات هذم. لا تنجم تعطيه الحق لا تنجم ما تعطيهش الحق، ما خاطر هو تحدث ثم ما سمعناش الاطراف الاخرى اللي هو يقصدها، واللي نتصور بلوزو موا الشارع الرياضي القريب فهم هو شكون يقصد. دوك الاطراف هذه زعما هي تو من بعد تتحدث اذا كان بسوريا تحب تتحدث، ولا تنجم زادة اي انسان ينجم يعتبر نفسه غير معني بالكلام هذا. تصريح بوم من حسب راينا هو حر، ما انا مراش فما فايده كبيره من التصريحات هذه، لان تنجم تزيد توتر الاجواء. مادام انا هو تحدث في الشطر الثاني اللي جابي قال مواصل العمل باش نخدم على روحي، ونادي الصفاقسي معناها عنده الامكانيه باش يكون في دوري المجموعات، وهذا نتمناه له. وقبل المباراة هذه بعيد ان بون، حتى المباراة هذه بعيد 4 بون على المركز الاول، دونك ماهيش اشكال كبير بلوز امبورطون الفريق يتحسن ويرجع لسكه الانتصارات. دونك تحدث انه مواصل العمل، اهم شيء انه هو يكون نرموني مع الهيئه المديره نتاع نادي الرياضي الصفاقسي والمسؤولين في نادي الرياضي الصفاقسي الحاليين ويوافقوه على التصريح هذا، ولا يعتبروه ما صارش. ما هذا المشكل اللي نجم يلقاه نبيل كوكي، بخلاف هذا هو حر في تصريحه.
1: تفاجات سمير من الكلام اللي قاله نبيل؟
5: اي صراحه تفاجات، ماهوش متعود نبيل يتكلم بالحدة هذه وبالتشنج هذا. نبيل الكوكي متعود على الرصانة والهدوء. اثنين، نبيل الكوكي عنده كارير وراه، يعني عنده من الخبرة وعنده من الشخصية وعنده من طريقة التعامل مع مثل هالوضعية هذه اللي أكيد أنه عاش منهم قبل ومازال في المستقبل مش يعيش منهم. مدام إنسان اختار المهنة هذه لابد أن يتأقلم مع كل المواضيع هذه، مع الإعلام ومع الصحافة، مع هالناس هذوما اللي سواديزان هو سميهم معناها متمعشين أو يحبوا يفسدوا له الأجواء، مع الجمهور اللي ساعات يكون غاضب وساعات يكون راضي. هذه كلها ظروف متاع عمل متاع مدرب، خاصة في البطولة التونسية. نبيل كوكي يرجع للمرة الرابعة والخامسة للسي اس اس، وهذا يؤكد على أنه خلى أثر طيب في النادي الصفاقسي. ما تنجمش الجمعية ترجعك المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة يرجعك تريني، معناها انت راك خدمت خدمه مزيانه، وراو المسؤولين والمشرفين على النادي الصفاقسي عندهم الثقه في امكانياتك هكا ولا. في نفس الوقت الاذاعات تتكلم ولا البلاتو تتكلم ولا عندهم غايه في نفس يعقوب ولا عندهم كذا، وانت تخدم على روحك فما حتى مشكل، تسكتهم باش بالنتائج وبالخدمه. هذا هو الجواب نتاعك فوق الميدان، جاوبهم بالعمل وبالخدمه وبالانتصارات. نقطه اخرى، كي نشوف الافكتيف نتاع النادي الرياضي الصفاقسي ونعود معا في الفريق اللي يلعب والفريق اللي على البنك، فريق متاع تيتر أو متاع منافس على تيتر، كين قالوا بجمعية الأخرى. أولا الساعة النادر السفيقسي عرف استقرار، وهو من الأندية القليلة اللي عرفت استقرار. ترجل السوسي غيرت برشا ملعبية، الفريقي غيرت برشا ملعبية، الفريق الوحيد أو القلة القليلة من الفرق اللي حافظت على المجموعة متاعها ودعمتها أكثر هي نادر السفيقسي.
1: هم خرجوا أهم لاعب عنده عمليه العمر بن علي، يعني هذه
5: لا متفاهمين لا متفاهمين، ولكن دعم الفريق متاعه وحافظ على الأقل على لوساتيوق متاع الفريق متاعه. عنده زوز حراس من أفضل ما فمه، عنده خط الدفاع متاعه من أفضل ما فم، عنده وسط الملعب بالطريعي والترابلسي وجاك مبي توا وحسن مدوع على البنك من أفضل ما فم، وعنده خط الهجوم باهي وينجم يقلق. دونك عنده فريق ما دونك عليه بالخدمة والعمل. ساعات الكرة تقين، نقول احنا بلغة الكرة ما تمشيش معاك، ولكن فما بوادر متاع انك باش تحصل وانك باش هذه كلها تخدمها انت كمدرب. ما تقعدش تسمع في الناس شنو تقولش وما تقولش، موجودة هذه الناس هذوما موجودين في كل بلاصة، وموجودين في السياسات وموجودين في الكليب وفي الترجي وفي غيرها. اللي ما يرضاوش على مدرب وما يحبوش يكون موجود غاديكا، لكن هالناس هذوما ما همش مش يأثروا على خدمتك في لونتر واختيارك للخطة واختيارك للفريق. نقطة أخرى مهمة.
1: أما سمير سمحني باش نتفاعل معك، مادام وصل تكلم نبيل وفي وسائل الإعلام وكونفيرونس دابري ماتش بالطريقة هذه، سكو معناها تأثر برشا، معناها وصلت الانتقادات ولا وصلوا للحد معناها
5: في الحد. واضح. أنا مادام ما مسوش الستاف متاعي ومادام ما مسوش الملاعبية متاعي أنا نخدم على روحي. خلي يتكلموا، انا نحمي ملاعبيت ونخدم على روحي. ولا اذا كان اثروا لي على زوج ثلاثه ملاعبيه وحبوا ياثروا عليهم بطريقه ما، ولا على واحد من الستاف نتاعي، ولا هذيك موضوع ثاني بينه وبين الاداره نتاعو في تحقيق داخلي نجم يقول به. لكن انه تقول الناس تتكلم، خلي يتكلموا يقولوا اللي حبوا، خيرها ما نعرفوش شكون عنده غايات شكون ما عندوش غايات، نعرف ونعرف شكون يتكلم معناها بحسن نيه بالاجل الاصلاح ويتكلم كرة للكرة، ونعرف اللي شكون عنده غاية أخرى نعرفهم، وتونس الكل تعرفهم هكا ولا لا. دونك أنا قصدي أنه اثنين راهو السياسات من 96 التوى ملعبش ديربي

0: دونك الماتشات الاولانيين فما زاد عدم اقناع نحي النتائج عدم اقناع. انا كنت نتفرج في السي اس اس تلعب ما تقنعنيش السنه, وحتى عمنا في بعض المباريات ما تقنعنيش. نقول انا امكانيات الملاعبيه تفوق مردود الملعب, تفوق مردود الملعب. السنة في الأربع جولات الأولى نفس الشيء بانتصاراتها بتعادلاتها. السي اس اس السنة أنا ما زلت ما استمتعتش بك. السي اس اس اللي تشدك كيب بالإمكانيات اللي عندك في التركينة وتربح الماتش متاحة ماتشواتها كل بصعوبة. تفرش ماتش جرزيس في طيب المهيري وغيرها من المباريات فما صعوبة في المباراة. يدوك الجمهور يتقلق نوعا ما, يقول لك انا عندي فريق زاد ونحب جمهور مع الشيء اللي حكى عليه نبيل كوكي دخل نوعا ما نوعا ما شكل. نتمنى انه معناها يتقع اللي حاطه بالتصريح هذايا بالمشكله هذايا باش نبيل يكمل يخدم في ظروف تكون مريحه. واذا كان الظروف ولا تباهية راهو اكيد انه سياسات بنتيجه باش تتحسن وتمشي الامور. لكن نبيل ان شاء الله بالخبره نتاعو يتريث شويه في مثل هالتصريحات.
1: اليوم سياسات خسر ضد تقدم سقيط الدير كما قلنا بموتوجه في دقيقة 30, ومدرب سقيط الدير يسري بالكحلة شنو حكي في ميكرو فتحي بجناح ونحكيه على المباراة.
2: الحمد لله على 3 نقاط مع العهد متاعنا سيرة مباراة على الأرض متاعنا معتها نجيبوا فيها العلامة الكاملة. اليوم كنا مع منافس معتها محترم جدا معتها نادي الأصفاقسي من الفرق الكبيرة. كان فما كلام انه سقيط الدير حقق 8 نقاط من 12 خاطروا ما ممكن ملعب ضد الفرق الكبيرة, لكن اليوم صدمنا بنادي كبير معتها نادي الأصفاقسي معتها في العرق متاعو واللاعبين اللي موجودين معتها فهمت. كذلك اول مباراة دربي بعد 30 سنة معتها كانت مهم برا معتها كان عندها طابع خاص. حضرناها كومي فوج انا توقف التراس مال معتها حضرنا كانوا عندنا بعض اللاعبين المصابين ولا ناقصين مشاركات معتها اغتنمنا فرصة التوقف باش رجعناهم في الكورسة. اليوم لعبنا على امكانياتنا معناتها المنافس بانك كاستحواذ كان افضل منا درسنا كومي الفو والحمد لله معناتها استغلينا معناتها كوره ثابته وسجلنا الهدف وقدرنا نحافظوا على العذار الشباك نتاعنا معناتها للمره الرابعه معناتها المره الرابعه من 5 جولات وهذه حاجه مهمه برشا. كيف ما نقولوا احنا معناتها مازلنا على الاهداف نتاعنا انه نعمقوا الفارق مع الفرق الموجوده في اخر الترتيب الى حد الان بعد 5 جولات الحمد لله معناتها بدينا ناخذوا في فرق بي ان شاء الله تجي فتره نقعدوا على المستوى هذا ولا يتحسن اكثر نكونوا مستوى مخير ونحصلوا نقاط افضل وقتها ممكن ان نتكلموا على معناتها اهداف ثانيه معناتها في مرحله متقدمه من البطوله ان شاء الله.
1: يسري بالكحله مدرب تقدم سقيط الدير فريق 3 انتصارات 2 تعادلات حتى التو دون هزيمه. شو عمل اليوم يسري بالكحله في الماتش؟
3: نتفق مع التصريح نتاعه وانه قال تفرجنا برشا وحضرنا كوميلفو المباراة والادفرسير, لانه اول حاجة بدا المباراة تغيير تكتيكي لانه تقريبا في 4 مباريات الاولى كل تقدم سقيط الدير يبدا بثلاثة ملاعبية في المحور وكيف يوصل المباراة يغير ولكن يبدا بثلاثة. اليوم لعب له 4-3 بدا به المباراة وكمل به المباراة. قام بمعناها بدراسة النادي الرياضي الصفاقسي كوميلفو شو عمل اليوم فهمي معناها يسري بالكحلة. بالنسبة لنصف العاطي وبهاء الدين المولي زوز ملاعبيه اللي كانوا سور الكولوار خلاهم عاليين معناه تقريبا طيلة المباراة كانوا ديما عاليين على حمزة المثلوثي وحبشية. علاش؟ خاطر يعرف انه حبشية لاعبي ما عندوش القدرة في الرولانس وانه خرج الكرة بيه, وحمزة المثلوثي كيتحط على سيقه اليسار كيف اللي بلو حمزة المثلوثي كيكون على اليمين. دونك هنا نادي الصفاقسي ولات عنده اشكال كبير وانه الكرة توصل للدربالي وعلي معلول, لانه كيما قلت لك ديكو موديكو ولا دحمان يلعب الكره مع واحد من دوز اكسيو حبشيه ولا مثلوثي يلقى لجوار دو كولوار اللي هو كوتي بالون من تقدم سقيط الدير قريب وانفاس ما يخليش كره تلعب. لقى النادي الرياضي الصفاقسي مروحه في مشكله اخرى اللي يشك فوا باش ينجم يمس علي معلول والدربيل اللي هما نقاط القوه نتاعو ونقاط القوه الديسبوزيتيف تاع 3-5-2 اللي دوز اكسنتريزم ويتعدى بوسط الميدان باش ترجع من بعد الكره يصير الديكالاج على كسوا على الكوتي اليمين ولا على الكوتي اليسار. في الوقت هذاك اللي الكره تدخل وتخرج من لاكس يعاودوا يرجعوا لدو جوار دو كولوار مع تقدم لبيفو اللي هما شرف الدين عون وهارون بن عامر وبالاخص نمره 25 فرج عجرود البيفو اللي كان قدام الدفاع معناه قدم مباراه على مستوى كبير وكبير برشا. هنا نادي الرياضي الصفاقسي فقد لاليات اللعب نتاعو الكل والخطه اللي نتاع 3-5-2 ما عادش عندها معنى وقت اللي انت ما عادش نجم توصل الكره للدوز اكسونتري نتاعك في التايمينغ اللي يلزم يكون. معناها سمير تحدث قبيل على نادي الرياضي الصفاقسي ممتع. شوف فهمي انت تلعب بثلاثة خمسة اثنين هو حاجة من اثنين, يا اما خطة دفاعية دونك باش تقبل لعب وباش تمشي في الترانزيسيون والا فريق في حجم نادي الرياضي الصفاقسي انك باش تبني اللعب وتمشي. هنا نعطيه الحق نبيل كوكي وين والملاعبيه الموجودين تو.

0: وحاليا في الثلاثة هذم غير قادرين وانه يخليه نادي رياضي صفاقس يلعب ان جو بليزون. اليوم لاحب شيء ينجم يعطيك لي باس معناها اونتر لي ليني ويطلع ويعمل 20 و30 كرة 30 متر بالكرة لحمزة المثلوثي. اليوم بالعكس رينا مونديكو التروا و 5 ريبريز لانه معناها يشوف اصحابه ما همش قادرين وانهم يقوموا بالدوري ذا التروا ريبريز مونديكو معناها ياخذ الريسك ويطلع في اللاكس بالكرة باش تنجم الكرة تخرج في نادي رياضي صفاقس. تقول لي انت هنا يبدل ديسبوزيتيف هنا كي نغزر شكيت نادي صفاقسي والبنك ما فماش ملاعبي. لانه شوف خلينا نكون واضحين مع احترامنا المسير علي معلول وقيمته الاشكال الحقيقي في نادي صفاقسي وانه يكون يلعب برب على التالي هو وجود علي معلول كظهير ايسر باش يمشي عليه كيما عملناه وشفناه مثلا في الفيرسيون تاع عملناه دي فوا في الوسط الميدان ولا في جوار دو كولوار. شكون الملاعب اللي كان يقدم هالحلول هذه لكل نادي صفاقس في مصفرته هو هشام بكار. دوكي صابت هشام بكار كانت فتال بالنسبه للموسم الحالي تاع نادي صفاقس. ما نعرفش انا ليفكتيف الكل تاع نادي صفاقس اللي نشوف فيه على ورقه المباراه ما فماش ان جوار ينجم يكون الكارير جوش باش تنجم انت تعطي لعلي معلول مهام اخرى. دونك قعدنا بالكوكي معناها حبيس هالخطه هذه حسب رايي انا بثلاثة ملاعبين موجودين في المحور ما عندوش الامكانيه نادي صفاقس باش يصنع اللعب والنقطه اللي تحدث عليها سمير باش تشوف نادي صفاقس اللي يعاود الجماهير وكره جميله بكل صراحه معناها ما ينجم معناها حبشيه مع مدافع ممتاز قوي في الديويل قوي في الالتقاط الراسي ولكن في خروج الكره ماهيش من نقاط القوه نتاعو. حمزه المثلوثي كيف كيف كيولي على خلاف سيق ويمشي على الكوتي جوش ماهوش قادر وقت اللي فريق يضغط عالي باش ينجم يخرج لك كره في التايمينغ الصحيح وفي الـ في الـ في البلاصه الصحيحه. بوتيتر كان يلزم نبيل كوكي ان سيرتان مومون بوتيتر في النص ساعه الاخرى وانت خاسر تغير تغير الديسبوزيتيف ترجع للاربعه تاخذ ريسك وانه عليه يكون على الجهه اليسرى لانه بطبيعته التقيت سقدم سقيد داير ولا يخمم اكثر معناها في الاحتفاظ بالنتيجه. بو كمل هو المباراة بثلاثة في المحور وماريناش معناه رينا نادي صفاقسي غير قادر بصراحة اليوم على صنع اللعب بالأخص اللي اليوم بتيتر تراعي وترابلسي ما كانوش كالعادة لأنه الملاعبين اللي كانوا يحلولك الشكل هذا كسوال واي تراعي ولا ترابلسي ما كانوش اليوم زادة في المردود العادي. دونك اليوم نادي رياضي صفاقسي كمنظومة كسوا جماعية ولا كمردود فردي ما كانش في المستوى اللي لازم يكون فيه فامي حتى بزوز مهاجمين اللي غيرهم نبيل كوك كسوايد بالويفي ولا أوكبيلي كيف كيف كانوا بعيد على المردود اللي شفناه. دونك الفريق فرديا وجماعيا اليوم ما كانش حاضر المباراة هذه مقابل حضور كبير معناها جماعي وتكتيكي من المدرب وفردي زادة من الملاعبية. اليوم كما قلت لك معناها فرج عجروت قام مباراة كبيرة شرف الدين عون لارير جوش معناها بيرترون لاكسيال با معناها فريق لكن حاضر فرديا وجماعيا وفي المقابل في التقدم سقي الدير كان حاضر فرديا وجماعيا وحاسب رأي استحق الانتصار بتاعه.
1: فما حاجة فهمي مهمة ياسر على تفاعلا مع الكلام تاع أمير شنو هو دور المدرب؟ دور المدرب شنو بالضبط؟ إيجاد الحلول. خلينا نتفهموا على حاجة إيجاد الحلول بالرصيد البشري المتوفر اللي عندك لابد أنك تلقى الحلول. أنا عندي نقاط قوة في السياسة.
0: هذه أنت قلت سمير من بداية الموسم قلت أن صفاقس كي تلعب بثلاثة في السياسة وهي مطالبة بصنع اللعب غير قادرة.
1: بالضبط بالضبط المشكل يتعاود من الماتش لماتش وهنا ما نجي نتكلموا على نتيجة نجم السي اس اس تربح ونعاودوا نفس الكلام نقولوا ايجاد الحلول المدرب هذيك الوظيفه نتاعه هي ايجاد الحلول. انا كنت نتفرج في السي اس اس شنو نقاط القوه نتاعها تي ما واضحه ولا اعطي الكره المعلول وفي بعض الاحيان الدربالي على اليمين والتفوق العدد كي نسكر انا على معلول تولي فما اشكاليه. هنا المدرب نبيل الكوكي مطالب بإيجاد الحلول كما قلناها من عام ناول. المشكل الثاني كي يلقى فريق السي اس اس منظم دفاعيا وهنا المشاكل خاصة في ملعب الطيب المهيري من عام ناول مش من السناء كي يلقى فريق منظم دفاعيا يلقى المشاكل كي يلقى المساحات الضيقة ما عادش يلقى كليسباس يلقى المشاكل يقعد يستنى في التمريرات أو اللي بالارتي متاع معلول هكا ولا به. أنا مانيش موافق على حاجة انه علي معلول غير قادر انه يلعب رير جوش منيش ما نعرفش ما عنديش معناها لي تيست فيزيك نتاع معلول. انا متاكد انه من افضل اللاعبين في السي اس اس بدنيا نتفرج بالعين المجرده.
0: ليه هو في الاهلي يلعب اربعه اما ديما فما سيرتين كوفرتير لازم تصير
1: صحيت بوتيتر في الاهلي المصري يقولوا وقتها مازال صغير وكذا وبعد تضرب لكن حاليا كنت نتفرج في علي معلول فريق لاعب حاضر على كل المستويات. علاش نحبوا نسوقوا انه ما يلعبش ريرغوش ينجم يلعب ريرغوش وين انا مدرب معناها. وهنا انا مانيش نشكك في مقدره نبيل الكوكي، بالعكس ولا عم ناول محمد الكوكي كيف كيف. انا عندي لاعبي نقطه قوه عندي على اليسار علي معلول، نلعب بثلاثه ولا نلعب باربعه ماهوش الاشكال، الاشكال في شنو؟ في التوازن. انا كي يطلع معلول على الجوش يطلع اخويا ما ترجع ليش، اقعد غادي نمشي معك للاقصى ما ترجع ليش، وارجع في عقلك لاني انا عندي الخطه البديله باش نسكر اك الفراغ اللي يخليه معلول من خلال الكليسمون تاع الديفونس ولا من خلال الملاعبين في الملتيرا تاعش. عندك في الملتيرا عندك جاكم بي كي تعطيه التوصيات كل ما يقدم معلول تسكر انت وفات الحكايه. دونك هنا المدرب لانه الاشكال تاعو في جمهور سي سي يقول لك الاشكال يتكرر ماتش الماتش، الاشكال من عمناه والسنة يتكرر مرة اخرى، وانت قاعد شادي في الثلاثة وتلعب معلول على اليمين على اليسار والدربيري على اليمين، هاو المنافسين قراونا ولو يسكرونا. دونك يلوجوا في خطط بديلة. ليفكتيف هذا انا عندي قناعة ليفكتيف هذا متاع السي اس اس قادر قادر على انه يتحول بالخطط نتاعو في الماتش وخلال الماتش ومن الاول الماتش. اثنين كي يبدا مدرب ذكي كيما بالكحله نتاع تقدم ساقيه الدير وسكر عليك منابع الخروج الكره، لابد عليك انت باش تلقى حلول بديله. وهنا الملاعبيه نتاع النادي الصفاقسي كانوا قادرين على ايجاد حلول بديله، وهذاك ما تمش في الماتش نتاع اليوم.
2: ولو انه ثم في ديفاز دو جو في اوقات اعتمد نبيل كوكي انه يلعب باربع مدافعين كلاسيكيين معناها التالي ويطلع لي معلول يمشي حمزه المثلوثي
0: يتبدلش فيه. هو كي يلعب باربع شي يعمل يمشي حمزه المثلوثي ريال جوش،
2: اي
0: حمزه باش يلعب لك من بلاست
2: هي ريال جوش بوم شي سنتر بسيقو
0: اليمين بسيقو اليسار نتحدثوا فيه. بالنسبه لدي خروج الكوره السكيل في النادي الصفاقسي هو خروج الكوره والحاجه طريقه الخروج والرتار اللي يصير كي باش تلعب انت حمزه ريال جوش عليني ديما يلي اوبليجي باش يرجع كسوا فير لانتيريور باش يلعب في وسط في وسط الميدان ولا حتى كي باش يخرج لك باليسار باش ياخذ هكا شويه الطون دو لاتونس يضيعك السكوند اثنين اللي في خروج الكوره. دونك اوتوماتيكمون ساقي الدير يعاود يسور بلاس. دونك الشكيه ديما يطرح نفسه كي تحب تطلع عليه يلزم كجوار يكون يلعب سيقو اليسار ولا كيما قال سمير تلعب لو 4 3 3 ولا لو 4 4 2 اللي نعرفوه ديسبوزيتيف ريفيري تاعنا بالكوكي ولا 4 2 3 وعليه يكون في بلاستو ويطلع على روحه علي معلول وتصير تغذيه من اللاعبي وسط الميدان. وحسب رأي هذا الحل الامثل اللي يلزم يمشي فيه النادي الرياضي الصفاقسي لانه الملاحظه معناها مع سمير 100% ولا سورتو في صفاقس مع الانديه اللي بين قوسين سوبوزي نادي الصفاقسي يكون هو يسيطر وهو يبادر باللعب يلقى مشاكل كبيره وقت اللي الانديه هذه تختار حل اللي اختاره اليوم يسري بالكحله. وكما قلت لك كان اختيار ذكي ذكي برشا يسري بالكحله انه يضغط عالي ما يوخرش ويعطي المساحات للنادي الصفاقسي ولا النادي الصفاقسي يلقى اشكال في خروج الكره. وهنا ما عادش النجم وراو نادي الصفاقسي قادر انه يصنع اللعب. دونك اللي اوبليجي سي اس اس باش يغير من ديسبوزيتيف تكتيك نتاعو بالأخص مع الأندية اللي بيجيك الدافع في الطيب المهيري ويلزمه المدرب يلقى الحلول البديلة.
2: بالضبط. دونك نذكر أن النادي الرياضي الصفاقسي خسر اليوم ضد تقدم ساقيه الدير بنتيجة 1-0 بونت رجع في دقيقة 30 والنادي الرياضي الصفاقسي انقاد الأول الهزيمة سنية في المهيري على أرضية ميدان. وكنت تابعت معنا التصريح تاع المدرب نبيل الكوكي اللي حكى فيه على برشا كواليس في السي اس اس وتتلقاه زاد كيف كيف على الباج نتاعنا سبور باي موزايكا تابعوا فينا زاد في اللايف. نحكيوا على ماتش اخر لا صار ما فيش اهداف ماتش النادي البنزرت والاتحاد لهذا المنستيري صفر صفر في 15 اكتوبر بين السيابي مستير. الماتش هذايا هل بالحق تنقص الاهداف اليوم كيفاش كان ماتش مثير مش مثير شنو ناقص الماتش هذايا شنو اهم الملاحظات اللي فيه كل شيء ناخذوه عند مراسلنا في بنزرت مراد الليجي. مرحبا مراد.
3: مرحبا بك فهمي ومرحبا بالباتول كله كل مستمعين راديو موزايكا فهم.
2: ماتش صفر صفر معناها اش معناها مراد الماتش انت تبعته اكثر مني مراد؟
3: والله فهمي لو تسمح انا فما حاجه نحب نبدا بها خاطر هي جلبت انتباه برشا اليوم فالجوله عايشين الكل معناتها فهمتها ويمكن هي اهم الماتش.
2: أي؟
3: ماتش خاطر كل عام يتعاود ماتش في الليل في الروتور ديما يتقابلوا مع بعضهم سي بي ومستير وغيره. اما اليوم اللي شفناه من العلاقه الطيبه بين جمهور سي بي ومستير اليوم في الجمهور مستير تحول الى بنزرت فما كعبيت حبوا يتفرجوا ما خلطوش يدخلوا للتيران معناتها الاجراء معروف ما روحوش استقبلوهم معناتها جماهير نادي بنزرتي قاوي بنزرت اليوم الكل الرحبه المدينه في الفيوبور في كل بلاصه لازم تلقى الاصفر واكحل بجنبه الازرق وابيض تصور مزيان الناس تفرجت مع بعضها شيخ مع بعضك لو ولا بلبي مع بعضهم وراحوا فرحانين الناس الكل.
2: حاجه باهيه هذه مراد، هذه حاجه باهيه وجمهور سيابي مع... اي مراد جمهور سيابي ما عندوش برشا، سامحني مراد جمهور سيابي ما عندوش برشا من اللي كان في صفاقس وفرحوا بها جمهور
3: سيابي. صحيتك يعني هذه مبادرات طيبه، وان شاء الله يا اخويا نلقاوها في الملاعب الكل وبين جمعيات الكل، لانه النتائج الرياضيه زايله، نتيجة تسجل وتمشي على روح وكاو. اللي شفناها اليوم كان مهم برش. نرجع طويلة للميدان، للميدان مباراة بين نادي بنزرتي واتحاد منستير، مباراة يعني في مستوى زوج فرق. نادي بنزرتي عمل بداية موسم يعني خلينا نقوله فوق المتوسط طيبة، اتحاد منستير كيف كيف. المباراة اليوم كان ينقصها كان الأهداف، صارت فيها معتها مفاجآت خاصة لاتحاد منستيري، مدرب اتحاد منستيري اليوم ما كانش محظوظ، وقت اللي بعد خمسة دقائق روحه محروم مجبر على قيام بتغيير بعد إصابة أحمد بوعصيدة على مستوى الرأس وعلى مستوى الساق نتاعو، تلقى روحه مضطر معناتها باش يغيروا يغير تكتيك معاه وخذيه في بلاصتو ابراهيم جودياج. بالنسبه لمحمد عزيز قام تغييرات جذريه في تشكيله الفريق مقارنه بمباراه ملعب الساقط، زوز لاعبين مهمين مع تختار باش يخليهم على البنك اللي هما محمد امين علاله وريان الرحيمي، فرق بوقفز ذا كيف كيف، وتخلي اول مره معناتها بعمر فتيه هذا معناتها السنغالي اللاعب جديد نادر البنزرت اللي هو كان معناتها مع صنف معناتها صنف النخبة، واليوم لعب وخلى زاد انطباع طيب. مباراة كانت مفتوحة منذ البداية، نادي البنزرتي في دقيقة 15 كانت في هجمة لفتيه طالب فيها بنادي البنزرتي بضربة جزاء، والحكم يعني باخذ في اللوريات الفار لأمره بمواصلة اللعب. الدقائق نتاع وسط الشوط كانت هجمة بهجمة، مباراة يعني كل دقيقة كانت نجم تجيب هدف للفريق هذا والفريق هذا. رينا زوز يعني حراس مرمى في أوج الاستعداد نتاعهم، يوسف مقطوف من جهة وأحمد سليمان اللي تصدوا لمحاولة عمر فتيه وزيد بالريمة بالنسبة لحارس مرمى مستقبل اتحاد منستيري، وصار بشير لعقوب وصالح البرهومي زكي كيف كانوا قراب خاصة دقيقة 30 دقيقة 36 من هز مرمى يوسف مقطوف، لكن يوسف مقطوف كان في فورمة. بين الشوطين زوز مدربين عدلوا شوية من الأوراق نتاعهم، عدلوا في الخطط التكتيكية نتاعهم، لكن ما قاموش بالتغييرات منذ البداية. استنينا يعني تقريبا لدقيقة 54 كان أول تغيير للنادي بنزرتي على الدين دريدي يخرج خلي بلاصته لامين با، مدرب مستقبل مدرب اتحاد منستيري قام بزوج تغييرات مزدوجة، خرج شيم جبالي وخرج بشير اليعقوب ودخل كل من اللاعب مازن سلامة ومعه اللاعب رقم 27 ريان جربي. كانت مباراة مهمة يعني في المعركة نتاع وسط الميدان نتاعها. الشوط الثاني الوقت كان أسرع من اللعب، كل مدرب كان يحاول باش يخلط المرمى نتاع المنافس. مع تقدم المباراة يعني بين التعب اليوم اللياقة البدنية على زوز فرق، زوز فرق ما خلطوش يعني باش يهز المرمى ولا معناتها باش يسجلوا الأهداف نتاعهم، لكن المباراة عموما يا فهمي كانت مباراة يعني فوق المتوسط في حجم زوز فرق في بداية الموسم، وهذا كما نشوفوا في النتائج في المباريات الكل المستوى البطولة متقارب برشا، ويظهر لي معناتها تكون صحيحة شوية الكورس.
2: يعطيك الصحة مراد، شكرا ليك، وانت كنت أمان تصريحات ما بعد المباراة ونسمع الله تصريحات محمد عزيز مدرب النادي الرياضي البنزرتي شنو حكى على التعادل اليوم.
4: كونت نو دو لا فيزيولوجي دو ماتش ريزولتا كانت نجم تكون لصالحنا كما كانت نجم تكون ليكيب ادفيرس لمستير، ماتش نول دون لونسومبل سيت ان ريزولتا ايكيتاب. لعبنا ضد اون ايكيب تري تري بيان اورغانيزي اون بلاس، مي كما قلت احنا من اول العام ليكيب نتاعنا قلت انا فهمت عندها اون مارج دو بروغريسيون قاعده تخدم، اون با غاني تو نو ماتش. يلزم الناس تفهم اللي احنا رانا في فاز دو ريكونستركسيون دون ايكيب، راهو النادي الرياضي البنزرتي عنده سنين وهو يعاني سو لو بلان تكنيك. حبينا اليوم بعد جيت نشوف الستاتيستيك نلقى سي بي اون 2021 اخر ريزولتا عملناها به مع مسير دو 2021 ليكيب نتاعنا واقف، ليكيب نتاعنا واقفه بشهاده الناس الكل، اوني تري بيان اورغانيزي نمشيو قدام ندخلوا ل 18 متر يا اخي في الستاتيستيك. مراد مريتش اللي معناها سي بي هي لا دوزيام ميور ايكيب اللي تخلق فرص بعد التراجي، هذه ابري كاتر ماتش حتى اليوم زاد دخلنا ل 18 نو سوم لا دوزيام ميور ديفونس. اخزر شو باش نقول لكم على فان راهو تنجم تقول اللي تحب، اما الناس اللي تفهم الكره تعرف فما خدمه اون بروفوندور، ولا سي بي معناها سي بي سور لا بون فوا فهمت مع جونيور ستوري معني جامي لي تيرنيل اونترونور دو كلوب اتليتيك بيزتان اما قدره ربي محمد عزايز باش يخلي من تراسابيليتي في سيادي
2: يا محمد عزيز. يقول احنا في مرحلة بناء. شنو قال روما فولس مدرب الاتحاد الرياضي المونستي؟
5: C'est un match un peu particulier. Je pense qu'on rentre plutôt bien dans le match. Il y a la blessure notre attaquant qui nous casse le rythme totalement. Bon, c'est bien. Ouais. Donc on a mis, je pense, 10 minutes à reprendre un petit peu le rythme du match. C'est le temps où ils ont leur seule occasion, je pense, très nette du match avec l'arrêt de notre gardien. Et on a repris le cours du match après ça. Je pense qu'on fait 20 minutes en fin de deuxième mi-temps qui sont bonnes. On a deux occasions, même trois, si on compte la coup de pied arrêté, de marquer. Malheureusement, on ne le fait pas. Mais la deuxième mi-temps, je pense que c'est un match très équilibré. C'est une bonne équipe en face. C'est intéressant ce qu'ils ont essayé de faire aussi. Donc, on a essayé de venir ici pour prendre des points. On a essayé de jouer au foot. On a eu des occasions, on ne les a pas converties malheureusement. Il y a aussi un problème parfois de timing. On a travaillé la prise de la profondeur, chose qu'on fait plutôt bien. Il faut encore qu'on renforce notre timing entre la passe et l'appel. Mais dans l'ensemble, on avance, on progresse. Et on prend un point, on rentre chez nous et on va essayer de le bonifier la semaine prochaine.
6: 9 points après 6 matchs, c'est satisfaisant pour vous?
5: On aurait pu en avoir plus, on aurait pu en avoir moins. Mais on se contente de ce qu'on a, alhamdoulilah. On essaie d'avancer et de prendre le plus de points à chaque match. Aujourd'hui, on prend un match nul, je pense que c'est un terrain difficile. Il y a beaucoup d'équipes qui vont perdre des points ici. Et quand je dis perdre des points, je ne parle pas que de match nul. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont perdre ici, parce que c'est un contexte pas facile. Donc on prend un point, on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire pire, mais on prend le point, on avance, on va essayer de corriger ce qu'il y a à corriger pour le week-end prochain.
2: المدرب يقول خذينا نقطة وش نصلحوا الباقي. وحكي على إصابة بعصيدة في أول تصريح نتاعه اللي كانت عندها تأثير خاصة مع بداية المباراة. مستير ثلاثة تعادلات، زوز انتصارات، سيابي زوز انتصارات، زوز تعادلات وهزيمة. محمد عزيز يقول مرحلة بناء الفريق عشامير كانت رانو النقطة مفيدة للسيابي.
0: هو اليوم السيابي يلعب ضد فريق محترم ومحترم جدا اللي هو الاتحاد المنستيري، عنده مجموعة محترمة كيف كيف. مستير اليوم معناها اللي جوار اللي ركروتمون اللي عملهم الكل اللي سون كاليفي، فريق معناها المستير اللي قادر باش ينتصر معناها في اي ملعب ضد اي منافس معناها بكل صراحة. بالنسبة لنادي بنزرتي اليوم الساعة بدأ المباراة تغيير تكتيكي، لأنه تقريبا مباراة الفارتة كل لعب ثلاثة في المحور. اليوم كانوا زوج لاعبية فقط معناها موجودين في المحور اللي هما هاني عمامو مع عزيز قبلية. الدوكالي اللي هو لاعب محوري خذا لوكوتي جوش، والخيار هذا بتاتر محمد عزيز لأنه رحيمي وعليل الاثنين كانوا مع المنتخب الأولمبي دونك اون ديبلاسمون، يمكن بدنيا ما كانوش شايف المدرب وانهم هم جاهزين باش يبداو المباراة. الخيار هذا بتاتر خلى النادي رياض مزارتي لي ان بو موندري، على خاطر دوكيري ما عندوش الامكانيات وانه يكون كظهير ايسر بالاخص من ناحيه المعادله الهجوميه. في الشوط الاول تقريبا المستير كان افضل بكل صراحه، خلق اكثر فرص وكان اخطر عن رياض مزارتي. في الشوط الثاني قام بتغييرات معناها محمد عزيز دي يدخل لامين با ودخل رحيمي كومارير جوش ومع نوردينا ياندي معناها المهاجم، هنا تحسن شويه النادي رياض مزارتي. ولكن عموما المباراة معناها ما طلعش برشا النيفو. زوج فرق يمكن حاولوا أكثر باش ما يخسروش، فهمي أكثر من اللي لوجوا على الانتصار. مستير زادة معناها الإصابة متاع بعصيدة أكيد معناها قلقت برشا المدرب وغيرت كل الأفكار، لأنه تقريبا المهاجم رقم واحد في الفريق والمهاجم اللي يعتمد عليه الفريق باش يسجلوا الأهداف. من اللي خرج بعصيدة معناها تبدلت المباراة كليا بالنسبة للاتحاد الرياضي المونستيري. عموما نقطة نتصور ترضي الاثنين معناها النادي الرياضي بنزرتي بون لوان تاو على التصريح تاع محمد عزيز، ولكن كونطابلومون عنده 8 نقاط يا با لو فو. ظهر لي النادي الرياضي بنزرتي نجم اليوم يتحسن، ولكن مع المدرب انا والفريق في مرحلة بناء، ولكن بناء يزمو شوية ثبات من ناحية اختيارات كسوة الفنية ولا من ناحية اختيارات ديسبوزيتيف تكتيكي. يزمو اليوم محمد عزيز يثبت ان ديسبوزيتيف ويثبت بلوز وموا معناها الملاعبية بنسبة كبيرة. بتبيع ديما فما تغييرات من كل مباراة الأخرى، لزابسونس لبليسي لادفرسير ديما مش غير زوستيثة ملاعبية، ولكن يزمو على الأقل لدير المزارت يكون عنده واشي ما معناها بريفيرانسيل يحاول يلعب بيه ضد المنافسين كله، يحاول يفرض الأسلوب اللعب نتاعه. مستير معناها يعمل في بداية موسم بارابور للصعوبات اللي لقاها في السيف ما هيش خائبة، ولكن أكيد الاتحاد المنصري في المواسم الأخرى عودنا ديما وأنه يكون من فرق الصدارة معنا.
2: انتظار دفعة غدوة، يعني كلمة على المباريات متاع غدوة. الإطوار حمنا الفاس أمير الماتش هذا غدوة، حمنا الفاس اللي مازال ما فازش حتى مباراة، والنجم الرياضي الساحلي اللي ممكن عنده قرار رابط أنه مش تعودوا الماتش انتظار بتبيع مراحل تقاضي جدا، حتى المرسى عنده موقف الموضوع. في الأخير أنه اليوم مش يستقبل عرضية ميدان ودي حمنا الفاس
1: حامل الف صراحة ظروف اللي مر بها ظروف صعيبة برشا، نتائج وتأكد أنه ماهوش في صحة جيدة، كانوا يستناو لخيان في حمل ملف التريف هذية باش يحسنوا نوعا ما مع الانتدابات اللي صارت أخيرا، يحسنوا نوعا ما من أداء الفريق. الذوادي كذلك يستنى في التريف هذية باش يطور من أداء الفريق متاعه اللي معرفش تعمل لا انتصار ولا حتى التعادل في المباريات متاعه الكل، لكن في تنقل صعب صراحة، في تنقل صعب أمام النجم الرياضي الساحلي اللي فريق أنا حسب رأينا قاعد يقدم في كرة محترمة، ما هيش يمتال طوال إن نعرفوها، ولكن الظروف حكمت أنه النجم الرياضي الساحلي قياسا بالمشاكل اللي صارت على طوال خاصة المادية، لكن الإدارة متال طوال حاولت تقوم ببعض الانتدابات الموجهة على حسب الإمكانيات المالية، عندهم مدرب ممتاز، النتائج ما مشاتش في بعض المباريات، ولكن في بعض المباريات فما مؤشرات إيجابية، صعيب الماتش عزوز فرق، ولكن أنتظر ردة فعل من حمام نلف هذا مؤكد، خاصة على مستوى الهجوم حمام نلف مش قاعد يمركب الكل، ولكن كذلك النجم الرياضي الساحلي أمام الجماهير متاعه في سوسة نظن أنه مباراة يعمل عليها برشا للعودة إلى سكة الانتصارات.
2: المتلوي في استقبال الاستاد تونسيا.
0: بوم متلوي تقدم مباراة صعبة في ملعب المتلوي على أي منافس، لكن نعرف الظروف اللي عاشها المتلوي في التريف هذية فاهمي تقريبا معناها غيابات وضربات كبيرة على التمارين، دونك شنو الوجه اللي باش يكون به المتلوي غدوة من الناحية البدنية عكس الملعب التونسي اللي عمل تحذيرات كوم يلفو في الفترة الأخرى، الفريق يتدرب باستمرار، الفريق عمل مباريات ودية، ملعب تونسي زاد أنا نقول انه عنده معنى افكتيف محترم ومحترم جدا، اليوم مدرب بوتيتر تعرف اجنبي مشى في تمشي مع الهيئه اللي ستاف الكل زاد يكون اجنبي بوتيتر فيه وعليه تمشي هذا، ولكن توت فاسمون توا بعد اربع مباريات بعد فتره التحضيرات الاولى بعد 21 يوم بعد مباريات وديه، فاكيد المدرب والستاف اللي معه اللي يعرفوا الفريق اللي عندهم لأنه في بعض المباريات رينا بعض التغييرات في مراكز بعض الملاعبية، نتصور توا معناه المدرب ولا يعرف الإفكتيف، يعرف كل ملاعبي شنو اللي كاليتي متاعه ينجم يكون، والملعب التونسي معناه فريق إذا كانت كل اختيارات في بلاستها عنده معناها إفكتيف محترم جدا.
2: جرجيس بمدرب جديد شكل خطوي، وحمصوصة بمدرب جديد فريد شوشين في الكونفرونتاسيون.
1: أي أول ماتش الفريد وأول ماتش شكري، نتمنى لهم الاثنين معناها
2: التوفيق
1: التوفيق ما نعرفش شكون ماشي الماتش، لكن نتمنى لهم الاثنين التوفيق. بطبيعة الحال احنا كنا نتكلموا على والله فما استابيليتي على مستوى ما فماش تغييرات للمدربين وفماش كذا سنة عملنا روكور يا اخي سناف دينا في التوجه نتاع هذا. على كل حال ترجي الرياضي جرزيسي الماتش تتعدى اظهر امكانيات ممتازه صراحه، انا ديما نتكلم على مردود، راه النتائج توجي لمردود كان طيب وكان مقبول وكان ممتاز، ما ننساوش انه فما مشاركه افريقيه ارهقت كثيرا اللاعبين وهذاك اللي خلى ربما المردود، لكن شكري قادر على مع الافكتيف اللي فما في جرزيس قادر على النجاح والتوفيق بالخبره نتاع شكري، وانا ديما نقول الافكتيف نتاع جرزيس ينجم يتأقلم مع عدد من الخطط التكتيكية، ينجم في الثلاثة في اللاكس تلقاهم موجودين، يحب يلعب أربعة ينجم أربعة، ينجم يلعب حمام سوسة في حاجة إلى حصد النقاط، لكن كالندرية صعبة في تنقل صعيب ما هوش يسهل بالكل، ننتظره ونشوف وشنو مش تكون المواجهة بين الزوز في رقضية، ولو أنه هما أفضلية نوعية للترجي الرياضي الجزائري.
2: يبقى ماتش العمران والمرسى باش نشوفوا المواجهة دي إن شاء الله بعد شوية ساعة على الثالثة باش يكون معنا رئيس مستقبل المرسى عندهم مع القوه مستقبل المرسى على القرار نتاع الرابطه، وايضا زاد هيئه الحكام اجتماع نتاعها في المرسى، وايضا خذوا قرار مع المدير ان شاء الله بعد شويه كل التفاصيل. احنا راجعين بعد شويه في الساعه الثالثه بعد الاخبار. راجعين معكم.

بكم إلى هذا الموعد الأخباري. أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود تنطلق يوم الثلاثاء 13 من أكتوبر 26 و2000 في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 2، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور على طريق الجهوية عدد 22 وفق ما أعلنت عنه وزارة التجهيز والإسكان. والوزارة توضح في بلاغ مروري أن التحويل الجزئي سيشمل حركة المرور في الاتجاهين، سواء بالنسبة لمستعملي طريق القصيدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك عبر تخصيص ممرين في كل اتجاه على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع. والوزارة تدعو مستعملي الطريق المذكور إلى الالتزام بالإشارات المرورية الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة بالقرب من حظيرة الأشغال. أعوان فرقة الشرطة العدلية ببسويقة يتمكنون من تفكيك شبكة متخصصة في الرهان الرياضي غير المشروع وتبييض الأموال تنشط في قلب العاصمة، وتمت العملية أثر أبحاث دقيقة مما أسفر عن إيقاف زعيم الشبكة في حالة تلبس، إضافة إلى حجز مجموعة من الهواتف الجوال التي تحتوي على تطبيقات خاصة بالرهان الرياضي، فضلا عن حجز مبالغ مالية هامة من عائدات هذا النشاط غير القانوني. وقد تم الاحتفاظ بالمتهم على ذمة الأبحاث المتواصلة للكشف عن بقية الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة في انتظار حالته على أنظار القضاء لتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون في شأنه. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الخارجية السعودية تدعو المواطنين ممن تأثروا بإيقاف رحلات إلى الرياض إلى التواصل مع البعثات بالخارج لطلب المساعدة. وهيئة الطيران المدني تؤكد أن الاعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض وأسفر عن عدد من الإصابات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه علم بوقوع هجوم على مطار الرياض متوعدا باتخاذ قرار. ومصادر عسكرية حكومية يمنية تفيد بأن القوات المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية تتقدم في محيط مضيق باب المندب الاستراتيجي سعيا إلى استعادته، في حين أكد الحوثيون المدعومون من إيران أنهم يواصلون أحكام قبضتهم على هذه المنطقة والساحل الغربي للبلاد. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع فامي البرهومي ودلي وكامل فريق سامدي سبور. دمتم على اطلاع. الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم من جديد على موزايكا في سام دي سبور. مازلنا معكم حتى للثمانية. ديما ذكر مش بحثنا سمير السليم، أمير الدريدي، دالي في الإخراج، يسري في الإخراج الرقمي والديجيتال. تابعونا ديما على الباج موزايكا في سبور باي موزايك. وأيضا إن شاء الله بعد شوية نحكيو على من نتائج البطولات الأوروبية. أيضا باش نحكيو على فينال لعب عام 99 للعب نهائي الشامبيونز ليج. على ما نحكيو في الماتش هذا وقصص أخرى وأخبار أخرى باش تكون من العالم. لكن خلينا نكملوا شنو عندنا في تونس ونحكيو على آخر التطورات بخصوص ما بعد قرار الرابطة اللي أقر إعادة مباراة النجم الرياضي الساحلي مستقبل مرسى والنجم الرياضي الساحلي. قرار الرابطة، قرار هذا اللي تفاعلت مع هيئة مستقبل المرسى، واليوم كان اجتماع بين الهيئة المديرة لمستقبل مرسى وهيئة الحكماء، وأيضا ثم قرارات أخرى تم اتخاذها وتوصيات وأيضا حاجات مهمة الحقيقة لجماهير القنوية باش يعرفوا شنو صاير بعد قرار الرابطة. موجود معنا رئيس مستقبل الرياضي بالمرسى سي معز الغربي. مرحبا سي معز. مرحبا سيدي. اليوم كان اجتماع لكم مع هيئة الحكماء، ويبدو أنه معناها قرار أكيد مش في صالحكم، لكن ثم تطورات بالنسبة لكم كهيئة مديرة وفعلتم على القرار هذا.
1: صح ثاني اول حاجه رحب الحضور فعلا اليوم تم اجتماع مع الهيئه المديره هيئه الحكماء والدعم، وعندنا القرار اللي سمعنا به من الكل مره واللي يزلنا الى حد الساعه ما تكلمناش، وهذه هي نقطه مش معقول اللي توا يزلنا ما تكلمناش وسمعنا به كما سمعت به الكل.
0: ما جاكمش القرار؟ سامحني سي معز، ما جاكمش القرار ولا تحبوا الحيثيات نتاع القرار؟
1: والله لجينا لقرار لحيث القرار، وهذه شيء غريب، شيء غريب بما أنه نحن طرف في القضية هذه وسمعنا بها كما سمعوا بها كما سمعوا بها الناس الكل.
0: يعني ما تمش إعلامكم رسميا بأنه المباراة سوف تم إعادتها؟
1: لا ما تمش إعلامنا رسميا. نحن رسمنا الرابطة وطلبنا منهم يعلمونا رسميا بهذا القرار. الحيثية القرار هذا بما انه مش معقول الى حد الساعه ان نزلنا ما تكلمناش القرار وحيثية القرار، وزاد نحن في تقضية نحضروا الرابطة من تعيين المباراة قبل ما نستوفوا حقنا في القانون، يعني في الاستئناف. بما انه اجتماع هيئة المديرة مع اعضاء هيئة الحكماء خرجنا بالقرار هذا، نحن باش نوافقوا على حقوق مستقبليه بالمرسى وبيشتغلوا بالبنية عن التقليدات بالمرسى، لأن غير المعقول أنتم خبراء القانون الكل اللي سمعتوهم أنتم تكلموش معناهم، نحن كلهم قالوا أن القرار باش يكون هي تطبيق لفق من ذلك، لكن ما رأنا إلا الرابطة هي الوحيدة اللي رأت أن القرار هذا هو قرار وخذت قرار يخالف القرار اللي تحدوه ولا اللي يحكيه خبراء القانون. هذه بتكون نجي قلتهم سابقة خطيرة كان بريسيدون بري تغطية بريسيدون بري بري بري دونجورو على فورت الفرسي. وراني تقول كلمة ممكن أقول مقبولة وبتكون سابقة حتى نتيجة المباريات اللي تتلعبوا في البطولة الفرسية. ولذلك نقولوا نحن نقولوا مدام رجال القانون اتكلموا ونقولهم أبداوا رأي في تنظر بير الديسيزيون دو ماتونير لو ريزولتا في جو التيران، ما فهمتش كيفاش اليوم الرابطة تاخذ قرار مختلف. وسؤالي هل عنده أعضاء الرابطة هل عندهم المسؤولين القانونية باش يتخذوا القرار كما هكا؟
0: وعندهم لجنة قانونية سي معز، عندهم لجنة قانونية.
1: أي هذا هو السؤال، كيفاش يتم اتخاذ القرارات الرابطة؟ هذه سؤال يتم ذات نوار، خاطر نحن وقت اللي حضرنا في الاجتماع الأولاني في الجلسة الأولى قانوننا راهو ما يتمش القرار بالتطبيق. لكن بلغنا أنه اللي قانون عليه ما كان.
0: قالوا لكم ناخذوش قرار بالتصويت، راهو ناخذوا قرار قانوني، معناه انتم ما عندكم معطيات اخرى حسب ما قلت.
1: هذا هو نحن بالنسبه انا بنيجي ندخل في الامور القانونيه، لكن انتم والناس الكل رينا اللي ورجال القانون واللي كلهم من حق نسميهم تكلموا كل في الميديا وفي الكريدت وفي الرجوين، وكلهم قالوا اللي الذي اعتبار النتيجه اللي يحق الحكم الميداني. اليوم اعضاء الرابطه هو الوحيد غير ذلك. ونحن وليدات شهادة كبيرة من العام الفرد منخرطين حطونا باش نفذوهم. ولذا قررنا اليوم اللي نحن بندافع على حقوق المستقبل يعني المنطقة الإنسان ناسيونال إي الإنسان انترناسيونال. كلفنا ما كلفنا
0: بالضبط.
1: المشكلة الكبيرة اللي النتيجة نتاع القرار نعرفوها. معناها اليوم أونيفو كان توصل احنا توصل معناها كان ما نطلبش الناس ما كل الناس ونعرفوا نتيجة القرار هذايا. لكن اللي خلق اللي نتيجة القرار هذايا بتأثر على البطولة. كوسوا بالنسبه للترتيب ولا للكلاسمون في الكاس وما شابه. وشفنا سابقا شنو صار مع هلال الكاس وقت اللي وصلت للكاس تحصلت على حقوقها لانها كانت من الاول متاكده اللي تحصل على حقوقها. وشنو صار في البطوله والديفيسمون كبير والمشاكل اللي صاروا في البطوله التونسيه. ولذلك كان رجالات القانون كلهم قالوا اللي النتيجه لازم تكون تحصل في المرحله ما
0: فهمتش الكواليفاير. سي معز لو كان الرابطة تعين لكم المباراة باش تلعبوها وانتم حسب تصريحاتكم وحسب ما نعرف وحسب بلاغ هيئتكم كونوا قلتوا احنا رغم ما نلعبوا كان معناها تمروا على درجات التقاضي فرضا تحطيتوا في وضعية كونوا المباراة تم تعيينها وانتم لازمكم تمشيوا تلعبوا المباراة في انتظار البت في الموضوع قانونين تلعبوا ولا ما تلعبوش؟
1: هو اتفاق بكل حال الحديث احنا رسلنا الرابطة واليوم بالمنظر نتاعكم هذوما مثلا نحضروا الرابطه ونقول من اي تعيين للمباراه ما نكملوا درجات التقدم لان التكتيكات يجب بالتقديم انه النتيجه باش تكون لصالح مستقبل رياضي مرتا كل صفوف بالاستينات وكي ما تحصلناش على حقنا في الاستينات رانا باش نلتاج وباش ناخذوا حقنا تخسر.
0: واضح سيد معز الغربي.
1: سمحني في ذهني نحب نقطة أخيرة. رأي مشكلتنا نحن مشكلتنا مع الرابطة اللي قاعدة تتخذ قرارات مخالفة لاتجاهات قانونية مع الناس كل رأي تاعي هو فريق في مليون نحن ظلمتنا الرابطة وهو الذي يلقى روحه مظلوم جدا مع الرابطة يعني على حسن ما نجي تاعي ما نجي نتحكم فيها لكن
0: مشكلتنا مع الرابطة
1: اللي
0: قاعدة تنتخب في قرارات واضح. يعطيك الصحة سي معز مشكور على التدخل معنا وعلى التوضيح لجمهور القناوية بخصوص ماتش النجم مستقبل مرسى النجم الساحلي وقرار الرابطة ويأكد سيد معز الغربي كونه يقول لك احنا ما نلعبوش الماتش الا من كانوا درجات التقاضي ويقول لك انه زاد عندنا استعداد باش نمشيو لابعد نقطة نمشيو حتى المحكمة الرياضية الدولية. نعرف تعلق سمير على موقف المرسى في الموضوع.
2: طبيعي باش كل هيئة مديرة تحاول أنها تدافع على الحقوق متاع الفريق متاعها في إطار قانوني بطبيعة الحال. الهيئة المديرة للمستقبل هذه المرسى رأت أنه قرار الرابطة قرار فيه إجحاف ولا فيه ظلم ولا فيه ربما وأنه باش تاخذ حقها لابد أنه تمشي في كل درجات التقاضي هذا بطبيعة الحال من حقها كما تكلم سي معز توا وبالتالي تخليوا الامور تمشي بسيفتها القانونيه لا اكثر ولا اقل.
0: هذا هو بخصوص الموضوع هذا ونستناو التطورات وخاصه السؤال اللي كنا سالناه لسي معز واذا كان تعين الماتش ومراحل التقاضي مازال تلعب ولا قال انه كل حتى حديث نستناو التطورات في الايامات الجايه. بعد شويه نحكيو على الرياضه العالميه. نبدأ من إسبانيا حاليا البرسا متقدم 3-0 على ختافي في انتظار مباراة الريال وفياريال. البرسا بغيابات عديدة أمير نجم نحكي أنه البرسا في طريق مفتوح خلوه نقول وحده في البطولة ولا كيفاش؟
3: مازال خاطر تعرف ديما الريال ما تنجمش معناها تقول ولو فهم بعض صعوبات في بداية الموسم ما معناها ديما الريال قادر انه يرجع. سيفري البارسا معناها بصراحة الفريق اللي قاعد معناها توا منذ بداية الموسم فريق قوي برشا على كل الأصعدة هجوميا دفاعيا فريق كيدومين معناها يذكر بارسا بيب يهزم الريال تتعب برشا سنة مش نجم توقف البرسا معنا. بصراحة البرسا سنة فريق قوي وقوي برشا معنا.
2: في 2008 2009 2010 2011 2012 إسبانيا هزت مرتين بطولة أوروبا وكأس العالم 2010 وقتها برشلونة في التوب وقتها فما 8-7 ملاعبية من برشلونة في منتخب إسباني. هنا نتكلم على بيو نتكلم على بيكي نتكلم على تشافي نتكلم على إنيستا بوسكيتس دافيد فيا بيدرو وغيرهم من الملاعبية. وقت اللي برشلونة تحت في أزمة مالية وتحت معناها المردود متاعها بعد المنتخب الإسباني رجعتش برشلونة للتوب عندها عامين تو مع مع فليك رجعتش إسبانيا تسيطر على الكرة العالمية
0: هزو كأس العالم.
2: إيش فما في إسبانيا فما 7-8 من لاعبين من برشلونة وأنت افهم وحدك
3: يكون كونفيرمي قائمة منتخب إسبانيا في حتى ملاعب من ريال
2: إيه إذا كان برشلونة في صحة جيدة المنتخب الإسباني في صحة جيدة والمتعة موجودة هذه متفاهمين فيه دونك وكملوا خذوا رودري عاد كملوا جابوا رودري خذوا الدنيا الكل تو بالنسبة للبرشلونة. إذا كان بنصير الفريق ماشي في التعافي المادي معناها في السنوات القادمة راه تعافي مادي ما زالت مخلفات معناها الأزمة المالية الخانقة اللي خلت برشلونة تخلى على ميسي ويرو من الملاعبية وتجيب الملاعبية نص البيس توا تعافي مادي لبرشلونة رجعت للتوب دونك اوتوماتيكمون هذا أثر على قوة الكرة الإسبانية والمنتخب الإسباني.
0: والبرسا بغياب رافينا جابرييل جيسوس هو اللي يلعب اليوم وسجل بونتو ويامال موجود في التشكيلة وغارسيا رجع حارس المرمى ضمن المعطيات اللي جونا توا بخصوص الماتش هذا كما قلنا الطريق في طريق مفتوح نحو انتصار جديد ويواصل الإقلاع برشلونة في انتظار ماتش ريال وفيا ريال اللي الريال مطالب بالفوز. أمير اليوم نحكيه على ريال برشا انتقادات مبابي موجود مفروض اليوم في التشكيلة ديجا يلعب كأساسي واليوم برشا انتقادات لمورينو مورينو غاضب من الصحافة الإسبانية معناها الريال اليوم عطرة غير مسموحة خلينا نقول
3: غضب من ملاعبيته الساعة لأنه هو معناها اللي كوليس كله الأخبار القادمة من أوروبا تقول وأنه كان اجتماع مع مبابي اللي مورينو تقريبا معناها كان فيه غضب برشا وقولوا احنا حطوا قدام مسؤولياته لأنه خرج من تربص منتخب فرنسا على أساس مصاب من بعد مشي المطاعم في باريس وبعد مشي لسويسرا عمل السكي ما دونك
0: وبعدي باسكل بالبسكليت
3: دونك باسكل باري مورينو معناها حطوا قدام مسؤوليات نتاعو وما قالوا راهو انا وياك حاجه مي قدام صحافه ديما راني باش ندافع عليك جبت توجور تو ديفوندر وكذا. الريال بون عندها معناها مجموعه طيبه ما يعيش في مستوى البرسا معناها بكل صراحه ولكن الريال عنده ديزاتو كبار سي ان اوتر ستيل دو جو ديسبوزيتيف اخر توت فاسون مورينو ماهوش المدرب اللي يعطيك كرة ممتعة برشا معناها دونك مورينو سي لا ريغور سي الناس كل المجموعة مع كي تكون عندك معناها ديزانديواليتي قدام كيما مبابي كيما فينيسيوس دونك قادر الريال وانه يرجع معناها ديما مهما تكون البرسا قوية ومهما تكون الفرق فنية بين زوج فرق هذوما باش تلقى تنافس بيناتهم ديما لاخر البطولة فاهمين.
0: شنو مشكلته فينيسيوس؟
2: مشكلته بدل اللوك
0: قالوا مش هو قالوا مش هو
2: مش هو
0: مش هو ديجا على البنك اليوم
2: انا اي بدل اللوك انا بدي ما قلتوش حتى من
0: كروين ما قلتوش
2: لا لا كروين بالابور علي كان عليه قبل لا كروين كيف كيف ما قلتوش بالكل مردود نتاعو متراجع بدرجه كبيره ياسر
0: يا مونديه يلعب اليوم في بلاستون
2: وي 140 مليون يورو برشا خذت بهم اربع ملاعبيه
0: واليوم معناها برشا انتقادات واليوم حتى ماتش سلطوان وجاي من ديفات الريال في ماتش الدربي دونك شنو فما في اسبانيا نعملوا طلع على فرنسا نبداو نشوفوا بعد شويه من الماتشات تبداو مع الثمانية نشوفوا لوريون اش عنده نشوفوا متسرطال بيلعب ولا ما يلعبش مع في تشكيله فريق لوريون سقاط تلبيك العاده موجود كاساسي واللي يهم ممكن اليوم في على انه بي اس جي في مواجهة لومون اليوم تصور انه بي اس جي بزاد كيف كيف في بعض الغيابات مع الشامير شنو هي اموره بي اس جي خاصة انه الفريق مازال بعيد على اعلى ترتيب
3: ليه اموره باهي بي اس جي كاو معناها عمل دوتر وماتش في بداية الموسم ما كانوش في مستواه لانه معناها ملاعبية تقريبا بي اس جي تحكي على 10 ملاعبية كانوا في كاس العالم على الفرق نتاعهم منهم الملاعبية الاسبان اللي وصلوا النهائي منهم ملاعبية الفرنسيين وصلوا نصف نهائي دونك معناها كانت فما شوية تأخر في العودة للتحذيرات ولويس ريكي معناه اختار وانه يبدأ بالجوار للأساسيين بتاعه ويحموا في الكومبيتسيون وهذاك اللي صار بعد زوز تعادلات تقريبا عمل الانتصار ونتصور بي اس جي معناه في فرنسا كالعادة معناه ما غير منافس شوف فهمي راه القيمة المالية تاع بي اس جي تقريبا تجمع فرق الدوري كله باقي ما تخلطش. دونك فوارق كبيرة ياسر بالنسبة للبي اس جي معناها في ال... في الكتاري منذ تسلموا القطريين مقاليد الفريق معناها تحكي على نيفو اخر بارابور الدوري الفرنسي. وتوا ظهر لي الفريق معناها دو تشامبيونز ليغ ورا بعضهم وبوتيتري نجم حتى قادر يعاود انجاز الريال ويهز الثالثه لانه عنده مجموعه نتاع لعبيه معناها محترمه ومحترمه جدا ومدرب على الاقل في المواسم الاخيره تقريبا هو الافضل في العالم معناها. دونك بي جي نتصور امر الدوري الفرنسي محسوم الاوبجيكتيف نتاعهم وانهم باش يحاولوا يهزوا انتروازيام ليغ دي شامبيون اللي باش تكون صعيبه وصعيبه برشا.
0: ديمبيلي ومنديس رتاحهم المدرب معناه من الفاتيك وسميت ثم بوليميك في اوروبا على التريف هذا الانترناسيونال اللي اقل اول مره جيت ثلاثه جمعه
2: اول مره وبرشا مدربين تقلقوا منها من هانزي فليك تقلق زاد من الحكايه هذه قالك ماناش متعودين على التور نتاع معناها التريف نتاع المنتخبات هذه نتاع الفيفا مش متعودين والفيفا تقول لك في توجه اخر تقول نستغل فتره التوقف باش نعطي امكانيه لعب المباريات الرسميه وبعض المباريات الوديه وكيك ما نقعدش انا كل جمعتين ونعيط لهم في تريف انترناسيونال. دونك كل واحد في التوجه نتاعو لكن المدربين متقلقين من التريف الطويله هذه. وباريس سان جيرمان كيف غير الاداره نتاعو الرياضيه تغير الفريق كل ما يصرف برشا فلوس جاب احسن مدربين في العالم جاب احسن ملاعبيه في العالم اكثر شيء من ميسي ونيمار جمعهم مع بعضهم مع مبابي وما هزوش الشامبيونز ما مشاش توم هز الشامبيونز ليغ كي غير في السياسه نتاعو ولا خدام لاعبيه معناها دي جون اللي معناها يملكوا امكانيات ويحبوا يهزوا لي تيتل ويحبوا يعملوا امجاد تغيرت حال معناها المنتخب المنتخب باريس سان جيرمان مع مدرب معناها يلعب باسلوب معين وضد الشهره وضد الامور هذه كلها فنشحت الامور. دونك المال صحيح مهم في كره القدم لكن كذلك الاداره الرياضيه عندها قيمه كبيره ياسر وانا شاطر راي امير انه باريس سان جيرمان رغم البدايه المتعثره نوعا ما لانه قادر على العوده بسرعة رغم وجود زوز والثلاثة فرق ممتازة جدا في الدوري الفرنسي. هنا نتكلم على موناكو تعرف بيجي أقل بارجن باريس سان جيرمان لكن موناكو فريق ممتاز جدا. نتكلم على ليل كذلك فريق ممتاز مع أنشيلوتي كمدرب أنشيلوتي الابن ونتكلموا على لانس بيجي صغير ياسر لكن لانس قاعد يقدم في موسم كذلك ممتاز وكرة ممتازة جدا. هنا نوريه أنه الفلوس مهمة ولكن راهو الإدارة الرياضية وحسن التعامل وشراء اللاعبين هذه كلها ينجم الفريق معناها بأقل إمكانيات ممكنة ينجم ينجح والأمثلة كذلك موجودة في تونس على مر التاريخ. مش لازم معناها بيجي كبير باش نجم تنجح المال مهم ولكن الإدارة الرياضية وحسن التوظيف. تو نحكيو بار اكزامبل على جبتنا موضوع العمران عندها فلوس
0: حسن تسير العمران
2: سقيت الدائر عندها برشا فلوس ما عندهاش برشا فلوس ولكن حسن التسير. إذن أنا مع أنه بيجي مهم ولكن كذلك الأهم الحسن التدبير وحسن الانتداب والإدارة الرياضية تكون محكمة.
3: هو داير بي اس جي تخليت على ديوميد لاعب مشي للريال على الحكي ذي لأنه ريكي قال ما نجيبش أنا ملاعبي بالمبلغ هذيك وجيب ثلاثة ملاعبي معناها كليوش وتوريس معناها دونك ما عادش تشري البي اس جي ملي جا ريكي تخليت على العاده هذه. هو قال هذاك اللي يحب يجيب دي جون جوار اللي بمبالغ معقوله ويتطوروا معاه ما عادش يحب على الليستر التريف فهمي راه اليوفا تقريبا هي اللي فرضتها على الفيفا لانه اليوفا نيشن ليج فما اربع مباريات دونك والحرب توا الكبيره بين اليوفا والفيفا سورتو توا انتخابات وانفانتينو خايف شويه الاتحاد الاوروبي يقولوا احنا ما يفوتيلوش في الانتخابات الجاية دونك تقريبا قاعد يعمل لهم في اللي يحبوا عليه واليوفا هي اللي فرضت كل شيء بلينه للمسابقة هذه تاع اليوفا نيشن ليج تلعبوا فيها مباريات وبرشا اصابات سمير قال عاد شكيت مدربين برشا اصابات برشا منتخبات ملعبيتها رجعوا صابين للفرق وبوليميك كبيرة توا معناها لانه هو الغاية الكل من اليوفا نيشن ليج هذه هي الفلوس معناها
0: فلوس سورتو ثم اندية مثلا يقول لك ملعبيتي سافروا برشا سورتو في الامريك لاتين معناها عملوا برشا دي تراجي يوصلوا لك قبل بالنهار وب 48 ساعة هذاك علاش برشا ملعبيه مرتاحينهم في الجورنية
3: تلعب اربع مباريات في 12 ولا 13 يوم كبير معناها عدد كبير مع دي زادفرسير كوستو خاطر سورتو تحكي على الشابو الاول شابو معناها تشوف انت بلجيكا ايطاليا فرنسا فرد بول من غادي تلقى انجلتير اسبانيا كرواتيا دونك دي ماتش معناها تري كوستو اللي يخليه دي تراس على العالم لعبيه بالطبيعه معناها
0: في ايطاليا اليوم فوز انتر على بارما 3 بلاش مع شاميه الانتصار هذا بالنسبه للانتر امير انه يفوز في انتر اللي قاعد 10 سنة انتر اللي فريق قاعد يحاول يلقى في روحه انه يحاول يتموقع اوروبيا وصلتوا في ايطاليا.
3: سمير تحدث على العلاقة بالبرسا ومنتخب اسبانيا في ايطاليا نفس الشيء العلاقة باليوفي ومنتخب الايطالي. ايطاليا مادام اليوفي ما امورها ما تعجبش دوك الكرة ما تعجبش معناها دونبون الانتر اكيد العوام الاخرى هي اللي سيطرت ميلان خذيت معها تيتر ميسينو الانتر هي اللي قاعدة تسيطر ونتصور في ظل المشاكل المادية عند الفرق الإيطالية الانتر ديما تقعد عندها بعض نوعا ما الأسبقية كل عام فما منافسة من فريق معين من تقريبا الخمسة أربعة مواسم الأخرانية الانتر هي ديما الفريق اللي حاضر معناها في على الترتيب وكل مرة مع فريق ياما نابولي ساعات ميلان دوك ما هوش في تاريخ مفتوح
2: وسنيروما
3: ما هوش الانتر في تاريخ مفتوح لأنه طبعا من من معناها بسبيسيفيتي نتاع الدوري الايطالي وانه تنجم تخسر معي فريق في ميدان معناها ايطاليا مش كيما بقيه البطولات الاخرين اي فريق ينجم يخلي لي بوان في مع اضعف منافس ولا حتى ساعات تلقى فريق ديجارو لوغي طاح للسيري بي ويمشي ينتصر لك على اليوفي ولا ينتصر على الانتر دوك ديما المباريات صعيبه مي المستوى تاع الدوري الايطالي مالوروزمون بعد برش على السنوات الالفين ولا بعد على الفترة اللي انت توبش تحدث عليها في المباراة اللي اخترتها دونك وهذا منعكس على المنتخب ميم سي تحسن شوية الفترة الأخيرة
0: بالضبط انت كنك عطيتني باس بيه اخوي نمشيو العام 1999 مش نحكيو على كالعادة كما عودناكم كل نهار سبت في ماتش ما يتنسيش دالي
4: الماتش اللي ما يتنسيش الماتش اللي ما يتنسيش
0: نرجع بكم 27 عام التالي تحديدا 26 مايو 1999 نهائي تشامبيونز ليغ الاوروبيه بين البايرن ومانشستر يونايتد وقتها تلعب تذكر فين سمير فانا بليت تلعب الماتش في الكامب نو
2: في برشلون ماتش مش نورمال
0: هاي الاربيتر شكون تفكرش
2: كولينا
0: الحكم قدام 90,000 متفرج البايرن وقتها فيها اوليفير كان فيها كافو فيها ماتيوس علي دائي كان موجود على البنك المدرب اوتمار هيتسفيلد مانشستر يونايتد بترسانة من النجوم المعروفة في الوقت ذاك بيتر شمايكل غاري نيفل ستام بيكام جيكس اندي كول والمدرب الأسطورة سير فيرغسون البايرن مبقاش برشا حتى افتتح النتيجة من الدقيقة السادسة كان سجل هدف الأول عن طريق باسلر بمخالفة غلطة شمايكل ماتش كامل مانشستر يونايتد يحاول يرجع في النتيجة وما قدرش أمام فريق بافاري تفصلوا تقريبا دقائق على التتويج بالرغم اللي جاو كورتين على العارضة للبايرن في الماتش هذا بلعبيت مانشستر ما سلموا كلنا يضيف 3 دقائق كوقت بدل ضايع 3 دقائق قلبوا فيهم الشياطين الحمر كل المعطيات 90+1 شيرينغام دخل اللي كان دخل في دقيقة 82 وصل شكاير يعادل نتيجة لمانشستر بكورة بتصويبها من جيكس ماشي للكاش يكمل بلاسيها شيرينغام ويغالط الأوليفر كان 1-1 دقيقة من بعد ركنية نفذها بكام تحفظ المونتاج قدام سول شكاير يحاول على هدف قاتل أمام بهتة بلعبية البايرن وبالتالي يودي مانشستر يونايتد اللقب الأغلى في أوروبا ثلاثية الموسم الوقت هذاك بين كاس مع الكاس والبطولة مباراة كانت درس في الكورة وأنه كرة القدم ما تعرفش بالنهاية قبل سفيرة الحكم ودقيقتين كانوا كافيين باش صنعوا واحدة من أكثر لحظات خلودا في ذاكرة اللعبة بايرن مانشستر يونايتد نهائي 1999 ماتش ميت

0: مباريات كبيره بون وقتها هو ديجا نذكر واحنا ثنائي ياندي كولد واتيورك في الهجوم وديما معناها التغييرات ديما نفسها شيرينغام وسولكير اللي معناها فتر في فتره ما الناس تقول علاش ما يلعبش اساسي بديت خاطر وقتها ياندي كولد بدا شويه يتقدم في العمر فيرغسون يقول لهم ليه هذاك معناها البديل الذهبي وقتها تسمى مصطلح البديل الذهبي دونك كل ما يهبط يسجل كسوة في مباريات البطوله في الافي كاب وانت حبنتي كل ما يهبطوا دقيقه يهبطوا درجه دقيقه درجين يسجل هدف تعادت نفس الحكايه في الفينال مع الكاليتين تاع بيكام في اللي دو كورنير معناها دونك في دقيقتين رغم اللي المانشستر عمل كل شيء معناها في 90 دقيقه باش يحاول يرجع كانت صلابه دفاعيه كبيره تذكر معناها ماتاوس ومعها سامي كيفور قدامهم ورام اوليفر كان ما في دقيقتين داسور دو بالاريتي شيرينغام وسكولس رجعوا المانشستر في الـ في الـ في المباراه وهز تيتر اللي جاب به الثلاثيه وجيل هذاك الذهبي تاع مانشستر معناها جيجس سكولس بيكام كول يورك وتزيدهم معناها غارينوفيل ستام فلاكس بيتر شمايكل دونك جيل ذهبي وكبير برشا لمانشستر يونايتد
1: هو اول لقب لمانشستر بعد 68 مع جي
0: اول لقب
1: له في العالميه صحيح ومن بعد هزوا في 2008 وخسروا فينالات 2009 و2011 البايرن ممكن عنده 23 عام وقتها ما هزش ومن بعد عاود هز هذاك علاش صار له اشاك بالنسبه للبايرن نحكيوا على حظ ولا حضور ذهني هنا يا امير سمير
2: نحكيوا على كرة عكس ولا بالحق خاطر في الوقت هذا كان نذكر مريح الماتش بايرن أقوى فريق في العالم بشهادة كل المختصين مانشستر يونايتد فريق محترم ولكن البايرن أقوى برشا من مانشستر يونايتد والدليل على ذلك في الإقصائيات البايرن كانت خير في الماتش بيدو في الماتش بيدو ستة دقائق لعب بس للمركز البونتو وتسكرت الحكاية غاديك وفاء
1: الكرة على العرض بعد
2: كرة على العرض ماتاوس اللي نعرفوهم اللاعبين تاع ميلوتيرا يلعب في الديفونس اوتمار هيسفيلد حطوا يستغلوا كلاعب دفاعي باش تخرج الكره مزيانه وباهيه ويستغلوا في الليبالاريتي البايرن عمتها حطمت كل الارقام القياسيه دونك لكن الكره ساعات تعكس كلنا مش يزفر مازالوا ثلاثة دقائق بالاريتي يعمل هكا يتمركى البونت الاول بعد بدقيقه ولا دقيقتين يتمركى البونت الثاني شكون اللي ماركيهم زوز ملاعبيه جاوا من البنك ودخلوا اللي هما مشهورين برشا وملاعبيه برشا واعطاو اضافه كبيره ياسر اللي هو تيدي شيرينغام
1: وسورسير
2: فبالتالي كانت ماتش معناها دخل في التاريخ ملاحظه اخرى 99 أوليفر كان أفضل حارس مرمى في العالم تقريبا من أفضل حارس مرمى في العالم يخسر هو في الماتش ذاك كان سبب رئيسي في خسارة البايرن التيتر ذاك كان تعاود تشوف الزوز بونتويت كان هو سبب في البونتويت هذوك وبعد عامين ربع ثلاث سنين يخسر ألمانيا نهائي كاس العالم بكورة خرجت القدام عمل ليزيتاسيون مشى ورجع يعمل هكا رونالدو ماركيرو بونتو ثاني وكان سبب رئيسي في خروج المانيا من النهائي وخروج البايرن في الفينال هذاك اللي كان البايرن يستحق وهذايا من افضل حراس العالم يوريك معناها ساعات الكره كي تعكس الاحصائيات نتاع الماتش هذاك تاكد انه البايرن كان افضل البونتو نتاع باسلر ومن بعد سكر الدفاع ما فماش خطوره كبيره ياسر ولكن في الاخير مانشستر ما سلموش قعدوا يستناو و خاصة الدقائق الأخيرة متاع زوز بونتو متاع مانشستر قعدوا في التاريخ قعدوا في التاريخ لأنه الماتش ذاك معناها عشنا فيه معناها حالة من الناس ماشية مع البايرن والناس تستنى في مانشستر كلنا أربيتر معناها فينال كبيرة كبيرة برشا ذاك علاش قعدت في التاريخ قعدت في الذاكرة
1: نوعية الملاعبين متاع سولشكير اليابتي ماركي ما تنجمش تلعبوا تيتولير ما تنجم تكون كان على البنك بروفيل هذا موجود منه برشا في الكورة ولا سونرار الجوار اللي معناها ساس بنكي تفرج في اللعبة لونتونوري هبتو قولو هبتا ماركي ويماركي
0: ولعب من بعد موسم بعد لعب كاسيسي ما عطاش لهم رودمون هو لوجيك مون بارلو ما فماش معناه مش تحكي بكورة شنو تحب علمية من ناحية التدريب ما فماش ملاعب يزم ويقعد على البنك وبعد ما بتتر هي فولا كما قال سمير كوراكس مشيت هكيك دوك هو بسيكولوجيكمون معناه يتعود وانه كي يهبط في الزيميتون يكون خير يرتاح اكثر سيرتينمون معناه سور لو بلان مونتال دونك قعدت معاه عاده كبيره حتى في منتخب النرويج معناه يلعب من الاول اللي النرويج ما كانش عندها نجوم ما يعمل حتى شيء دونك
2: فيرغسون كي لعبوا توتنهام لا حبي يقولوا لي بربي خليني على البنك
0: اكزاكتومون دونك وليت نوع يعني قلت لك هي اكثر متصورها معناها الريلاسيون مع التحضير الذهني نتاعو هو يحس روحه وهو الملاعبي كي يدخل كور دي جو يكون نافع اكثر وكاريره تقريبا الكل تعديت هكيك كمان دي مومون فور في كاريره كل تعامله وقت اللي

0: من البنك.
1: وثم ملاعب كي قاعد على البنك تغشش وخرج مستاج. نحكيه على رونالدو. رونالدو اللي ديجا توا ثم أنكيت على رونالدو في الاتحاد البرتغالي وثم عقوبة تستنى فيه. لكن رونالدو اختار كونه جاي بطريقة أخرى إنه سجل مع فريق النصر في ماتش الدرعية, سجل هدف 980 لي في الدوري السعودي. هل ترى أنه رونالدو مثلا سمير أنه نجم يكون بالحق يوصل الألف هدف اللي يحب في الأوبجكتيف اللي حاطه في كاريره؟
2: بطبيعة الحال مش يوصل سيء, مازال 20 بونت فقط
1: في زابل 20 بونت.
2: اي لا نجم يسجل, ينجم يسجل بالبلانتيات بالواحد, ينجم يسجلهم مع الدرعية ومع الحديث هذوما ينجم يسجل. لكن الحكاية شنية؟ الحكاية المنافسة التاريخية بينه وبين ميسي بدأت معناها عن بعد بين مانشستر يونايتد وبرشلونة. جاء الريال منافسة ولات في الليغا وطلع مستوى الليغا وفرجة الليغا وشعبية الليغا, ومعناها ساهموا الاثنين في أنه برشلونة الريال كلاسيكو معناها يعمل معناها تقريبا حدث كبير على مستوى العالم. حتى من بعد كيف مشى لإيطاليا قاعدة المنافسة معناها بيناتهم, كيف مشى ميسي لباريس سان جيرمان, كيف كذا إلى حد الآن واحد في قارة والآخر في قارة أخرى وما زال التنافس معناها بيناتهم. أنا أظن أن اختيار رونالدو للنصر واختيار ميسي لإنتر ميامي كلها لأسباب تجارية وأسباب تحطيم الأرقام القياسية بالنسبة لي أنا. رغم أنه دوري السعودي تقول لي دوري قوي, نقول لك كوي دوري قوي, ما كان النصر أقوى منهم الكل. فما غيفاليتي بتاتر مع الهلال, بتاتر مع الاتحاد نوعا ما, لكن الماتشات الأخرين قادر أنه كريستيانو يسجل الأهداف. والدليل على ذلك أنه ملي تحول قاعد يسجل في الأهداف أهداف برشا ويحسن في أرقامه القياسية. في المقابل كذلك من الغديك في الضفة الأخرى ليونيل ميسي قاعد كذلك يحطم في الأرقام القياسية, هاي ثلاثية هاي رباعية هاو بونت هاو بينانتي, دونك قاعد يحسن في أرقامه القياسية. خذوا كل شيء من الكورة أخويا هكا ولا كل شيء خذوه من الكورة, الفلوس والشهرة والدنيا كل شيء, قاعدوا الأرقام القياسية. الأرقام القياسية وين نلقاهم؟ نلقاهم في الإنجليز ولا في الألمان؟ لا, نلقاهم في دوري روشن ونلقاهم في دوري الأمريكي. وبالتالي معناها أنا نظن أنه كريستيانو مش يحط الرقم تو تار, مش يحط الرقم ذي
1: بونت ميترانو يكمل العشرين بونت اللي مازالوا له
3: هذا كامل كامل مش موسمي, هذا مش كامل موسم بعده لأنه هو مازال ما هوش يوقف كاريره معناها. فهمت منتخب ما خرجش ما جاوبش بالطيران, جاوب ب 13 صفحة. فأما 13 صفحة احكي كل شيء, هو جيسوس بدي تاي قريب القهوة قديش حاطوا فيها من طبع السكر وشكون قاعد وكي لازم إلى جاوب على كل شيء. بون ريفاليتي تحدث عليها سمير معناها لوجيك مو تسكرت من بعد كاس العالم 2022, والاختيار نتاع كريستيانو معناها مش ما نقولوش مشى لاسباب ماديه لانه هو مش ناخذ فلوس, مي بوتيتر كان مبني على ان بروجي مع السعوديين وقدومه ديجا هو اللي ساهم انه النجوم هذيك الكل من بعد تبعت للسعوديه. ميسي من ناحيه اخرى اختار اختيار اللي باش يخليه مرتاح باش يقعد معناها. حسب رأي ميسي عنده معناها بالنسبه لي هو ما فماش كونكورنس كبيره مع كريستيانو, مي كونكورنس نتاعو كانت انه يفرض روحه في الارجنتين معناها. وريت شنو المباراه الوداعيه اللي عملوا لي انه ديما قعدت مارادونا ميسي مارادونا, دونك لو فات اليوم انه ميسي تحط بجنب مارادونا بالنسبه لزارجوتا حاجه من وراء الخيال, لانه مارادونا سيان ديو فهم عاملينه كنيسه, عاملوا دين فهم قريه في الارجنتين عاملين دين اسمه مارادونا,
1: حاجه اخرى
3: عاملوا دين كاريمون مش فاهم يعني فما كنيسه ما يعبدوا في مارادونا
1: صحيح موجوده دي.
3: كيوس الميسي ديجا او ميم بي دي غاليتي مع مارادونا حاجه كبيره وكبيره ياسر, هو بيدو حتى في حفل وديع تحدث معني على مارادونا الى اخره. دونك ميسي بتيتر ما نحبش نقول كلمة أذكى خاطر الزوز ما ديت كما قال سمير معناها ما نيش احنا باش قايمون, مي كان إلى فيان شوا بعد كي في قدومه لأمريكا أكثر باش يقعد جاهز بدنيا للمباريات المنتخب وتعود حتى بالأجواء الأمريكية. وهذاك علاش الناس كل عاملينه لأنه عاملينه وراو تقريبا نخذ كونجي يقولوا احنا من انتر ميامي قبل باربع شهور ومشى يعمل في تحضيرات بدنيه سبيسيال مول كوبي مود باشتراك الفورمه هذيك في 39 حاجه اللي بتتر كريستيانو ما قراليهاش حسابها والا في مخه اللي هو ديما كل الحضور البدني اللي تعود عليه وقت اللي ناسي اللي هو راهو اللي ديباسي اليوم 40 لا بروف وانه المده الاخيره معناها بدنيا كريستيانو اللي بلو لو ميم تبقى ما ينقص حتى شيء معناها من الكارير الكبيره اللي عملها. ما حسب رأينا يزمو يخمم شوية في الإيماج اللي يزمو يخرج به معناها إلي طن أوكي تنجم أنت قدام صحافة تقول انا ما زلت وباش نزيد نلعب ومانيش باش نبطل وباش تراوني عندكم برشا ما بينه وبين روحه يزمو يبدا يحذر في خروجه باش يلقى خروج يليق به كيما لقاه ليونيل ميسي لانه حرام انه كريستيانو توفى كاريرو بالطريقه هذيا نتاع يسخن وما يهبطش ومنتخب ومشاكل واليوم باش يعاقبوه لانه هو تحس وطلب هو بيدو طلب قال انا كي مشيت حياه جانيري يلزمني نتعاقب ويلزم عقوبه تكون دوبل كقائد فريق اما توم بعد نرجع دونك تحس وانهم يحضروا فكر عقوبه ليش معناها محضرينها مع بعضهم باش من بعد يرجع المنتخب مي لازم يفكر في طريقه خروج تليق بالمسيره الكبيره وكبيره برشا اللي عملها معنا.
1: تتصور انه رونالدو مازال مش اعتزل دولين حسب رايك سمير حسب ما تشوف حسب البوليميك هذه الكل اللي صارت ولا الانسيدون اللي صاروا في الاستاج الاخراني معناها
2: يستحق اعتزال يليق صحيح. بمسيره اسطوره
1: كيفاش معناها اعتزال
2: الشيء الشي اللي صار لا يليق بأسطورة ككريستيانو رونالدو الخروج متاعه ما هوش به بالكل لا اللي هو ولا لسمعة وكرة قدم تاع المنتخب البرتغالي لابد من إيجاد صيغة لخروج الأسطورة هذا بصورة تليق وذاك اللي صار مع ليونيل ميسي ومع المنتخب الأرجنتيني كريستيانو نفس الشيء لابد أنه كي يخرج يخرج من الباب الكبير بصورة تليق بإنسان عطار المنتخب البرتغالي تقريبا 23 أو 24 سنة الرقم القياسي في عدد المشاركات هداف التاريخي للمنتخب البرتغالي وكان حامل شارة القيادة لسنوات وسنوات منسوش هذا وبالتالي ما يلزموش يخرج بالطريقة هذيك يلزم يخرج بطريقة تليق وبالتالي إيجاد الصيغة هذه لابد أن يوصلولها
3: سامير لازم الناس اللي معاه واللي الناس ديروا في أعماله وكده هو عنده كيب فمئات لكن يكونوا ذكيين مثلا نرجع ديما المقارنة ميسي فاهمي الناس تتسائل مثلا عايش منتخب الأرجنتيني يلعب ضد البينين وضد المنتخبات الأفريقية من اللي هز كاس العالم 2022 مباراة الودية الكل
1: عليه الريتم
3: ليه دروا تي في الفلوس يجيبوا منتخبات قلوا احنا من صف صف ثالث الهند وراس وكذا دروا تي في ميسي معناه استغلوا الايماج نتاعو الاتحاد الارجنتيني دخل 86 مليون يورو اما هو في باله ومسلم لهم في كل شيء في مقابل شنو في مقابل انه يعمل لك التورنيه في ملاعب الارجنتين الكل وتصير له كل لوماج كبطل العالم باش قبل كل مباراه ناس تبدا تبكي وتعيط باسمه دونك هو ما تعنيش برشا 80 مليون يورو لانه 62 بليونير هما زوز معناها تقريبا لي دو سول فوتبولور اللي معناها ولاو دي بليونير دونك هو كينفكي خذوا انتم الفلوس على رواحكم كجامع وصغلوا الصوره انا نحب ندور الارجنتين كل ملاعب الكل روزاريو بومبونيرا كذا ويلقى كل الترحيب الكبير والوماج الكبير كريستيانو معناها احنا حكينا تاع الاسبوع الفارط للجامعه قنعوه باش يزيد وهما تقريبا على خاطر الفلوس والسبونسور دونك هما معناها ما يزمش في النيفو تاع الاتليت كيما كريستيانو والكارير الكبيره والثقل المادي اللي هو يمثله تتعدى عليه الحكايه هذه ولا نقولوا احنا الجامعه يغشوه معناها يقولوا قعد العب معنا رانا حشنا بيك وهما خاطر حشتهم بيه للمداخيل لانه البرتغال بكريستيانو حاجه والبرتغال ما غير كريستيانو حاجه اخرى هذا مما لا شك فيه هو يلزم البريزير في سون ايماج كيما قال سمير يلزم يعرف وقتاش وكيفاش يخرج ويحافظ على صورته لازم يخرج حاجة تليق بيه ما تنجمش تخرج بالطريقة هذيك بعد ذاك الكارير الكبيرة اللي عملتها الكل
1: بالضبط انت حكيت على ملاعبي الحقيقة اللي هو مهم ومازال مهم وحديث الناس والعالم خاصة في الأيامات الأخيرة اللي صاروا في البرتغال باش نحاولوا كل مرة نحكيوا على حكاية ملاعبي من ملاعبية الكرة في العالم كل ملاعبي اللي في كاريره وعنده قصة صارت معاه اليوم باش نحكيوا على واحد من ملاعبية اللي انتمى للمنتخب الإيطالي نحكيوا على حكاية نجوم الكرة
0: حكيت نجوم الكرة
1: اليوم اخترنا ماريو بالوتيلي موهبة حيرة العالم في كرة القدم فما ملاعبية تذكرهم بأهدافهم ألقابهم فما ملاعبية تذكرهم بالموهبة الكبيرة والشخصية المثيرة للجدل وماريو بالوتيلي واحد من أكثر الأسامي في عالم كرة القدم اللي ينطبق عليه الحكاية هذه بالوتيلي المولود في باليرمو عام 1990 أم وأبو مهاجرين من غانا عاش طفولة صعيبة بسبب مشاكل صحية تربى في عائلة إيطالية حامة ربي وساندوه في طريق وأصبح نجم كرة قدم احترافي ومدرج ماريو بالوتيلي واصبح لاعب اللي وصل في 2006 لعب في انتر وكان على ذمه مانشيني وبعد لعب حتى عند مورينو وتالق تالق كبير بالرغم من صغر سنه وتميزه وحضوره القوي وكانت عنده قدره كبيره على التهديف والناس كل تشوف فيه مشروع نجم عالمي ونجح مع انتر وفاز بالتشامبيونز ليج وفاز بالسيريا بالفتره هذيك بدات مشاكله تظهر مع مورينو بسبب الانضباط ونعرفوا حادث المريول الشهير اللي كان رمي المريول نتاعو في 2010 انتقل مانشستر سيتي وين زاد عاش نجاح رياضي كبير بالأخص موسم 2011-2012 والتتويج بالبطولة بعد انتظار كبير للسيتي. نشر صور البالوتيلي في الفترة ذيك وقت اللي احتفل بمريول وكتب عليه واي اولويز مي في لقطة تعبر على علاقته بالإعلام والجماهير الرياضية لأنه كان ديما يتصدر العناوين سواء بالكرة ولا ما غير الكرة. كيف كيف ما ننساوش تعلق بالوتيلي في 2012 مع المنتخب الإيطالي بتسجيل زبونته في نصف نهائي ضد ألمانيا وأصبح بطل القومي عند الجماهير الإيطالية وقالوا هذا هو الملاعبي اللي بيشقود إيطاليا لسنوات طويلة. بعد مانشستر سيتي مشى ليفربول ما نجحش تعدد التجارب الفاشلة في نيس في لوام بريتشا مونزا حتى في تركيا وسويسرا ومشى حتى زاد للإمارات. بالوتيلي اللي عاش تجارب مؤلمة مع العنصرية وتعرض لبرشا إهانات وكانت مؤثرة عليه بشكل كبير. بالوتيلي ما كانش لاعب عادي وما كانش مسيرته عادية سجل أهداف خالدة وتحصل على ألقاب مهمة لكن مسيرته ما وصلتش للاستمرارية اللي كان يتوقعها ويستناها الجماهير الرياضية في العالم. بالوتيلي حكاية لاعب وصل للقمة عاش المجد والسؤال علاش ما استثمرش هذا النجاح.
0: حكاية نجوم الكرة
1: بالوتيلي بالنسبة لك لغز سمير
2: التوى. أي لغز بيان سور لغز ومن الملاعبية اللي إمكانياتهم تفوق الكاريير اللي عملوا على غرار بن عرفة على غرار أدريانو. بالوتيلي من نوعية ذيك كي تشوفه يلعب الكرة تقول هذا من أفضله أحسن اللاعبين على مستوى العالم كي تشوف كاريره تقعد بهت. دونك فما مشكل بالنسبة للاعب ممتاز جدا بصراحة ولاعب عنده كاليتي قوية برشا لا من الناحية الفنية ولا من الناحية كذلك البدنية. لاعب يلعب بالزوز ساقين يلعب منيح بالراس لاعب قوي لكن هذا الكل مش فعلوش. البداية كانت طيبة كان شوف البداية متاعه مع انتر ومانشستر سيتي معناها كان ممتاز وكان يسجل في الأهداف ثم عاد للميلان ثم بداية ربما التراجع هو مشيته ليفربول. في ليفربول ما تشوف كاريره الكل تلقى تلقاه في موسم تاع 40-45 ماتش لعب فيهم هو 20 لكن مسجل 10 مسجل 12 ما يلعبش 40 ماتش في السيزون. علاش؟ يا متعارك مع انترنور يا ضرب واحد ورقة حمراء يا مضروب عم روحه مضروب يا عقوبة إدارية. هذه الكاريير متاعو الكل بعد ليفربول الانحدار المدوي واللي تكلمت عليهم انت من مونزا كذا لمشال
1: كل عام جمعية
2: نيس مارسي كل عام يمشي جمعية في الأخير مشى للإمارات باش يكمل فيها الكاريير متاعه. يقول القائل لو كان فما إحاطة باللاعب هذايا كان يعمل العجب كان يعمل العجب. 22 سنة البونتو الشهير اللي نحى فيه المريول ولا العضلات متاعه عمره 22 سنة وقت بونتو كونتر ألمانيا الشهير هذا. دونك كان يحكم بحكامه كان في نتفرج فيه في انتر كان ممتاز ياسر في الصغر متاعه ولكن بكل أسف معناه الكاريير متاعه العباد تتقدم شويه في العمر تمشي للنضج هو يتقدم في العمر الا ويتيح في المسيره نتاعه وفي المردود نتاعه كي تجي تشوف الكارير نتاعه عدد المباريات ما تمشاوش مع عدد الانديه اللي لعب فيها.
1: كبروتيلي بالنسبه لي كمير معناها عايش في اوروبا عايش في ايطاليا يلعب في اكبر الانديه في العالم لكن في الاخر كاريرهم ما مشيتش كما بقى الناس. شنو الحاجه اللي خلت بالوتيلي يعمل لي شيء كذا؟
3: افضل لاعب شيء في العالم 2010 هو مسؤول على كاريره وتتفاسوا كي تذكر بالوتيلي مش تحكي على الكوره فاهم تحكي كان على الانكدوت مانيرا ما انا ولا اللي فوق الملاعب هو هكيك معناها راه في معناها برمير زانكدوت 2011 ربحوا الديربي مانشستر يونايتد روح للدار شعل الفلام لين تحرقت الدار جيت الحماية معناها انتربوا الحماية مرة زادة في صدر دونتريمو في مانشستر سيتي اللي جون يوفان ويدزنوا في ترينيه ويضرب فيهم بالفلاشات وبعدين وصل التحقيق هذايا في بريتشا كي رجع عندي ما قلت رجع لبريتشا. تصور انت شنو عمل له اخوه سوقه في الكهرباء دخلوا في اللوج تاع حبس نساء وقفته الشرطة قالوا لي يشبيك فاش تعمل قال لهم جست باركيوزيتي معناها
1: حب يعرف
3: ايماجين انت مخه معناها اللي فوت يحكي عليه مره مورينو يعرف في مباراه تشامبيونز ليج في موسكو الفتره اللي تحدث فيها سمير اللي هو كان من نجوم الانتر وقت زلاتان بليسي ادريانو ظالي وقت الحادثه نتاع وفيت بو ودييغو ميليتو كيف معناها تقريبا مش يخرج من الانتر خذا ورقه صفراء في الشوط الاول والانتر مترشح للربع نهائي ما حشتش بالماتش ومورينو ما يجيش خارج خاطر ما عنده حتى مهاجم يوصي ربع ساعه كامله في الكوزري محكمه حتى ملاعبي من الانتر يحكي مع بالوتيلي اقعد واقف نحبك 45 دقيقه تتمشي ما تعمل حتى شيء ويردك تاخذ ورقه صفراء خاطر كان ياخذ حمراء ما يلعبش في الماتش اللي بعد اول دقيقه اول انترفونسيون عمل تاكل بارديري وخذ صبره وخرج حم ماني مستش خير ورا تسمعوا كيفاش يحكي هو سواء هو يحكي على روحه ولا اصحابه اللي لعبوا مع بالوتيلي دي كاليتي تكنيك كبار ما مخه ما مخه ماهوش مريقل ثم قال الدليجي مش مريقل
1: ثم بالوتيلي كبر معاك في كاريرك في تونس
3: فاما برشا ولا برشا ايه تونس برشا كلهم بلوتيلي تونس
2: تونس تونس منبع منبع منبع بلوتيلي
3: ولا كلها بلوتيلي ولي حتى راه مهمة برشا عباد احنا برشا عباد تحكي ما فماش كاليتي وليجون صحيح تراجعت الكاليتي اما راهو موجود ديما تمشي تفرج في ليجون في تونس موجود على الملعب عندنا زوز مشاكل بلوتيلي هذا اللي تحكي فيه انت وعندنا مشكل كبير في الباساج من الصيف الشابه للسينيور يا نزربوا يا نوخروا يا ساعات ما نخليوش البلاصه لكن لاعب شاب برشا اللي كان مثلا ما نحبش نسمي انا باش ما ندخلوش في بوليميك مثلا اخرهم معشا معناها الكاليتي من بعد يلعب ماتش ولا
1: مش بالوتيلي نحكيو كاليتي تكنيك
2: ما ندخلوش في
3: ماتيلي مش بالوتيلي ما نعرفوش
1: ان شاء الله ربي يوفقه
3: نحكيو على الكاليتي تكنيك ان شاء الله تو مشي للمرسى ولي زيكزومبل برشا معناها عندنا مشكل احنا كبير هذا نتاع بالوتيلي الاول ومشكل ثاني ما نعرفوش اللي حاطه اللي تحدثت عليها انت كيفاش لي جون نتاعنا وقتاش نطلعوهم وقتاش ما نطلعوهمش وقتاش نعطيهم فرصه باش يلعبوا دوك اشكاليات كبيره
2: اضافه الى نقص كبير في التكوين احنا
3: اكزاكتومون اما ديما الكاليتي موجوده ديما
2: الكاليتي موجوده اللي يطلعوا السينيور لي جون يطلعوا السينيور كلهم ناقصين تكوين كل
3: صحيح
2: دونك عندنا مشكل اساسي في التكوين
3: صحيح
2: عندنا المواهب كبيره ياسر عندنا الامكانيات عندنا كل شيء مي مالوريزمون الوليد النوار يطلع سينيور تلقاه يا ما يعملش يعرفش يعمل كونترول يعرفش سنتر يا ناقص
3: يا مازال احنا نحبوه حاضر لي تالون اللي في اوروبا وتشوف الخدمه سبيسيفيك اللي تخدم معاه مثلا مبابي ديمبيلي معناها لي جو كي يطلعوا صغار شوف المدربين في الكبر شنو خدموا معاهم وشنو عملوا وشنو
2: وهذاك اللي قلت لك
3: عليه في تونس نحبوه الحاضر كيما قلت انت يعطي باس غلط ماش نلعبوا
2: احنا اي جوستومون ولكن كذلك ناقصين التكوين نتاعنا ناقص ملاعبيتنا ناقصين والدليل على ذلك هو في المنتخبات نتاع لي جون نتاعنا تشوف فيهم في المردود نتاع برا مشي تفرج انت في ماتش نتاع جونيور ولا حاجه في اي فريق برا شوف الجونيور والكادي تقول شبيهم يلعبوا هكا شبيهم حتى كونترول ما يعرفش دوك التكوين في التمارين ناقص اذا كان نهتموا احنا في الموضوع هذا يكون عندنا
3: عدد ساعات التمارين ناقص هو عدد ساعات التمارين ديجا ناقص اما سانون بيش اللي تلقى كاليتي ساعات اللي احنا ما نصبروش زاد على الفرق نتاعنا كل ما تصبرش على الملاعب الشاب وتحبوا من اول ماتش حاضر وكيما قلت انت يعني في كل شيء صحيح باز وهو وقت يزم وقت يزم شويه وقت
1: نعطيو بعض النتائج قبل ما نكملوا ارسنال كيما فاز على ليدز 2-1 وتعادل 1-1 في لقاء مانشستر يونايتد وتوتنهام البرسا كيما قلنا متقدم وفاز في الاخير 3 بلاش على
2: شويه
1: خطافي بالنسبة لبرشلونة ناقص شوارات معناتها ناقص ملعبية في انتظار ماتش الريال وفيا ريال تقريبا هذوما أهم النتائج هذا حتى كيف كيف في ألمانيا وكسبورغ والبايرن تعادلوا 8-8 وبعد شوية ماتش ولا انطلق ديجا ماتش بي اس جي ولومون 0-0 حتى تو في المباراة هذه وكما قلنا لوريون وباري اف سي 9 دقائق لعب وطالبي أساسي في تشكيلة فريقه هكا نص ونهاية الساندي سبور يعطيك الصحة سامي السليمي على الحضور شكرا لك كيف يا مدريد يعطيك صحة شكرا لك التحية الدالي أيضا يسري مكي أحمد عديرة كنكون كمان الحصة نقول لكم في الأمام باي باي.

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يشارك مساء أمس الجمعة في الاحتفال بالعيد الوطني لمملكة إسبانيا، والذي يتزامن مع سبعينية العلاقات بين تونس وإسبانيا ومرور 31 عاما على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة سنة 95 و900 ألف، وهي أول معاهدة من نوعها تبرمها تونس مع دولة أوروبية. وأبرز عبيد في كلمته بالمناسبة التطور الإيجابي للتعاون الاقتصادي بين تونس وإسبانيا، مشيرا إلى أن إسبانيا تحتل المرتبة الرابعة ضمن الشركاء التجاريين لتونس من بلدان الاتحاد الأوروبي، وكذلك ضمن المستثمرين الأجانب من حيث حجم الاستثمارات. وشدد وزير التجارة على أهمية استغلال الإمكانات المتاحة لتطوير الشراكة الثنائية وتعزيز التقارب بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة عبر مجلس الأعمال والغرفة التونسية الإسبانية للتجارة والصناعة، إلى جانب استكشاف فرص الشراكة ضمن المبادرات الإسبانية الموجهة إلى أفريقيا والعالم العربي. تحت شعار حياتك أغلى من المخاطرة، احتضن المعهد الثانوي محمود المسعدي بنابل اليوم السبت يوما تحسيسيا حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي. والمندوب الجهوي للتربية بنابل مصباح الحجلوي يشير إلى أن تنظيم هذا اليوم التحسيسي بمعهدي محمود المسعدي بنابل وبالمعهد الثانوي بالهورية يهدف بالخصوص إلى تعميق الوعي لدى التلاميذ بمخاطر الإدمان والسلوكات المحفوفة بالمخاطر، مبرزا أن تنظيم هذا اليوم بالشراكة مع مختلف المتدخلين في شؤون الطفولة والشباب يعد مبادرة أولى ومنطلقا لبرنامج توعوي طويل الأمد للتوقي من المخاطر الإدمان. تخصيص عدد من المشاريع بولاية جندوبة، منها مشاريع تابعة لوكالة التهذيب والتجديد العمرانية ومشاريع في التنمية المندمجة، تتعلق بإنشاء أسواق بلدية وملاعب أحياء بكلفة جملية تفوق 108 ملايين دينار. هذه المشاريع من شأنها المساهمة في الارتقاء بظروف السكن وجودة الحياة وتحسين البنية الأساسية، وخاصة الطرقات والأرصفة وشبكات تصريف مياه الأمطار وتصريف المياه المستعملة والتنوير العمومي وشبكات الماء السرح للشرب. في أخبار العالم، السلطات السعودية تعلن اليوم السبت تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعد تعرضه لاعتداء أسفر عن وقوع إصابات، بينما أكد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس بريس أن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا صاروخا أصاب مطار العاصمة. وأفادت مصادر طبية باستدعاء أطباء إلى المستشفيات للتعامل مع حالة طوارئ خطيرة، مع الحديث عن إصابة العشرات بينهم حالات حرجة. وحثت سفارات موظفيها على تجنب استخدام المطار لأسبوع بحسب دبلوماسي غربية. آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين يشاركون في مسيرات اليوم السبت جابت وسط لندن وبرلين للمطالبة بوقف ضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتزامنت مع حلول الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سوسن الغريبي وعدين بعطية في هيت كلوب مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: الأولى في تونس. هيت كلاب اند ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل سوسن الغريبي.
1: هاي عسلمة الأحلى مستمعين ومرحبا بكم في موعد جديد من هيت كلوب اند ترانس على موزيك كفام. ويكند جديد، موزيكا جديدة وذكريات ترجعنا سنوات التالي. اليوم باش نعملوا ان تور موزيكال بين البلدان دايوغ في يوتيوب تشارت، باش نهزوكم البلجيكيا ونتعرفوا على أكثر الكليبات مشاهدة ومع توب ستريمينج، باش نكتشفوا شكون مسيطر على الساحة الموسيقية في فرنسا وفي أولد باد جولد، ثلاثة أغنيات لثلاثة أجيال. أما في ويكلي آيكون باش نحكي على قصة حياة نجمة عالمية، هي مغنية، هي ممثلة، هي امرأة صنعت اسمها في عالم الانترتينمنت. نحكي على جينيفر لوبيز، وبطبيعة باش نكتشفوا جديد في عالم الموسيقى في هوت ام فريش. أما سؤال السهرية لليوم عنده نكهة خاصة على خاطر اليوم 10 أكتوبر ذكرى رحيل الأسطورة متاع الغنية ولا الأغنية الفرنسية إيديت بياف. دونك نحبكم تختاروا لي غنية من الريبيرتوار متاعها، الغنية اللي تحبوها أكثر واللي كل ما تسمعوها تحرك فيكم إحساس وإلا ذكرى. دونك أبعثونا إجاباتكم على واتساب موزايك 23 513 ألف. اليوم معكم عدنا نينو في الإخراج التقني، مكرم معنا في ستاندار، وأنا ساوسن الغريبي في الميكرو. ملا حضر رويحكم، زيدوا في الفوليوم وخليوا الموسيقى تصنع لكم الجو. دايوغ شوي آخر استناو مانو تشا، واو يا حسر على المورسو هذية بيغوستاستو. ومنخليكم tout de suite ma Manon Lisa, le petit pêcheur.

0: ديت كلوب ان ترانس وقايد هوت ان فريش
1: هوت اند فريش.
0: كيف العادة في الغبريك هذيا نخليكم تكتشفوا جديد في الموسيقى. بنبداو مع سلطان الطرب جورج وصوف، الغنية اسمها طمني على الحبيب، الفنان اللي يحمل زيد الجنسية اللبنانية بخلاف اللي هو راهو سوري يا جماعة، دونك راهو هو ماهوش لبناني هو سوري. جورج وصوف رجع نهار 12 أوت 2026 بغنية مصرية عنوانها طمني على الحبيب، كلمات أحمد شتاء وألحان صلاح الشرنوبي وتوزيع رامي شرنوبي اللي هو أو كيفاش حمصنا في دقيقنا منعش كيفاش أنتو كيقولوا تبي هذيك هي. المهم دونك هو صلاح الشرنوبي، الكليب عمل أكثر من 4 ملايين فيو على اليوتيوب، دونك نسمعوا

الفنان طلع جورج وسوف قلت واو قديش الزمن يبدل الأصوات، ولو أنه الحقيقة ما هوش كبير، عمره كان 64 سنة كمان، برشا مثلا كما كاظم الساهر عمرو ذياب مثلا بخيسك في نفس الجنراسيون بتاعو، الحقيقة الصوت قاعد كيف ما هو. دونك سمعتوا جديد جورج وسوف سلطان الطرب بغنية طمني على الحبيب، ونقعدوا في سوريا مع الفنان السوري، هو الحقيقة جديد من الموجة الشبابية اللي طالعة في سوريا، اسمه أمجد جمعة، نهار 9 أكتوبر 2026 خرج كليب جديد واسمه هوا.

جد حبيت نقول لكم حاجة مستمعين اللي تذكروها أغنية أصالة وقلوا قلوا لأمي أصالة ترجع، هذيك اللي توا قاعدة توندونس الأغنية. إيبان أمجد جمعة هو اللي كتب الكلمات والألحان متاع أغنية أصالة، دونك سمعتوا إكستري من أغنية أمجد جمعة هوا. من سوريا نمشيو لفلسطين مع محمد عساف الفنان الفلسطيني وصاحب لقب الأرب آيدول عام 2013، يرجع نهار 1 أكتوبر بغنية اسمها فلا عالهيلة فلا. دونك الكليب مازال كيف خرج وعمل أكثر من 4 ملايين فيو على اليوتيوب، تصور في الأردن وفيها كل أجواء متاع الخيول والتراث، والغنية تجمع ما بينات الهوية متاع محمد عساف الفلسطينية واللون الشعبي. دونك هذية إكستريم من غنيته عالهيلة.

الفلسطينية مش اللبنانية، الدبكة الفلسطينية. دونك من فلسطين نمشيو لمصر مع شيرين، اللي نهار 1 أكتوبر 2026 خرجت أغنية جديدة اسمها خاين، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد. الأغنية عملت أكثر من 5 ملايين فيو على اليوتيوب. دونك نسمعو إكستريم من أغنية خاين.

اللون الرومانسي، اللون اللي مازالت وقتها دوب ما بديت فيه كيما غنيت على بالي. دونك سمعته جديد شيرين خاين. ومن مصر نمشيو للمغرب مع الفنانة المغربية ما عايشة في مصر بسمة بوسيل، الغنية اسمها مانتنون. الفنانة المغربية اللي عرفها الجمهور العربي من ستا أكاديمي، خرجت نهار 30 سبتمبر الغنية هذية وهي باللغة الفرنسية. بسمة زادة معروفة اللي هي ليكس متاع تامر حسني وبحكاياتها وعركاتها ديما معاه، أما المرة هذية الحقيقة حبت تبدأ مرحلة جديدة باش تركز فيها على هويتها كمغنية وعلى تنويع اختياراتها الموسيقية. دونك هذا اكستري من غنية بسمة بوسيل مانتنون.

الموسيقى ذكرتني بالبوب فرنسي متاع لزاني 90 ماهوش متاع توا مي بون منعرفش انا شنو رايكم اذا بيا كان تعطيونا ارائكم على الغنيات اللي كل مره نقترحوها عليكم على واتساب موزايك 23 513 000. من المغرب نمشيو للجزائر راك بدينا نقربوا بشويه بشويه مع الفرقه الجزائريه بابلون المعروفه بالميلونج ديما اللي تعملوا بين الموسيقى الجزائريه وبين البوب العصري. المره هذيه خرجت اغنيه جديده نهار 1 أكتوبر واسمها كيس الأول، دونك نسمع إكستريم منها.

المخرج قعدنا نحكيه شوية في الأوف على الغناية هذية، حسينا أنه المرسو هذية رجعنا للراي القديم والسيختو لي سوجي القدم متاع الراي، تعرفوا كلهم يبدأوا يغنيوا على الكيس وعلى الغربة وعلى الأميمة. دونك سمعتوا إكستري من غناية بابلون، الكيس الأول أو كمان زير نمشيو التونس. إيوي علاش ليه، نقترح عليكم جديد في الموسيقى التونسية. اليوم عنا زوز جديد باش نسمعوه لكم، الأول باش يكون من عند مرتضى الفتيتي، الغنية اسمها قلبي، وجست بعده استنوا سيلم هاف، الغنية اسمها وين، باش نوصلوا إكستري من ألبومهم فترات. أما كيما وعدناكم توت سويت مرتضى الفتيتي قلبي على موزايك FM.

0: الجديد متاع نانسي عجرم انه المانجر متاعها جيجي لمارا حاضر في الكليب متاع اغنية شادي ديني واللي سمعتوها لموزايك فيم في هيت كلوب انترانس وقايد اولد بات جولد.
1: اولد بات جولد.
0: واليوم في اولد بات جولد عنا سبيسيال بوب فرنسي مع ثلاثة اصوات نسائية وثلاثة اجيال من الاغاني اللي ما تتنساش. دونك نبداو بالالفينيات مع اليزي ولوليتا تيوب اللي خرج في جويليا 2000 من البومها الاول غورمانديز واللي العالم اكتشفها بفضل ميلين فارمور ولوران بوتونا. ومن بعد نرجعو للتسعينات مع لا روسو تيو موبيغا اللي خرجت عام 1998 واخذت المرتبة الاولى في فرنسا عام 1999 وقعدت 12 اسبوع في الصدارة. ما نخليكم توت سويت مع موسيقى الثمانينات مع ديزيرليس فواياج فواياج الهيت اللي خرج عام 1986 وتحول النجاح عالمي وخذينا نمبر 1 توت سويت ديزيرليس.

0: بيبي صحيح انا ماسك العقل لكن علشانك هبقى كريزي واجيب مأزون نكتب دلوقتي فرحنا الليلة ما تبقش ليزي من عرسان بدلة وفستان مبروك يا حمدي زغرتي وانجزي انا جاي في دخلة انا زي رفاع انا على المظبوط مش راجل ايزي
1: وايه لازمتها الدخلة دي يا رفاع يا تسوي
2: وانا اجي في دخلة برضو اروح امك انا جاي في دخلة وهيشهد عليها ابو

0: مش مغرورة هكا غنيت روبي على موزايك اف ام في هيت كلوب اند ترانس وقايت توب ستريمينغ.
1: توب ستريمينغ
0: وباش نمشيو لفرنسا ونشوف المرسوات اللي شيخوا عليهم الفرنسيس وتليشارجيوهم الجمعة هذية ونبدأ بالمرتبة الخامسة واللي خليتها ايا ناكامورا اي لا غفلوز في سيكسي نانا بأكثر من 2 ملايين ستريم في أسبوع. ايا ناكامورا ذكروكم اللي هي فنانة فرنسية أما من أصول مالية ولا غفلوز هي فنانة فرنسية وسيكسي نانا خرجت نهار 7 ماي كسينجل دونك هذية اكستري من المرسو هذا.

ميوزك مع شوية أفرو بيت. في المطبخ نلقاو تياكولا وتياودوغا في لا نوكتورن بأكثر من زوز ملايين ستريم. تياكولا هو فرنساوي من أصول كونغولية، وتياودوغا هي فنانة من الجيل الجديد.

مرس هذي يستحق المرتبة الثالثة على خاطر فيه كل ميلانج كيما الكومبينيزون ما بيناتها وكما الأول بدي بريت مطايح ومن بعد دخل تياكولا بالفلو متاعه إيه جستمون تياكولا زيد نلقاوه في المرتبة الثانية بغنية أخرى فيها أكثر ريتم. الغنية اسمها ميلو ديكالي عاملة أكثر من 2.5 ملايين ستريم في أسبوع واحد خرجت نهار 12 جويليا بلوتو نهار 12 جوان جويليا جوان دخلتوا عليه كلهم بالجي ميسيلش 12 جوان دونك خرجت الغنية هذه كما قلنا لكم فيها ميلونج ما بينات الـ R&B

0: ولاو يغزو العالم في الموسيقات الكل متاع العالم الكل. ديما فما كتاتش متاع الأفرو ديما ديما موجود دايوغ نلقاوه في النامبو وان واللي خذيه فاكرا ومعاه لاغي فلوز في أبابا واللي عملت أكثر من 5 ملايين ستريم في أسبوع واحد. في أبابا خرجت نهار 18 سبتمبر 2026 وباش نكتشفوها ونسمعوها مرة أخرى توت سويت على موزايك اف ام في هيت كلوب ان ترانس.
1: T'inquiète, je vais faire ça bien. C'est la puce comme mon poids, là.

0: سبت واحد من 8 للعشرة تعليل على موزيك فام.
1: 8:59 دقيقة، احنا مازلنا معاكم للعشرة تعليل. نذكركم في ويكلي ايكون ضيفتنا باش تكون جينيفر لوبيز. بون مش خاطرين نقول ضيفتنا مراد غزرل ايوب غزر، ليه مش ضيفتنا لهنا جينيفر لوبيز، ليه في جوست في ويكلي، ليه الله غالب ويكلي ايكون ومعاها باش نسمعوكم هيفا وهبي. اش قالكم الاولاد هيفا وهبي؟

0: الأخبار.
1: هذه البرنامج شتوية على موزايك فام الويكند. صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور إلى عالم بنيديك مع اليس الغربي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند. أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب إن ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس إيكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشيرني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرامج الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فام.
2: راديو موزايك فام تونس الاخبار.
3: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما بالسجن لمدة 5 سنوات في حق رجل الأعمال ماهر شعبان والرئيسة السابقة لبلدية حرق الواد، إضافة إلى تسليط خطية مالية في حقهما فاقت 2 مليون دينار، وذلك في القضية التي تتعلق بتجاوزات إدارية ومالية وتدليس وثائق وتجاوزات قانونية وفق ما ورد في ملف الأبحاث. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تشرف اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. وذكرت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس بأن الشركات الأهلية تمثل خيارا اقتصاديا وطنيا واستراتيجيا يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على المبادرة الجماعية ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة. وقدم وزير التشغيل والتكوين المهني رياض جود وكتيبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية حسن جيب الله عرضا مفصلا حول الإنجازات الكمية والنوعية المحققة في مجال حوكمة الشركات الأهلية، لا سيما المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتوحيدها ورقمنتها عبر السجل الوطني المحدث لتسهيل النفاذ إلى التمويل ودعم المرافقة والتكوين تيسيرا لديمومة نشاطها. وأوصل المجلس الوزاري المضيق بعد تداول ونقاش بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجي يتماشى مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت تصادق على عدد من المشاريع العمومية بكلفة جملية تناهز 13 مليون دينار، من بينها مشروع بناء نادي الأطفال برفراف بكلفة تقارب 600 ألف دينار. وشملت المصادقة أيضا وفق بلاغ لولاية بنزرت أشغال التهيئة والتنظيف للحدائق العمومية والمقابر ببلدية بنزرت والقسط الثاني لتهيئة وتعبيد المسالك والطرقات برأس جبل، إلى جانب ملحق صفقة يتعلق بتهيئة وتجميل مداخل المدينة ببلدية الحشاشنة من معتمدين سجنان وملحقي الصفقة للدعم اللوجستي والطبي لقسم التوليد بمنزرت. في أخبار العالم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصدر اليوم السبت مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 سبتمبر 2027، وذلك بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وبناء على هذا المرسوم الجديد يكون عباس قد ألغى مرسوما سابقا كان قد حدد 28 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وحدها، بعد أن كان قد دعا الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في الانتخابات. المفوضية السامية المتحدة لحقوق الإنسان توثق نحو 280 توغلا إسرائيليا داخل الأراضي السورية الشهر الماضي، محذرة من تداعيات تلك التوغلات على المدنيين، فيما أقدمت قوات الاحتلال على توغل جديد على طريق قريتي عرنة ودربل في ريف دمشق الغربي اليوم السبت. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وعدن البناطية في هيت كلوب مع أجمل تحية مورد الدريجي.
2: الأولى في تونس.
4: Check this out. هيت كلوب and trends. هيت كلوب and trends.
0: كل سبت وحد من 8 للعشرة متعليل ساوسن الغريبي.

هي مش كان مغنية، مش كان ممثلة، ومش كان دانسر. هي واحدة من الناس اللي نجمت تعمل حاجة صعيبة برشا في الشو بيزنس، تنجح في أكثر من مجال وتبقى موجودة أكثر من ربع قرن. من برونكس في نيويورك الهوليوود لللاتين بوب، الأكبر مسارح في العالم. اليوم في ويكلي آيكون باش نحكيه على جينيفر لوبيز وإلا جيلو.

0: جينيفر لين لوبيز تولدت نهار 24 جويليا 1969 في The Bronx, نيويورك. عائلتها كان أصلها من بويرتوريكو، وقبل الغناء جينيفر كانت أساساً أكترس ودانسر. والبريك ثرو الكبير جاكي لعبت دور المغنية المكسيكية سيلينا كينتانيا في فيلم سيلينا عام 1997.
1: Hi Entertainment Tonight, I'm Jennifer Lopez and you're on the set of Selena. Welcome. I'll be playing, you haven't figured it out, Selena.
0: الدور هذايا عمل لها ريبوتاسيون قوية كممثلة، ومن بعدها قررت تعمل حاجة يمكن وقتها كانت فيها برشا ريسك، إنها تدخل العالم الموسيقى.

1999 خرجت أول ألبوم لها On The Sex، العنوان جيم التران نمرو 6 واللي كانت تستعمله في نيويورك وهي صغيرة. والألبوم جمع البوب الـ R&B واللاتين إنفلوانسز، وأول سينجل If You Had My Love.

الغنية وصلت نمبر 1 في الأمريكان بيلبورد، وجينيفر دخلت عالم البوب بقوة، ومن بعدها جاء الألبوم الثاني جيلو عام 2001، والاسم كان أصلاً نيك نيم متاحة، تحول تقريباً لبراند عالمي. وفي الألبوم هذية نلقاو Love Don't Cost a Thing، Play، I'm Real وغيرهم.

0: كل الاهتمام إنه جينيفر في الفترة نفسها كانت موجودة في السينما زيدا، يعني الجمهور كان يسمعها في راديو ويشوفها في السينما في نفس الوقت.
1: Are you okay?
2: You saved my show. My life.
3: You're the guy.
4: I'm the supervising pediatrician here.
5: Mary and I were gonna go to Golden Gate Park. They show old movies, and you should come with us.
4: Well,
5: we won't take no for an answer.
4: This is by far the coolest thing I've ever done in this city.
5: Wanna dance?
0: ومن بعدها جاء ألبوم مهم برشا في حياتها الشخصية والفنية This Is Me Then عام 2002. الألبوم كان مرتبط بشكل واضح بعلاقتها وقتها بين أفليك، واللي كانت من أشهر العلاقات في هوليوود في بداية الألفينات. وحتى أغنية جيني فروم ذا بلوك واللي تكيما السيجنتشور سونغ لشخصيتها وصورتها العامة.

والفن فاكت إنه جينيفر لوبيز ولدت من الفنانات القلائل اللي عندهم نامبر وان موفي ونامبر وان في الأمريكان بيلبورد في نفس الأسبوع مع ألبوم جيلو وفيلم The Wedding Planner عام 2001. من بعدها وصلت الرحلة بألبومات مختلفة كيماري بيرث عام 2005، كومو عاما وانا مخير عام 2007، بريف كيف كيف عام 2007، لوف 2011 وأكا

سنوات من نجاحات، والأب اند داونز رجعت عام 2024 بألبوم جديد واسمه This Is Me Now، والعنوان نفسه كان رسالة واضحة. جينيفر رجعت تستعمل الموسيقى باش تحكي على حياتها، الحب، العلاقات والنضج.

لكن جي لو ما تتقاسش كان بعدد الألبومات. هي زادة دانسر، أكتريس، فاشن آيكون، بروديوسر، بيرفومر، وعملت أفلام كيما سيلينا، أوت أوف ساين، ذا ويدين بلانر، ميدي المناتن، وشاركت في مشاريع سينمائية وتلفزية كبيرة. وعلى المسرح جينيفر تعرفت بعروض تعتمد برشا على الكوريغرافي، على الدانس، على البرودكشن الكبيرة. ومن أكبر محطاتها كانت مشاركتها في سوبر بول هالف تايم مع شاكيرا عام 2020.

جينيفر لوبيز عرست 4 مرات، عندها تويما، عاشت قصص حب مع أسماء كبيرة كما بيريري، مارك أنتوني، أليكس رودريغيز وبين أفليك، لكن كل مرة كانت

0: ما سمعتوا جينيفر لوبيز أثبتت إنه النجاح مش إنك توصل مرة، النجاح إنك تعرف كيفاش ترجع كل مرة بشكل جديد. هي جينيفر، هي جينيفر، هي جيلو، وهي ببساطة واحدة من أكثر الانترتينرز اللي عرفهم البوب في آخر 25 سنة، وهذه كانت ويكلي آيكون.
1: ويكلي آيكون هيت كلاب أند ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزايك فام.

0: ريما يعاود يرجع بمورسو جديد اسمه أونو واللي سمعتوها لموزايك اف ام في كلوب ان ترانس وقايد يوتيوب شارت.
1: يوتيوب شارت
0: اي تو سويت باش نطلع على اكثر الكليبات مشاهده في بلجيكا. اي وي نحاول كل مره نوعوا في لي تشارت كل مره نهزوكم البلاد. المره هذيا في بلجيكا ونبداو بالمرتبه الخامسه واللي خذيتها كاتس اي في انيمال الغنية اللي عملت اكثر من 126 الف مشاهده على اليوتيوب في اسبوع واحد. كاتس اي هي جيرل باند كوريا متكونه من 6 ممبرز من جنسيات مختلفه خرجت نهار 24 جويليا وهي اول سينجل من الاي بي الثالث نتاعهم وايلد واللي خرج نهار 14 اوت. والحاجه الامبريسيونونت الحقيقه في المورسو هذيا انه الغنية شارك في كتابتها اد تشيران دونك هذا اكستريم. I'm

وفي المجبرة بقى نلقوا جيزون ديرولو دي جي جوجا في ميتشيكو بأكثر من 129 ألف مشاهدة في أسبوع. الأغنية الأصلية هي متاع المنتج الروماني دي جي جوجا، خرجت نهار 27 مارس، ومن بعدها جت النسخة جديدة مع جيزون.

مليح يعرف الكاتس اي انيمال خذت المرتبه الخامسه ايبان المرتبه الثالثه مره اخرى. نلقاو كاتس اي بغنيه هوتي فروتي باكثر من 168 الف مشاهده في اسبوع في بلجيكا. الاغنيه هي اكستري من البومهم وايلد.

وكيفاش تو بربي الشاخت نتاع بلجيكيا ما فما حتى غنية فرنسوية؟ بورتون فرنسا جارت بلجيكيا، بلجيكيا جارت فرنسا، هذاك علاش بالمرة الثانية نلقاو موفي جو في بيلي بأكثر من 173 ألف مشاهدة في أسبوع، موجودة زادة في التوب ستريمينج بتاع فرنسا بأكثر من 1.7 مليون ستريم في الأسبوع نفسه. دونك

اهدي. هذا هو جديد نصيف زيتون واللي سمعتوها على موزايك اف ام في هيت كلوب اند ترانس وقايد هيت اراوند ذا وورلد. هيت اراوند ذا وورلد. والمرة هذه باش نرجعوا لأكتوبر 2005، العام اللي بوب فيه كان يسيطر على التشارت والآر إن بي، كان في قمة نجاحه، والبوب والروك كانوا يعطيوا في أغاني مازلنا نسموهم حتى كشي لليوم. ونبداو بالمرتبة الخامسة واللي خذوها The Cat Dolls ومعاهم Busta Rhymes في دونتشا، أغنية دونتشا اللي عملت حالة عام 2005 من عند الفرقة الأمريكية The Cat Dolls. وجست هالمعلومات كما حابين نقولكم اللي راهو الأغنية هي أصلها المغنية أخرى اسمها توري ألامزي، دونك قبل ما يغنيوها كاتش دولز، وهذا يكستخي من غنية

Omni kiyo fashhar September wake me up when September ends deja normalement يقوم توا كهو ديجا حنا تو في اكتوبر كهو كل شيء ما يدوم في صفيصة تعدى سبتمبر فلا دونك هي أغنية عاطفية مختلفة شوية على صورة البانك اللي تعودنا بها الفرقة جوين دي من ألبومهم السابع واللي اسمه American Idiot الإخراج عام 2004 وخذ جويمي وورد مش على خاطر الاسم متاعه اللي هو دراكيفيش أما على خاطر الكاليتي متاع لي شونسون اللي فما في الألبوم هذية وهذا اكستريم من أغنية جوين دي wake me up when tip

دقيقة نلقاو مورايا كاري We Belong Together. الأغنية خرجت عام 2005 من ألبومها العاشر وقعدت 14 أسبوع في المركز الأول في الأمريكان بيلبورد وكانت من أكبر النجاحات في مسيرة مورايا كاري.

ماي هامس ماي هامس ماي هامس ذا بلاك ايد بيس بلاك ايد بيس اللي هي فرقة أمريكية والغنية خرجت عام 2005 اكستريم من ألبومهم الرابع واللي اسمه مانكي بيزنس. والفان فاكت انه الغنية هذه اخذت نقد كبير على الاخر بسبب

0: سمعتوا بسين اسماعيل على عين، هذا هو جديدها واللي سمعتوها على موزايك اف ام، وبيه نكون وصلنا لاخر هيت كلوب ان ترانس بالنسبه لليوم. وديما نكملوا باخر روبريك معانا في الاميسيون واللي هي واتساب هيت.
1: واتساب هيت،
0: وسؤال السهرة هو على إيديت بياف، بحكم اللي كيما اليوم توفيت الفنانة الفرنسية إيديت بياف. وصلني لكم قناكم أمي أحسن أغنية لإيديت بياف، ما برشا قالونا مثلا لافيون غوز، فما اللي قالونا برشا برشا أغنيات، أما أحنا باش نسمعوكم لفول إيديت بياف. بطبيعة نقبلوكم غدوة إن شاء الله. ميرسي اللي تبعتونا من 8 متاع الليل، أن غران ميرسي لعدنان في الإخراج التقني، كان معنا مكرم في الستاندار، وشوي آخر تلقى مراد دريدي في الأخبار، جوست مبعده تلقاو سبور إكسبريس، وتلقاو مبعده عدنان حواد في جيت سيت اف ام. دونك آخر غنية نكملوا بها هي إيديت بياف لافول. نزلكم شوية الأجواء الفرنسية على موزايك اف ام. ساصل غريبي تجعلكم غد ما شاء الله في هيت كلوب ان ترانس جديد على موزايك اف ام. علي تصبح على خير الناس الكل.

0: للعشرة متعليل على موزيك فام. آخر الأخبار فلاش دلاتشنتي كل ساعة على موزيك فام الأولى في تونس. راديو موزيك فام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزيك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة التجهيز والإسكان تعلن في بلاغ اليوم السبت أن الثلاثاء المقبل 13 من أكتوبر تنطلق أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود في إطار مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 2، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور على الطريق الجهوي عدد 22. والوزارة توضح أن التحويل الجزئي سيشمل حركة المرور في الاتجاهين، سواء بالنسبة لمستعملي الطريق القاصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك عبر تخصيص مرين في كل اتجاه على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع. ودعت الوزارة مستعملي الطريق المذكور إلى الالتزام بالإشارات المرورية الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة بالقرب من حظيرة الأشغال. وزارة التربية تنظم اليوم السبت بالشراكة مع وزارات الداخلية والأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية والشباب يوما تحسيسيا تفاعليا بالمدرسة الإعدادية ومونتاج جانفي بحي التضامن تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وذلك في إطار تعزيز الوقاية من المخدرات داخل الوسط المدرسي. وتضمن البرنامج مجموعة من الورشات والأنشطة الفنية والرياضية والتوعوية بمشاركة التلاميذ والإطارات التربوية وممثلي الهيكل المتداخلة بهدف توعية الناشئة بمخاطر المخدرات وتعزيز دورهم في الوقاية منها. وأكدت مديرة المدرسة الإعدادية 18 جانفي بتضامن فاطمة جرامة أن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية انطلقت منذ السنة الدراسية الماضية تقوم على مقاربة تربوية وأمنية تشاركية تشمل العمل على تحسين المحيط المدرسي وتوعية التلاميذ بمخاطر المخدرات، إلى جانب تعزيز التواصل مع الأولياء ومختلف المتداخلين في الشأن التلمذي. في أخبار العالم، السعودية تقرر اليوم السبت تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعد هجوم أوقع قاتلين على الأقل وعدة إصابات نسبه مصدر دبلوماسي إلى الحوثيين. في ظل هذه التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقرر سريعا ما إذا كانت بلاده ستشارك في ضرب الجماعة اليمنية التي تدعمها إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو اليوم السبت إلى اختيار قيادة جديدة في أوكرانيا بعد انتقادات وجهها لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسبب استهداف مصافي النفط الروسية والتسبب في إطالة أمد الحرب، بينما هاجم الرئيس الأوكراني قرار الإدارة الأمريكية برفع الحظر عن واردات الديزل الروسية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنه نفذ بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك سلسلة غارات جوية في قطاع غزة اليوم السبت، وخلال الأيام الماضية قال إنها أسفرت عن مقتل عدد من القيادات العسكرية في حركتي حماس والجهاد الإسلامي. الشرطة الهندية تعتقل اليوم السبت رئيس حزب الصراصير الشبابي إلى جانب آلاف المحتجين الذي كانوا يحاولون الوصول إلى موقع الاحتجاج المركزي في ساحة جانتر مانتار بالعاصمة نيودلهي للمطالبة باستقالة رئيس لجنة الانتخابات الهندية بحسب ما أعلنته الحركة. وحزب الصراصير نشأ في الفضاء الرقمي في شهر ماي 2026 ردا على تصريحات لرئيس المحكمة العليا الهندية وصف فيها الشباب العاطلين العمل بالصراصير والطفولة فيليات. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد الأحد 11 أكتوبر طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالجنوب مع أمطار متفرقة ومحلية رعدية وسحب عابرة ببقية المناطق. الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال الوسط وفي استقرار بالجنوب، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 21 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع ماكل في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: بونس.
1: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. الترجي الرياضي التونسي انفرد بصدارة ترتيب البطولة بعد الانتصار اليوم في مباراته في الجولة الخامسة ضد الأولمبي البيجي 3-1، ثلاثية الحازم المستوري في دقائق 2:13:48. هدف الأولمبي البيجي الوحيد سجله حمزة المبروك في دقيقة 59. في بقية المقابلات، اتحاد بنقردان انتصر على النادي الإفريقي 2-1. دانيال أوبو سجل هدف بنقردان له دقيقة 18، وسام الشريمي عادل للنادي الإفريقي دقيقة 24، ووائل الصالحي سجل هدف الانتصار بنقردان في دقيقة 96. هزيمة هي الأولى للنادي الإفريقي في بطولة السنة، وهي الأولى في البطولة منذ أكثر من عام. بالنسبة لديربي صفاقس، تقدم ساقط الدير فاز على سي اس اس 1-0. هدف المقابلة الوحيد سجله محمد علي العمري في دقيقة 30. ومباراة 15 أكتوبر، النادي البنزرتي الاتحاد الرياضي المناسيري وفات بالتعادل 0-0. بالنسبة للترتيب، في انتظار استكمال بقية المقابلات غدوة، الترجي الرياضي التونسي في الصدارة ب 12 نقطة، المرتبة الثانية التقدم ساقط الدائر واتحاد بنقردان ب 11 نقطة، المرتبة الرابعة فيها النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المناسيري ب 9 نقاط، النادي الإفريقي منقوص من مقابلة، المرتبة السادسة للنادي صفاقسي والنادي البنزرتي ب 8 نقاط، المرتبة الثامنة للشبيبة العمران 7 نقاط، المرتبة التاسعة في الملعب التونسي والنجم الساحلي 4 نقاط، بالنسبة لعمران منقص من مقابلة، المرتبة التاسعة كما قلت ملعب تونسي النجم الساحلي 4 نقاط، وزوز فرق كل واحد منقص من زوز مقابلات باعتبار قرار الرابطة إعادة مباراة مستقبل مرسى والنجم الرياضي الساحلي. المرتبة 11 فيها ترجي جرجيس ونجم المتلوي برصيد 3 نقاط، زوز فرق تنقصهم مقابلة. المرتبة 13 للأولمبي البيجي بزوز نقاط. مرتبة 14 مستقبل مرسى نقطة وحيدة هو أمل حمام سوسة، وأمل حمام سوسة تنقص مقابلة، والمرسى تنقصها زوز مقابلات. والمرتبة الأخيرة لنادي حمام لمف برصيد 0 من نقاط. في الرابطة المحترفة الثانية، المجموعة الأولى الجولة الثالثة، مستقبل سيمان خسر ضد جمعية مقرين 3-2، نجم الخلادي تعادل مع الرالوي 0-0، الملعب السوسي ربح بعث بوحاجلة 3-0، مكارم مهدية تعادلت مع هلال مساكن 2-2، ومستقبل جابس خسر ضد هلال الشابة 2-1. في المجموعة الثانية، هلال رديف خسر ضد النادي القربي 1-0. في كرة اليد، نتائج الجولة السادسة، الترجي الرياضي التونسي ربح المنزة الرياضي 36-28، نادي الفريقي فاز على نادي كرة اليد جمال 38-32، نجم الساحلي ربح مكرم مهدية 29-26، بعثي بني خيار ربح جمعية الحمامات 26-25، سبورتينج المكنين فاز على الاتحاد التميمي 29-27، والبارح ساقط الزيت ربحت نصرة بولبة 30-23. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فام بونات. نخليكم مع عدنان وسياد في جلسة فام.
1: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.
4: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet wherever you are.

مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاته من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد دعم الوزارة للتنقل المهني الدائري للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، بما يتيح لها المشاركة في مهام دورية وفي التأطير والطب عن بعد، خاصة لفائدة الجهات التي تحتاج إلى دعم في بعض الاختصاصات. واستمع الوزير خلال لقاء جمعه اليوم السبت بمقر سفارة تونس في برلين بأطباء وإطارات شبه طبية تونسية مقيمة بألمانيا على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة إلى مقترحات المشاركين حول للمساهمة في تطوير المنظومة الصحية في تونس. وتناول اللقاء وفق ما فاتت به وزارة الصحة في بلاغ تم نشره مساء اليوم تيسير الاعتراف بالمؤهلات العلمية للأطباء المختصين بالخارج وتأصيل انتداب الإطارات شبه الطبية في ألمانيا. رئيسة الحكومة السارة زعفراني الزنزري تؤكد في ختام إشرافها السبت بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية على الدور المحوري للشركات الأهلية في توفير فرص العمل وخلق الثروة خاصة لفئة الشباب، مشددة على ضرورة تذليل كافة العقبات على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وتكثيف الجهود في الغرض من قبل الوزارات والهيكل العمومية والولايات المعنية وتبسيط الإجراءات الإدارية ومرافقة الباعثين. في أخبار العالم، تنطلق الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 في مدينة جميرة في دبي الثلاثاء المقبل، حيث يشارك في الاجتماعات أكثر من 700 قائد وخبير من 90 دولة. وتتركز الاجتماعات في 6 محاور تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية والعلوم والاكتشاف والابتكار والاقتصاد والجغرافيا السياسية والأمن والتجارة والقيادة وازدهار الإنسان والمناخ والطبيعة والاستدامة. وتسهم مخرجات الاجتماعات في صياغة أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2027. تتواصل التطورات العسكرية والسياسية في اليمن، إذ تدخل الحرب منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات العسكرية وتحول المعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مفاصل قوتهم ومواقع انتشارهم. فبينما أعلنت قوات الشرعية استعادة مواقع استراتيجية في باب المندب وذباب، واصل التحالف ضرب منصات إطلاق الصواريخ ومخازنها. وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي انطلاق العملية العسكرية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. وزارة الطاقة الأمريكية تعلن اليوم السبت أنها أذنت بإجراء عملية تبادل طارئة لما يصل إلى 4 ملايين برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الخام لمعالجة انقطاعات الإمدادات الناجمة عن إعصار إسياس. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع عدن حوات في جتة فام. مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة التربية تنظم اليوم الوطني التوعوي المشترك بشأن التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي في عدد من المؤسسات التعليمية في مختلف ولايات الجمهورية، وذلك بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات في الوسط المدرسي وخارجه وترسيخ السلوكات الوقائية لدى التلاميذ. ويشار إلى أن آخر الإحصاءات التي أجرتها وزارة الصحة لسنة 2022 تؤكد أن حوالي 25% من الشباب جرب ولو لمرة واحدة استهلاك المخدرات. رئيس لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان ثابت العابد يؤكد ضرورة ضمان حرية الصحافة وحماية الصحفيين من التتبعات المرتبطة بممارسة مهنتهم والتعبير عن أرائهم، مشددا خلال افتتاح المؤتمر 7 للنقابة الوطني للصحفيين التونسيين على ضرورة مراجعة المرسوم عدد 54 وإقرار التشريعات المتعلقة باستقلالية الهيئة التعديدية للقطاع السمعي البصري. تطوير ومنظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة موضوع اجتماع مجلس وزاري مضيق سبت بإشراف رئيس الحكومة، التي أوصت بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجي يتماشى مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. المصالح البلدية التابعة لبلدية تونس تقوم خلال 24 ساعة الماضية بعدد من التدخلات شملت أشغال النظافة ورفع الفضلات وجهر البالوعات، تصريف مياه الأمطار وصيانة الطرقات والأرصفة، فضلا عن العناية بالمساحات الخضراء وتذييب الأشجار بعدد من الدوائر البلدية. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما بالسجن لمدة 5 سنوات في حق رجل أعمال ماهر شعبان والرئيسة السابقة لبلدية حلق الوادة، إضافة إلى تسليط خطية مالية في حقهما فاقت 2 مليون دينار، وذلك في القضية التي تتعلق بتجاوزات إدارية ومالية وتدليس وثائق وتجاوزات قانونية. هيئة الطيران المدني السعودية تعلن وفاة 12 شخصا بينهم 4 مواطنين جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعي في اليمن اللواء الرؤون تركي المالكي سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرقي المملكة. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقرر تأجيل الانتخابات التشريعية، وحدد 11 سبتمبر 2027 موعدا جديدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، فيما عزت الرئاسة الفلسطينية التأجيل إلى المعوقات الإسرائيلية أمام العملية الانتخابية. قتل 11 شخصا أقل بينهم 3 أطفال وأصيب 16 آخرون في ضربات روسية السبت على مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا، فيما أعلن حاكم لوغانسك مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 بهجمات أوكرانية خلال الساعات 24 الماضية. وتأتي هذه التطورات غدا اجتماعا في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية شارك فيه مسؤولون أوكرانيون وأوروبيون لمحاولة إيجاد تسوية للحرب مع روسيا وسط استمرار تعثر الجهود الدبلوماسية. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.